0: فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر أكثر. هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

صباح الخير من مكان. صباحكم سعيد، صباح الخير من مكان. 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026، الموافق 7 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإف إم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة طه.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجل القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة طه. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: فرض الإقامة الجبرية على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على علاء محميد فأرداه قتيلا في أم الفحم، حادث عنف مرجح في أشكلون يودي بحياة رجل ثلاثيني، الولايات المتحدة تعلن موافقة على بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية، واتصالات كويتية إسرائيلية على وقع الهجمات الإيرانية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: إنها السادسة، أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من مكان. في جديد مقتل علاء محميد في أم الفحم أمس، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة لشهر، وادعى خلال تحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي فإنه أوعز مع أفراد قوة آخرين لمحميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لاذ بالفرار إلى أم الفحم، وبعد أن خرج من السيارة انحنى محميد وحينها أطلق النار عليه ظنا منه أنه يحمل في يده أداة للهجوم. في أشكلون قتل ليلة الماضية رجل ثلاثيني من جراء حادث عنف مرجح، وتم إقرار وفاته في المكان بحسب ما وفان به مراسلنا أحمد أبو سويس. في حيفا تعرض شاب عشريني للطعن بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. تنوي الولايات المتحدة بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية، وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل 48 طائرة بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار. تجري إسرائيل والكويت منذ أشهر اتصالات على وقع الهجمات الإيرانية المتكررة، هذا ما علمه مراسلة قناة كان روعي كيس ويتاي بلومنتال من مصدر مطلع. وقال وزير كويتي سابقا إن الصراع مع طهران قد بدد أي شكوك حول هوية العدو الحقيقي لدول الخليج، لافتا إلى أن إيران تهاجمنا بالصواريخ والطائرات المسيرة في حين أن إسرائيل تضرب الجمهورية الإسلامية. توج بطل الدوري مكابي تل أبيب بكأس سوبر لكرة السلة بعد أن فاز على نائبه هبوعل تل أبيب بنتيجة 100 نقطة ونقطة واحدة مقابل 83. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من خطر التزحلق على الطرقات. نعود ونلتقي إخباريا عند السابعة، طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد.

صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في قراءة جديدة لأبرز ما تحمله الصحف في هذا الصباح وهذا اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 7 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذن في مشهد تتداخل فيه الانتخابات مع ملفات الحرب والأمن، وتتواصل فيه الأسئلة حول مستقبل الساحة السياسية وحول تداعيات 7 أكتوبر والحرب التي أعقبته. الانتخابات تقترب، لكن الصورة السياسية كما تعكسها صحف في هذا الصباح لا تبدو محسومة، فالمعارضة التي كانت تراهن على الاستفادة من أزمات الحكومة تواجه الأخرى خلافات داخلية، وفي مقدمتها الخلافات حول قيادة المعسكر وشكل التحالفات المقبلة، بينما يترقب معسكر الائتلاف احتمال انتهاء الانتخابات من دون أن يتمكن أي طرف من تشكيل حكومة جديدة. وفي الخلفية يبقى نتنياهو حاضرا بقوة في المشهد، ليس فقط باعتباره رئيسا للحكومة، وإنما أيضا باعتباره قائدا لحزب الليكود في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي صورة متقاربة بين المعسكرات، وتعيد إلى الواجهة احتمال استمرار الأزمة السياسية. أما أمنيا فتعود قضية 7 أكتوبر إلى الواجهة من أكثر من اتجاه. يديعوت أحرنوت تنشر تحقيقا حول الأموال القطرية التي وصلت إلى غزة، وما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد تلقت تحذيرا بشأن استخدامها من جانب الجناح العسكري لحماس. بينما تكشف إسرائيل هيوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأوامر العملياتية التي رسمت مسار الحرب وبإنهاء خدمة مسؤول الاستخبارات في فرقة غزة يوم الهجوم. وعلى الجبهة الشمالية تبرز في هآرتس دعوة إلى النظر في التطورات في لبنان، ليس فقط من زاوية عسكرية، وإنما أيضا باعتبارها فرصة سياسية في وقت تتواصل فيه التهديدات من إيران وحزب الله. وفي الإقليم تتحرك السعودية في أكثر من اتجاه لمواجهة الحوثيين، فتطلب من الصين استخدام نفوذها لدى إيران، بينما توافق واشنطن على صفقة محتملة لبيع الرياض عشرات المقاتلات المتطورة من طراز F-35 في تطور قد يفتح نقاشا واسعا في إسرائيل. أما في الداخل فتتواصل الخلافات بين وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة العام، وتعود قضايا العنف والجريمة إلى الواجهة إلى جانب سلسلة دامية من حوادث الطرق. وبين هذه الملفات السياسية والأمنية الثقيلة تحمل الصحف أيضا لهذا الصباح قصة إنسانية من نير عوز، حيث يقام أول حفل زفاف منذ 7 أكتوبر في مشهد يحاول فيه سكان المكان استعادة جزء من حياتهم الطبيعية. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز العناوين التي سنتوقف عندها بالتفصيل في قراءة صحف هذا الصباح. هآرتس، يديعوت أحرنوت، معريف وإسرائيل هيوم. معكم من وراء الميكروفون خلال هذا المشوار الصباح الإخباري أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. صباح الخير، أنتم على أثيري راديو مكان.

4 دقيقة بعد 6 ساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعين نبدأ جولتنا من الملفات السياسية والأمنية، حيث تواصل الصحف في متابعة الاستعداد للانتخابات والخلافات داخل المعسكرات السياسية إلى جانب ملفات الحرب وتداعيات 7 أكتوبر، وبينما تركز بعض الصحف على الصراع السياسي الداخلي تنشغل أخرى بأسئلة المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر وبالتطورات المتسارعة في المنطقة من لبنان وسوريا إلى إيران واليمن والسعودية والكويت. وفي الوقت نفسه تحمل الصحف اليوم عددا من القصص التي تخرج من الإطار السياسي والأمني المباشر لتتناول الشرطة والقضاء، حوادث الطرق، الحياة في المجتمعات التي تضررت في 7 أكتوبر، وحتى مستقبل كرة القدم الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس التي تضع في مقدمة تغطيتها المشهد السياسي داخل معسكر المعارضة تحت عنوان أيزنكوت يفقد صبره مع شركائه، وفي الحكومة يتوقعون بقاء الأزمة السياسية دون حسم. الصحيفة تشير إلى مفارقة سياسية واضحة، فالمعارضة كانت تدخل هذه المرحلة وهي تتوقع أن تستفيد من ضعف الحكومة ومن سلسلة الإخفاقات التي تراكمت عليها، خصوصا في أعقاب أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها. لكن بدل أن تتحول هذه الظروف إلى قوة سياسية واضحة للمعارضة، بدأت الخلافات الداخلية بين مكوناتها تلقي بظلالها على قدرتها على العمل ككتلة واحدة. وفي قلب هذه الخلافات يظهر اسم غادي أيزنكوت، الذي أصبح في الفترة الأخيرة أحد أبرز الشخصيات في المعسكر المعارض. وبحسب هارتس فإن نفتالي بينيت وفيكتور ليبرمان يوجهان انتقادات إلى أيزنكوت ويتهمانه بإدارة حملة ذات طابع شخصي بدل أن يعمل على بناء إطار سياسي موحد يضم مختلف مكونات المعارضة. والانتقادات لا تتوقف عند طريقة إدارة الحملة، بل تشمل أيضا سلسلة من الأخطاء السياسية التي بحسب خصومه داخل المعارضة قد تؤثر على قدرته على توحيد المعسكر المناهض للحكومة. وفي معسكر يائير غولان أيضا تقول الصحيفة تسود أجواء من عدم الرضا مع وجود مخاوف من أن تضم قائمة أيزنكوت شخصيات قد تجعل من الصعب الاعتماد على القائمة العربية الموحدة في تشكيل الائتلاف المستقبلي. وهنا تظهر واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه المعارضة، ليس فقط كيف يمكن زيادة عدد مقاعدها، وإنما كيف يمكن ترجمة هذه المقاعد إلى ائتلاف قادر على تشكيل حكومة. وفي المقابل تشير هارتس إلى أن معسكر الائتلاف يتابع هذه الخلافات باهتمام، بل يرى فيها فرصة سياسية. فبعد أن أظهرت استطلاعات سابقة قوة أكبر لأحزاب الائتلاف، تراجع تمثيل لهذا المعسكر في بعض الاستطلاعات من نحو 68 مقعدا إلى قرابة 52، لكن عدم حصول أي من الطرفين على أغلبية واضحة قد يؤدي وفق السيناريو الذي تطرحه الصحيفة إلى انتهاء الانتخابات دون حسم. نعم، هكذا تطرح الصحيفة سيناريو انتهاء الانتخابات دون حسم، وهذا السيناريو قد يعني استمرار الأزمة السياسية وربما بقاء الحكومة الحالية حتى ربيع عام 27. وبذلك فإن المعركة الانتخابية لا تدور فقط حول السؤال التقليدي من سيحصل على عدد أكبر من المقاعد، وإنما أيضا حول السؤال أكثر تعقيدا، هل سيتمكن أي معسكر أصلا من تشكيل حكومة؟

ومن السياسة الداخلية تنتقل هارتس إلى ملف الحرب والمسؤولية عنها، حيث يتناول الكاتب بعاموس هاري إيل لمسألة ما يجري في غزة. هاري إيل يرى أن إسرائيل مطالبة بمواجهة الحقائق المتعلقة بالحرب، بما في ذلك الادعاءات بوقوع جرائم حرب، وأن التعامل مع هذه المسائل يجب أن يكون من خلال الفحص والتحقيق وليس فقط من خلال الطريقة التي تعرض بها الأحداث أمام الجمهور. وهذا النقاش في الصحيفة يرتبط بالسؤال الأوسع حول كيفية تعامل إسرائيل مع تداعيات الحرب، وكيف يمكن أن تواجه نتائج العمليات العسكرية ليس فقط على المستوى الميداني، وإنما أيضا على المستويات القانونية والسياسية والدولية. ومن غزة إلى الشرطة، حيث تكشف هارتس عن أزمة داخلية بين مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت بحسب التقرير إلى توقف التنسيق بين الشرطة والوزارة. الخلاف يتركز من بين أمور أخرى على التعيينات والترقيات في صفوف الشرطة، فمفوض الشرطة عقد اجتماعا لمناقشة ترقية عدد من كبار الضباط رغم معارضة بن غفير، بينما رد الوزير بتجميد التعيينات الجديدة إلى حين الانتخابات. لا يقتصر الخلاف على التعيينات، إذ قرر بن غفير أيضا تجميد ميزانية بقيمة 350 مليون شيكل مخصصة للشرطة، مبررا قراره هذا بعدم وجود رقابة كافية على استخدام الأموال. لكن المفوض مفوض الشرطة يرى أن تجميد الميزانية يضر بعمل الشرطة وبالمحطات والقدرات الميدانية. وهنا تنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة أن داني ليفي يعتقد بأن أيام بن غفير في منصبه باتت معدودة، ولذلك قرر مواجهته، فيما يسعى الطرفان إلى الحفاظ على نفوذهما داخل الجهاز وخاصة في موضوع التعيينات. الخلاف وصل أيضا إلى احتمال تدخل القضاء، إذ يستعد عدد من كبار الضباط للتوجه إلى المحكمة العليا، فيما أبدأ المفوض استعداده لتقديم الدعم القانوني لهم. ومن الشرطة الإسرائيلية إلى الجبهة الشمالية، حيث تتناول هارتس تفجير مجمع علي الطاهر، وترى أن العملية يمكن أن تفتح نافذة سياسية ودبلوماسية وليس فقط عسكرية. الكاتب بتسبي برئيل يقول إن على إسرائيل إذا كانت تريد أن يصبح الجيش اللبناني القوى المركزية في جنوب لبنان أن تمنحه مساحة حقيقية للعمل، وهو يقترح في هذا السياق التفكير في انسحاب إسرائيلي تدريجي وفي ترتيب أمني يمنح بيروت أفقا واضحا، إلى جانب إنشاء آلية تتيح للجيش اللبناني ممارسة دوره من دون أن يبدو كأنه يعمل بأوامر إسرائيلية. ومن الملفات الكبرى إلى قضية وقصة إنسانية مؤلمة، تتناول هارتس قصة الشاب شادي قراعين، وهو مقدسي فلسطيني من سلوان يبلغ من العمر 40 عاما، كان يعمل مراقب تذاكر في حافلة تسير بين جبعات زئيف وأورشليم القدس. قراعين تعرض لاعتداءين خلال هذا العام، وفي الاعتداء الأول كسرت ذراعه، لكنه عاد إلى عمله، وبعد نحو 6 أشهر تعرض لاعتداء ثان حيث طارده 4 شبان متدينين بحسب روايته، وانتهى الأمر بكسر ذراعه وإصابة عينه، ما استدعى إجراء عملية جراحية مع التخطيط لعملية أخرى. قراعين يقول إنه بعد الاعتداء الثاني أدرك أنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في الخطوط التي تنقل يهود، وهو يروي تجربته بوصفها تجربة إنسان يريد ببساطة العمل وإعالة عائلته، لكنه أصبح يخشى من الأشخاص الذين يلتقي بهم أثناء عمله. هارتس هذا الصباح.

ومن هآرتس ننتقل إلى يديعوت أحرنوت، حيث يتصدر أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش الإسرائيلي حول 7 أكتوبر قضية الأموال القطرية التي وصلت إلى غزة، وما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد حذرت مسبقا من احتمال استخدام هذه الأموال لتعزيز القدرات العسكرية لحماس. تحت عنوان نتنياهو حذر مرارا، لكن ملايين الدولارات من قطر واصلت التدفق إلى الجناح العسكري لحماس. تنشر الصحيفة تحقيقا لملحق 7 أيام تقول إنه يستند إلى وثائق سرية وشهادات من مسؤولين في الشباك والاستخبارات العسكرية. وبحسب التحقيق تلقى بنيامين نتنياهو منذ عام 2019 تحذيرات بشأن وصول الأموال القطرية إلى الجناح العسكري لحماس. وتقول تقديرات استخباراتية إن التمويل القطري شكل في بعض الفترات ما بين 40 و50% من ميزانية الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى قنوات أخرى سرية. وتؤكد مصادر صحيفة يديعوت أحرنوت أن معلومات موثقة حول تحويل الأموال إلى الجناح العسكري عرضت على رئيس الحكومة نتنياهو، لكن سياسة السماح بإدخال الأموال إلى قطاع غزة استمرت. أما نتنياهو فينفي معرفته بأن الأموال استخدمت لتعزيز القدرات العسكرية لحماس، ويقول إن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أيدوا المنحة القطرية، وإن الجزء الأكبر منها كان مخصصا للأغراض المدنية والإنسانية. ومن هنا يعود الجدل إلى السؤال الأكبر: ماذا كانت تعرف القيادة السياسية والأمنية قبل 7 أكتوبر، ومتى كانت تعرف، وكيف تعاملت مع المعلومات التي كانت أمامها؟ وهذه القضية كما تشير يديعوت أحرنوت أصبحت جزءا من النقاش المستمر حول المسؤولية السياسية والأمنية عن الظروف التي سبقت الهجوم. ومن قطر وحماس إلى السعودية والولايات المتحدة، حيث تتناول الصحيفة موافقة الإدارة الأمريكية على بيع الرياض 48 مقاتلة من طراز F-35. الصفقة تقدر بنحو 24 مليار دولار، وهي أول صفقة من هذا النوع للمملكة العربية السعودية. واشنطن تقول إن الصفقة ستعزز القدرات الدفاعية السعودية والتعاون العسكري الإقليمي، وإنها لا تهدف إلى تغيير ميزان القوى العسكري في المنطقة. لكن في إسرائيل من المتوقع أن يفتح القرار نقاشا حول التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، خصوصا أن إسرائيل تشغل حاليا 48 مقاتلة من الطراز نفسه. مسؤول إسرائيلي أشار إلى أن الشروط النهائية للصفقة لم تحسم بعد، وبالتالي فإن الموافقة الأمريكية لا تعني بالضرورة أن جميع تفاصيل الصفقة أصبحت نهائية. وفي السياق نفسه ينقل التقرير عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وإن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف الضربات أم ستواصل المسار الحالي. وفي البيت الأبيض يجري العمل بحسب التقرير على تصور لمرحلة ما بعد الحرب يتضمن احتواء إيران وتوسيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. ومن هنا نصل إلى المحادثات الإسرائيلية الكويتية، إذ كشف مراسلا قناة كان القناة 11 روعي كيس وإيتاي بلومنتال عن أن إسرائيل والكويت تجريان منذ أشهر اتصالات على وقع الهجمات الإيرانية المتكررة وفق مصدر مطلع. وقال وزير كويتي سابق للقناة 11 إن الصراع مع طهران قد بدد أي شكوك حول هوية العدو الحقيقي لدول الخليج، لافتا إلى أن إيران تهاجم
الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين أن إسرائيل تضرب الجمهورية الإسلامية. ومن واشنطن والرياض والكويت إلى الضفة الغربية، حيث تستعد إسرائيل للأعياد بانتشار عسكري وصفته إديعوت أحرنوت بأنه انتشار قياسي. جيش الدفاع رفع مستوى التأهب إلى أقصى درجاته في الضفة الغربية عشية يوم الغفران وعيد العرش، مع توقع وصول آلاف الإسرائيليين إلى مناطق مختلفة. ويشارك لواء ناحل في عمليات الاعتقال ومكافحة الإرهاب، بينما انتشرت ناقلات جند مدرعة ثقيلة في منطقة نابلس. ويولي الجيش اهتماما خاصا بحركة الإسرائيليين داخل القرى الفلسطينية، خشية أن تؤدي لزيارات غير المنسقة إلى زيادة الاحتكاك، كما تبرز مخاوف من استخدام الطائرات المسيرة بعد رصد طائرة مسيرة خلال نشاط عسكري واعتقال مشغلها لاحقا. ومنذ بداية العام اعتقل جيش الدفاع وفق معطياته نحو 3000 مطلوب، وضبط أكثر من 620 قطعة سلاح، وصادر أموالا مرتبطة بالإرهاب بقيمة نحو 6 ملايين شيكل.

وفي الملف الانتخابي تنشر يديعوت أحرنوت تفاصيل قرار المحكمة العليا منع الأحزاب من الحصول على معلومات بشأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذين لم يصوتوا. المحكمة ألغت قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي كان يسمح بنقل هذه المعلومات إلى الأحزاب، معتبرة أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك وأن الأمر يمس بالخصوصية، خصوصا عندما يتعلق بمعلومات شخصية عن سلوك الناخبين. وكان حزب الليكود قد استخدم تطبيق إلكتور لمتابعة الناخبين المحتملين الذين لم يصوتوا والتواصل معهم وحثهم على الوصول إلى صناديق الاقتراع. وتستشهد الصحيفة بمدينة يوكنعام عليت لتوضيح حساسية هذا الموضوع، ففي انتخابات عام 22 لم يتجاوز الفارق بين المعسكرين هناك 123 صوتا. وتكشف مقابلات ميدانية أجريت في المدينة أن السكان ينقسمون بين من يؤيدون نتنياهو وأحزاب اليمين ومن يميلون إلى أيزنكوت والمعارضة، فيما لا يزال آخرون مترددين من تحديد موقفهم. ومن أجواء الانتخابات والاستقطاب السياسي تنقلنا يديعوت أحرنوت إلى مشهد مختلف تماما في منطقة نير عوز. فبعد سنوات توقفت خلالها الحياة الطبيعية في هذا المكان، يقام اليوم أول حفل زفاف في الكيبوتس منذ 7 أكتوبر. غابي وشاكيد وكلاهما في 28 من العمر انتقلا إلى نير عوز قبل نحو عام ويحتفلان بزفافهما في ملعب كرة القدم في المنطقة. الزفاف يحمل بالنسبة إلى سكان نير عوز معنى يتجاوز المناسبة الشخصية، فهو بالنسبة إليهم جزء من محاولة إعادة بناء المجتمع واستعادة الحياة بعد الصدمة التي تعرض لها المكان والسكان. الزوجان اختارا نقش كلمتي السلام والعدالة على خاتميهما. نعم، الزوجان اختارا نقش كلمتي السلام والعدالة على خاتميهما. وتقول

الزوجة، إنما حدث لا يمكن محوه، لكن يمكن اختيار الإصلاح والضوء والحب. وسيشارك في الحفل سكان نيرعوز، ومن بينهم ناجون من الهجوم وعائلة ثكلى. إذاعة أحرنوت، هذا الصباح.

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
2: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا، وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

39 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. طاب صباحكم من جديد وكل التحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. ننتقل الآن مستمعين إلى معريف التي تواصل هي الأخرى متابعة المعركة السياسية، لكن هذه المرة من زاوية مستقبل بنيامين نتنياهو نفسه. تحت عنوان نتنياهو: حتى إذا خسرت الانتخابات لن أعتزل الحياة السياسية. تقول الصحيفة إن رئيس الحكومة أبلغ مقربين منه أنه لا ينوي التخلي عن الحياة السياسية أو عن قيادة الليكود حتى في حال عدم تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة. وبحسب التقرير فإن نتنياهو مستعد إذا وجد نفسه خارج الحكومة لقيادة المعارضة والاستمرار في رئاسة الليكود استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي الوقت نفسه يستعد رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ لاحتمال عدم تمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة. هرتزوغ يقول إنه سيبذل كل ما يستطيع لتجنب انتخابات جديدة، وفي حال لم يحصل أي من الطرفين على 61 مقعدا قد تعود إلى الواجهة أفكار حكومة وحدة أو حكومة تناوب، كما يبرز دور محتمل لديوان الرئيس في محاولة إيجاد صيغة لتشكيل ائتلاف. وفي الخلفية تظهر أيضا قضية محاكمة نتنياهو وإمكانية التوصل إلى اتفاق أو صفقة، إذ يقول هرتزوغ إن باب الوساطة لا يزال مفتوحا وإنه يرى ضرورة إنهاء محاكمة نتنياهو من خلال اتفاق. وبالانتقال إلى استطلاع صحيفة معريف نجد صورة أخرى للمشهد السياسي. الاستطلاع الذي أجري يومي 16 و17 سبتمبر بمشاركة 600 شخص وبحسب الصحيفة بهامش خطأ أقصاه 4%، الاستطلاع يمنح الليكود 18 مقعدا بينما يحصل ائتلاف الحكومة على 50 مقعدا. أما الأحزاب الصهيونية في معسكر المعارضة باستثناء قائمتي هندل وزليخة فتحصل على 54 مقعدا، فيما تعبر قائمة الاحتياط والاقتصاد نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد. وفي التوزيع التفصيلي يحصل حزب معا على 13 مقعدا، الديمقراطيون على 9 مقاعد، إسرائيل بيتينو على 9 مقاعد، يهدوت هتورا على 8 مقاعد، شاس على 7، القائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد، الصهيونية الدينية على 6 مقاعد، القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وحزب عمخاي إسرائيل على 4 مقاعد. وفي سؤال آخر يتعلق بالملائمة لرئاسة الحكومة، يظهر جادي أزينكوت بنسبة 48% مقابل 40% لنتنياهو. وفي مقارنات أخرى تظهر أرقام مختلفة بين نتنياهو ونفتالي بنت وأفيكتور ليبرمان. المهم في الصورة التي يعرضها الاستطلاع هو استمرار عدم الحسم في الخريطة السياسية مع اختلاف النتائج من استطلاع إلى آخر، ومع ارتباط قدره أي ومع عفوا مع ارتباط قدرة أي معسكر على تشكيل حكومة بالتركيبة النهائية للأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم.

ومن السياسة إلى أم الفحم، حيث تسلط صحيفة معريف الضوء على حادثة مقتل علاء محميد برصاص أحد عناصر حرس الحدود بعد مطاردة شرطية. وبحسب رواية الشرطة، بدأت المطاردة بسبب الاشتباه بمركبة محميد وانتهت داخل مدينة أم الفحم، حيث

وقالت إن 8 مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ بداية عام 26 مقارنة ب 12 خلال عام 25. وفي الوقت نفسه تشير المنظمة إلى مقتل 178 مواطنا عربيا منذ بداية العام في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف مقابل 182 في الفترة نفسها من العام الماضي، وتدعو إلى مزيد من الشفافية في التعامل مع هذه الحوادث.

في جديد مقتل علاء محاميد في أم الفحم، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محاميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة للشهر. وادعى خلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته.

ومن معريف ننتقل إلى إسرائيل هيوم، التي تنشر سلسلة من التقارير العسكرية والأمنية، وتبدأ بملف بعنوان الحرب الأوامر التي رسمت ملامحها. الصحيفة تكشف في أوامر عملياتية جديدة لجيش الدفاع توضح الطريقة التي صيغت بها أهداف الحرب منذ 7 أكتوبر، ثم على جبهات لبنان وسوريا وإيران. وبحسب الوثائق فإن أمر السيوف الحديدية الصادر في 7 أكتوبر لا يزال ساريا، بينما حددت أوامر لاحقة أهداف العمليات في الجبهات المختلفة. في ديسمبر عام 24 صدر أمر بعملية عسكرية في سوريا بعد انهيار وقف إطلاق النار مع حزب الله وتقدم قوة المعارضة، وانتهت العملية بحسب التقرير بسيطرة جيش الدفاع على مناطق واسعة في هضبة الجولان وتدمير مواقع استراتيجية سورية. أما العملية ضد إيران التي حملت اسم عام كلافي، التي حددت أهدافها بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي على المدى الطويل وضرب النظام ومراكز الثقل وتحسين الميزان الاستراتيجي لإسرائيل. وتكشف الوثائق أيضا تفاصيل أوامر اغتيال عدد من قادة حماس وحزب الله، ومن بينهم محمد الضيف ورائد سلامة وفؤاد شكر، مع التشديد في أحد الأوامر على ضرورة تقليص الأضرار التي تلحق بغير المشاركين في القتال. إسرائيل هيوم، هذا الصباح.

ما يحبش مرتين. 52 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. إذا مستمعين الآن إلى الصحافة العربية وأبرز العناوين أمامي صحف كل العرب، السنارة، صحيفة المسار ودنيا الأخبار. أبرز العناوين نبدأ من كل العرب. الأسبوع المقبل ترامب يلتقي قادة الخليج في نيويورك لبحث الملف الإيراني وترتيبات ما بعد الحرب. رئيس الأركان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس في جلسة مغلقة، حماس هزمت وتم حسم المعركة معها. للعام الثاني على التوالي واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس اللبناني نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل لإنهاء حالة العداء أو العداء نعم وتهيئة الطريق أمام اتفاق سلام. من كل العرب إلى السنارة، ارتياح يشوبه القلق بعد نجاح مجلس روم في تفكيك البؤرة الاستيطانية. رؤوف حمود للسنارة: سنبقى نراقب الوضع عن قرب تحسبا لأي جديد. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة السنارة لهذا الصباح. منها ننتقل إلى صحيفة المسار تحت عنوان بدم بارد، وتنشر صورة لشاب وبجانبه قوى عسكرية مدججة بالسلاح. إذن هكذا تعنون الصحيفة: بدم بارد مقتل الشاب علاء محمد موسى خضور محميد برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية قرب أم الفحم. أيضا من العناوين البارزة: مسلسل يتوقف خمسة قتلى إثر جرائم جديدة، بينهم شاب من يافا ورجل أعمال من الطيبة وشقيقان وقريبهما من جلجوليا. إلى صحيفة دنيا الأخبار وأبرز العناوين: 60,000 قطعة من الذخائر، صفقة قنابل أمريكية ضخمة في طريقها إلى إسرائيل. أمسية وفاء لمحمود أبو رجب تجمع الأهل والأصدقاء في الناصرة. دفاع علي سلام يطالب بمواد تحقيق محش في قضية متاهة المال. إطلاق صاروخ لو مجددا على مبنى سكني بعد استهداف منزل شرطي. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الورقية الصادرة هذا الصباح: دنيا الأخبار والمسار، صحيفة السنارة وكل العرب.

ماذا عن حالة الطقس لهذا اليوم والأسبوع القادم؟ إذن انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار محلية خلال نهاية الأسبوع، يطرأ اليوم انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح أدنى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتسقط أمطار محلية في ساعات الصباح في شمالي البلاد وأواسطها، مع احتمال حدوث الرعد والبرق في ساعات الصباح الباكر، فيما تتركز الأمطار بعد الظهر في منطقة الشمال وقد تستمر حتى ساعات المساء. غدا السبت يطرأ انخفاض إضافي على درجة الحرارة، مع احتمال هطول رذاذ خفيف صباحا، ويكون الطقس باردا نسبيا في ساعات الصباح ومعتدلا خلال النهار. وفي الأيام التالية تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا، على أن تصبح يوم الغفران قريبة من معدلاتها الموسمية، مع طقس دافئ نسبيا خلال ساعة الظهر.

0: سريعا إلى أسعار صرف العملات. حسب موقع بنك إسرائيل، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 48 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 28 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.058 أجورة. ومستمعين، هذه الإشارة تشير إلى نهاية برنامجنا الصباحي صحافة نت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الإخبارية. مستمعين الكرام، أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا، جمعة مباركة. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. في أمان الله، بعد قليل تأتيكم نشرة أخباري السابعة.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. فرض الإقامة الجبرية على الشرطي الذي أطلق النار على علاء محميد فأرداه قتيلا في أم الفحم. السفير دانون يقول إن تركيا توسع انتشارها العسكري في سوريا. واشنطن توافق على بيع السعودية مقاتلات من طراز F-35. وحادث مرور قرب الطير يوقع إصابة خطيرة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: إنها السابعة في مكان. أسعد الله صباحكم. في جديد مقتل علاء محميد في أم الفحم أمس، تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد ومنع اقترابه من مخفر للشرطة لأسبوعين ودخول المدينة لشهر. ودعا خلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي، فإنه أوعز مع أفراد قوة آخرين لمحميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لذا بالفرار إلى أم الفحم، وبعد أن خرج من السيارة انحنى محميد، وحينها أطلق النار عليه ظناً منه أنه يحمل في يده أداة للهجوم. قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تركيا تعمل على توسيع انتشارها العسكري في سوريا وتسيطر على 5% من أراضيها. وأضاف خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي أن أنقرة تحاكي خطة طهران ووكلائها. تنوي الولايات المتحدة بيع مقاتلات من طراز F-35 للسعودية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل 48 طائرة بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار، ويتعين موافقة الكونغرس عليها. أصيب البارحة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة قرب الطير بعد أن صدمته سيارة على طريق 554، ويبلغ المصاب من العمر 20 عاماً. تغلب المنتخب المصري لكرة الطائرة على نظيره المغربي بثلاثة أشواط نظيفة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
6: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وإليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف يافا 30، حيفا وهضبة الجولان 29، الناصرة وبئر السبع 31، اللد والمروج الشمالية 30، وفي إيلات 38 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة عند 8. طاب صباحكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
8: محرزي،
6: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
12: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
11: شو بابا بدك تجلطني؟
13: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
8: محرزي،
6: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
14: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

غسل واخدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبع ايام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

زدنا وزودنا غرام في غرام غرام في غرام والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الليلة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: مرفوع الراس وجاري
1: بالمجد اللي ما في.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
3: ديكولاين
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل.
5: ديفاني سنتر
4: حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مقتل فتى في الخضيرة بعد دهسه على خلفية جنائية. السفير دانون يقول إن تركيا توسع انتشارها العسكري في سوريا. منع الفلسطينيين من قطف الزيتون في أراض أميرية بيهود والسامرة. مكالمات هاتفية بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.
8: راديو مكان الأخبار.
7: إنها الثامنة في مكان. أسعد الله صباحكم. في الخضيرة قتل فجر اليوم فتى عمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة على خلفية جنائية. كما أصيب السائق بجروح طفيفة بإطلاق النار عليه. هذا وأسفر حادث عنف الطير صباح اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة بحسب ما وفان به مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب. قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تركيا تعمل على توسيع انتشارها العسكري في سوريا وتسيطر على 5% من أراضيها. وأضاف خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي أن أنقرة تحاكي خطة طهران ووكلائها. قرر جيش الدفاع لأول مرة منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف الزيتون في أراض أميرية والسماح لهم بالقيام بذلك في أراض خاصة. وذكرت قناة كان أن الجيش سيتوقف بدءا من الأسبوع المقبل عن المشاركة في إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في يهود والسامرة وتخويل حرس الحدود والشرطة والإدارة المدنية المسؤولية عن هذا الأمر. أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقال الوزير الصيني إن على البلدين تعزيز التواصل ودفع التعاون قدما وإدارة الخلافات واحترام كل منهما المصالح الجوارية الخاصة بالآخر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أخيرا، يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتشتد قوة الرياح، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى على ارتفاع الموج. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 9. طاب صباحكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
5: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: هذا
2: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
7: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
7: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: ما بين أم الفحم ومجد الكروم، ما بين يافا ودالية الكرمل، ما بين قضايانا الاجتماعية السياسية الاقتصادية النفسية والثقافية، جئنا إليكم كما في كل يوم جمعة لكي نختزل ونجمل ونحلل ونبني معا. إنها فترة في غاية الأهمية، والبلاد كلها تعيش أجواء من الترقب للانتخابات القريبة القادمة، وهناك شرخ كبير ما بين مؤيد ومعارض لهذا المعسكر أو ذاك، من يؤمن بهذه الطريق أو تلك، ما بين اللامبالاة وما بين النشاط، وذاك من يقول هذا هو الصح ومن يقول هذا هو الخطأ. وستستمر هذه الأجواء حتى 27 أكتوبر موعد الانتخابات. فما هو الأمل وما هي الوسيلة لكي نحسن وضعنا ونحل قضايانا ومشاكلنا؟ ما هو دورنا لكي نساهم في وضع أهم وأكبر قضية على الطاولة، ألا وهي الجريمة والعنف، ونحن نعد قتيلا تلو الآخر؟ والأمر لا يقتصر على ذلك، فهناك حوادث الطرق التي حصدت 5 قتلى خلال يوم واحد، هناك ميزانيات مطلوب توزيعها بشكل عادل وأيضا استثمارها بشكل يحسن وضعنا الاجتماعي، هناك ما يجب حفظه من تنفيذ لخطط وضعت والمزيد المزيد، وهذا يجعلنا نركز في هذه الأيام على الرؤية. وعندما نقول الرؤية نحن نقصد بالألف وبالتاء المربوطة، لأن اليأس من وجهة نظرنا ليس استراتيجية عمل. نحن معكم على مدى ساعتين في برنامج نسيم الصباح لكي نجمل هذا الأسبوع. الطاقم ينتج هذا البث معي ناصر سعيد ونادية أسمر مارون، يرافقنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نحن معكم عبر راديو مكان، وأيضا شاشة مكان، وأيضا صفحة الفيسبوك إيمان قاسم EMAN KASSEM. تعالوا بنا نقضي ساعتين من التفكير المتعمق بكل القضايا التي نحتاج أن نضعها على طاولة هذا البرنامج. اليوم هو يوم الجمعة، جمعة مباركة لكم جميعا، هيا بنا ننطلق. عندما توجهت إلى ضيفي الكريم بأن يأتي للمشاركة في هذا البرنامج، قال لي في البداية المسافة طويلة أن آتي من بلدتي إلى الاستوديو في مدينة القدس، ثم تحدثنا مطولا ووجد أن الرسالة التي يحملها هي أكبر من المسافات التي يمكن أن يقطعها، لذلك خرج في ساعة مبكرة ووصل إلينا اليوم لنتحدث عن الأمور الكثيرة التي تشغلنا، وأيضا لكي نفكر كيف يمكن أن نبني خطة عمل لنا كمجتمع عربي لهذا المستقبل. ضيفي هو الدكتور سامر السويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، طبعا باحث وناشط اجتماعي وسياسي. أهلا بك دكتور سامر، تحياتي.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: صباح الخير. أي ساعة طلعت الصبح من البيت؟
1: 5:30.
0: طيب مش مشكلة، يعني إيش قلت لك، مرة بال4 سنين؟
1: هو هيك عم بيكون، مرة بال4 سنين عم بيكون ضيفي.
0: إذا كان الانتخابات هاي أفرزت حكومة رح تصمد 4 سنين. أتيتنا من وين بالضبط يا سامر؟
1: من البقيعة. أنا ابن البقيعة،
0: قرية البقيعة الجميلة والمميزة، ولكن أتيت لأن لك رسالة، لأنه أنت شايف إيش بمر في مجتمعنا. وخلينا نبدأ بقولها بأسف، يعني في موضوع الجريمة والعنف، وإذا قلنا الانتخابات وقلنا الجريمة والعنف، في رابط؟ بسألك المواطن العربي يا دكتور سامر، طب إيش أفرات يعني؟ ما الجريمة متفشية والعصابات مسيطرة، اشرح لنا الرابط.
1: طيب يعني في أمور صعب شرحها وفي أمور سهل شرحها، وحسب رأيي هاي الأمور السهل شرحها.
0: سهل؟ نعم. فكرت تقول لي هاي صعبة.
1: لا، في الحكومة الأخيرة في ال4 سنوات الأخيرة أعداد القتلى من جرائم العنف تضاعفت.
0: نعم.
1: يعني إحنا نفس المجتمع، نفس الحالة الاجتماعية والسياسية، ولكن الأعداد تضاعفت، أي أن هنالك من لا يقوم بدوره في سبيل محاربة الجريمة، وأقصد طبعا وزارة الأمن الداخلي ووزير الأمن الداخلي تحديدا بن غفير الذي لم يضع هذا الموضوع على أجندته في أحسن حالات. أنا لا أريد أن أقول أنه تغافل عن الموضوع أو تآمر مع الموضوع، ولكن في أحسن الحالات هو لم يهتم بالموضوع بتاتا. نعم. ولذلك هنالك ربط عميق بين الانتخابات وبين موضوع الجريمة.
0: بس وين دورنا إحنا كمجتمع يا دكتور سامر؟ يعني مع الأخذ بعين الاعتبار كل اللي عم بتقوله، وموضوع شرطة وموضوع وزارة وموضوع أمن داخلي أمن قومي، بس بالآخر إحنا مجتمع اللي يعني أنا لا أعمم، في عنا وجوه مشرقة بترفع الرأس، وأنت أيضا أكاديمي ووصلت إلى أعلى المراتب، وفي عنا ما شاء الله مجموعة اللي بنفتخر فيها، بس كيف وصلنا لوضع إنه من جهة تانية أو بموازاة ذلك عم نعد قتيل وراء قتيل؟
1: يجب أن نفصل بين العنف وبين الجريمة. العنف برأيي هو بمسؤولية المجتمع، بمسؤولية المدارس، بمسؤولية البيوت، بمسؤولية السلطات المحلية. يعني هنالك ثقافة يجب أن ننميها أن يكون العنف آخر، أو لا يمكن أن نتوجه إلى العنف. ولكن الجريمة، من مخول بمحاربة الجريمة هو الشرطة، ليس المواطن. يعني المواطن، كل مواطن في كل مكان في العالم لا يملك سلاح ليقاوم الجريمة، ولا يملك قوة أو سلطة ليلم السلاح من يملك سلاح غير مرخص وإلى آخره. ولذلك يعني الفرق بقى، العنف هو آفة مجتمعية، ولكن الجريمة هي.
0: إحنا هل إحنا عارفين إيش بدنا من الشرطة؟ متذكر الفترة اللي كانوا يقولوا بدناش بناء مقرات شرطة في البلدات العربية؟ لساتنا بهذا الموضوع ولا الإشي تغير؟ متذكر الفترة اللي قالوا بدناش تركيب كاميرات في الحيز العام، هذا يمس بخصوصيتنا؟ الوضع لسه هيك ولا تغيرت مطالبنا لأنه الوضع صار هالقد سيء؟
1: كل موضوع اجتماعي مجتمعي أولا لا يمكن حله بحل سحري، ولا يمكن أن أقول لك الحل واحد وهذا هو.
0: نعم.
1: موضوع العنف والجريمة هو موضوع اقتصادي، موضوع تربوي، وموضوع شائك، له أبعاد عديدة. ولذلك هنالك خطط، هنالك خطط عديدة، هنالك خطط مع عشرات ومئات البنود.
0: نعم.
1: وهنالك تجربة، هنالك تجربة. يعني في الماضي كان في خطط حكومية لمحاربة العنف وتم البدء فيها وبدأنا برؤية النتائج، ولكن أوقفت هذه الخطط. نعم. ولذلك موضوع أن تكون محطة شرطة في هذه البلدة أو أن لا تكون هو ليس الموضوع الأساسي.
0: نعم.
1: يجب أيضا على الشرطة أن ترمم علاقتها
0: مع
1: وثقتها مع المجتمع قبل أن تطلب الدخول.
0: واللي صار بأم الفحم
1: مثلا. يعني هذا مثال كبير.
0: نعم.
1: على حادثة جرت بالأمس.
0: نعم.
1: فيها الشرطة لاحقت شخص وقتلته. يعني في النهاية هذا لا نراه في أي وقت في المجتمع اليهودي، ولكن
0: نعم.
1: هذه عاشر حالة.
0: نعم.
1: في سنة 2026 في المجتمع العربي. فكيف تريدين من المواطن العربي أن يثق بالشرطة التي
0: نعم.
1: تقتل أبنائهم؟ ومن جهة ثانية نحن نطالب الشرطة بالقيام بدورها. ولذلك الموضوع ليس بسيط بهذه
0: نعم.
1: الحالة. هنالك حاجة لترميم هذه الثقة، وهنالك حاجة لرغبة سياسية بترميم هذه الثقة.
0: نعم.
1: الأمر الذي لا أراه اليوم بمن يقود هذه
0: نعم.
1: البلاد.
0: الانتخابات تم تقديم القوائم، طبعا في محاولات لشطب مرشحين وقوائم، من ضمنه طبعا القوائم العربية، من ضمنه مرشحين عرب. كيف ترى وضع المجتمع العربي، المواطنين العرب أمام هذه الانتخابات القريبة؟ بعدين راح نخوض كمان أكتر للعمق، بس هيك لما بتشوف النظرة الشمولية دكتور سامر، وأنت مواكب للانتخابات منذ سنوات، وأنت أيضا من الطواقم اللي بتبحث وبتشوف إيش وضع المجتمع، إيش اللي بيحكي بوصل لذهنه وبتقبله، إيش وضعنا اليوم أمام هاي الانتخابات القريبة؟
1: أولا أنا أقمت وأدير الائتلاف لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.
0: نعم.
1: منذ عدة سنوات.
0: نعم.
1: ويعني بحوزتي العديد من الاستطلاعات والأبحاث.
0: نعم.
1: حول الموضوع. نحن ندخل الانتخابات بوضع مقبول.
0: لا أريد هاي المرة.
1: نعم. لا أريد أن أقول إنه بوضع مثالي، ولكن بقائمتين وليست ثلاث قوائم. يعني
0: بس المواطن كان بده قائمة واحدة، ما صارش يعني
1: القائمتين باتفاق فائض أصوات بينهم، أي نعم. أنه لن يضيع أي صوت عربي لأنه يوجد اتفاق فائض أصوات بين القائمتين، وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا أنهم وصلوا
0: هذا. هذا خلينا نوضحه للمستمع أنه الأمل لدى المواطنين على الأغلب هيك اللي شفناه أنه تكون قائمة واحدة، ما صارتش قائمة واحدة، هم قائمتين. توقيع فائض الأصوات بيناتهم إيش هذا بيعني من ناحية الاحتمالات بالنسبة لعدد المقاعد؟ لأنه بالآخر الإشي عدد، هذا رح يقرر مين رح يشكل حكومة القادمة.
1: كل إنسان يريد أن يصوت، يريد أن يحسب صوته.
0: نعم،
1: خلينا نعطي مثال لنفسر الموضوع. إذا حصلت قائمة معينة على 5 مقاعد ونصف، وقائمة نعم. أخرى على 7 مقاعد ونصف، يجمعون بين المقاعد و سيكون لها مقعد زيادة،
0: النصف والنص،
1: نصف والنص، يكون مقعد لإحدى القائمتين اللي بتجيب أكثر على الفائض على العدد الكامل من المقاعد، ولذلك لن يضيع أي صوت في هذه الانتخابات، وهذا مهم جدا. هذا شبيه جدا بأن تكون قائمة مشتركة، وأنا أريد أن أنوه بالنسبة للقائمة المشتركة، هنالك مطلب شعبي، أنا أيضا أردت قائمة مشتركة، ولكن الاختلاف لم يكن على كراسي، ولم يكن على ترتيب من أول ومن ثاني،
0: ما وصلوش لسه لهاي المرحلة
1: لأنهم اختلفوا سياسيا. وأنا أعتقد إنه الخلاف السياسي والتنوع هو كنز. مجتمع طبيعي من 1,170,000 مصوت عربي في الانتخابات القادمة، طبيعي إنه كله ما يكون على نسق واحد ويكون في اختلافات
0: الأرقام. أنا بحب الأرقام. قديش عدد أصحاب حق الاقتراع؟ خلينا نوضح، لأنه نحن كمجتمع عربي مجتمع فتيل، يعني كتير في عنا أطفال اللي هم تحت سن الانتخاب، فإذا فلو إحنا 2,000,000 بس مش معناته إنه عنا 2,000,000 صوت. قديش عدد الأصوات في المجتمع العربي؟
1: نحن بالفعل 21% من المواطنين، ولكن 17% من أصحاب حق الاقتراع، عدديا 1,170,000 مصوت، منهم 130,000 مصوت لمرة واحدة في الانتخابات القادمة، لأول مرة في الانتخابات القادمة. فنحن 17% من عدد المصوتين، يعني هنالك شعارات إحنا 20-21% لازم نكون 25، لا هاي مش مضبوطة. إحنا 17% إذا صوتنا بنفس النسبة قوتنا الانتخابية بين 19-20 عضو كنيسة.
0: كمان مرة، كيف ممكن إنه ندخل 19-20 عضو كنيسة؟
1: إذا كانت نسبة التصويت لدى العرب مشابهة لنسبة التصويت لدى اليهود، قوتهم الانتخابية بين 19-20 عضو كنيسة. ولكن أريد أن أنوه، مش 100% منهم بصوتوا للقائمتين العربية،
0: رح نحكي كمان هذا الإشي، إنه في بصوتوا لأحزاب أخرى،
1: فلذلك ولكن القوة الانتخابية هي بين 19-20 عضو كنيسة.
0: طيب القوة الانتخابية هالقد، بس في اللي خلال الفترة الماضية كانوا يقولوا إذا ما صارتش قائمة مشتركة إحنا مش رايحين ننتخب، والبعض توقع إنه نسبة التصويت تكون 20%. توقعاتك بموقعك بالاستطلاعات باللي عم بتشوفوه، وقديش رح تكون نسبة التصويت بالانتخابات الماضية؟ تقريبا نص أصحاب حق الاقتراع قعدوا في البيت.
1: انتخابات الماضية نسبة التصويت كانت 53%.
0: 53%، يعني نص المجتمع العربي بغض النظر لمين بيصوت، لأي حزب، سواء ليكود ولا ليبرمان ولا الديمقراطيين، ميرتس، العمالة، الموحدة، المشتركة، نص المجتمع العربي قعد في البيت يوم الانتخابات. دكتور سامر،
1: احنا اليوم 40 يوم قبل الانتخابات.
0: نعم،
1: وانا اتوقع وانا اعرف انه البرنامج مسجل طبعا، انه نسبة التصويت بدها تكون بين 60-65 واقرب الى 65%. طبعا 40 يوم قبل الانتخابات ممكن كثير تصير أحداث اللي تأثر للسلب أو للإيجاب على الموضوع، ولكن في الوضع الحالي هنالك فهم في المجتمع العربي إنه ما كان بالماضي يجب أن يتم تغييره، وهنالك فهم. أنا ألتقي مع شباب
0: بس ليش
1: يومياً.
0: 65؟ ليش مش 80؟ لما للسلطات المحلية بيروحوا فوق 100%،
1: مرات 105%.
0: ليش يعني ليش أصبح الأمل بإنه 60-65؟ ليش مش 80؟
1: طلعي أنا يعني أعمل كل حياتي من أجل أن يكون الرقم
0: أعلى
1: ومشابه، وأنا أعتقد أنه المجتمع اللي هو أقلية في دولة لازم يصوت أكثر من الأكثرية.
0: دائما هيك على فكرة، هيك بالدول العادية الأقليات بتصوت أكثر من الأغلبية.
1: في أمريكا اليهود 2%، قوتهم الانتخابية بشكل عام حوالي 4%، يعني ضعف عددهم، لأنه المصوتون ضعف المواطنين العاديين. ولكن عندنا الوضع مختلف، عندنا أقلية بتتصرف زي الأغلبية، وعندنا أغلبية بتتصرف زي الأقلية. عندنا أقلية عربية اللي بتشعر حالها جزء من فضاء عربي أكبر، أو جزء من شعب فلسطيني أكبر، ولذلك أحيانا تتصرف كأكثرية. ولكن أنا أعتقد أنه تحت لواء المواطن الإسرائيلي نحن أقلية، وأن يقول غير هذا هو يموه الجمهور، ولذلك يجب أن نتصرف كأقلية وأن نصوت بأكبر أعداد. الرقم الماكسيمالي أكبر رقم ممكن نوصل إله 80%. هو فعلا إحنا مرات نضحك وننكت على نسبة التصويت في الانتخابات، حتى في انتخابات سلطات محلية نسبة التصويت عند العربي 82%. وهنالك مقاطعة مبدئية للانتخابات لدى قسم، وهو قسم ضئيل حوالي 5-7%.
0: هدول حطهم على جانب،
1: فيبقى الطموح أن تكون النسبة حوالي 75%، وهو نسبة مساوية لما نسبة التصويت في الوسط اليهودي. وأعتقد أنه يجب أن نطمح إلى ذلك المكان. أنا عندما أقول 60-65% أنا واقعي، أنا أعمل أبحاث حول الموضوع، وأنا أقول أنه هذا هذا الوضع الحالي.
0: وجودك معي اليوم مهم، لأنه رح نشرح كمان على ضوء التوقع بأنه نسبة التصويت، ونشرح ليش في المجتمع اليهودي متوقع أنها تكون كتير عالية، وهذا يعني يضعف النسبة، بأنه بالنسبة للعرب إذا كان 50-55 تأثيرهم رح يكون أقل بكتير، لأنه النسبة العامة، ما إحنا شايفين الأحزاب كلها يعني هالقد موجودة في ثورة انتخابية. ولكن إحنا كمان منلخص أحداث الأسبوع، وبيهمني مع بعض هيك نرحب في مقابلات مع ضيوف، ومن ضمنهم نرحب الآن بهشام سليمان، الممثل والمخرج والمبدع ومدير مركز تياترو والمسرح العربي في أم الفحم. أهلا بك هشام سليمان، تحياتي.
2: تحياتي لك إيمان.
0: هلا، ومعي هون سامر السويد بالاستوديو كمان هشام. هلا فيك هشام. احنا بنحاول نلخص احداث الاسبوع، وكثير بنحكي عن العنف، بنجرب ناخذه من طريقه تانية. فبدايه حدثنا عن الدراما الاجتماعيه، تجربه اللي وصل لي معلومات عنها، بس بيهمني اسمع منك، لانه بيهمنا كمان انه الفن يكون جزء من حياتنا الاجتماعيه.
2: صح 100%. فيلم تجربة هو سينما مستقلة. احنا بالتعاون مركز تياترو ومركز القلعة قررنا ان احنا نعمل فيلم سينمائي اللي هو قصير 45 دقيقة، اللي اخذنا كل موضوع الجريمة والعنف المستشري في مجتمعنا العربي. ولكن احنا اخذنا قصة، يعني بعد بحثك عملناه، وانا كمان كان سؤال كتير كان مهم لإلي، انه كيف اليوم شاب عمره 16-17 سنة بقع في المصيدة بفخ ما يسمى الجريمة المنظمة. ومن هون اكتشفنا انه في حالة اجتماعية اليوم احنا بنفكر انه الشاب اللي بتوجه لهاي المنظمات هو جاي من خلفية فقر، او انا عارف بده شوية ثقافة شوية تربية شوية، لا ملهاش علاقة اليوم بالمرة. اليوم ممكن شاب اللي عمره 16-17 سنة من عائلة جدا جدا محترمة، واحنا اليوم كتير بنشوف انه طب هذا الشاب احنا نعرفه انه عائلة محترمة، كيف انه وقع في هذا الفخ او هاي المصيدة؟
0: نعم.
2: الموضوع كتير اكبر من هيك. للأسف اليوم اي شاب اللي هو معرض انه يكون وكأنه الضحية الجاي بنو مفهوم، لأن هاي الشباب اللي هي ضعيفة اللي جاي من خلفيات ثقافية كتير ضعيفة، اللي ممكن يقعوا في المطب. فإحنا أخذنا ما سبقنا الفعل إيش بيصير قبل، وعندنا قصة كتير حلوة ليش تمنيها التجربة. إنه
0: بس تقولش إيش بيصير بالآخر يا هشام، عشان يضل فيه هيك تشوق. إحنا بنحاول، فإذا تجربة عرض ولا خلال هذا الأسبوع، ولكن في إمكانية طبعا لعرضه في مؤسسات، في مدارس، في مراكز.
2: هاي كل الفكرة، لأنه إحنا عنا 3 محاور، عنا أخذنا البيت الشارع والمدرسة.
0: ممتاز.
2: نشو بيصير ب3 محاور هدول، كيف هدول 3 محاور بالأخير بالنهاية الأمر هني بلتكم مع بعض. ومن خلال قصة هذا الشاب اللي عنده طموح كتير كبير لأي شاب بالثانوية، ولكنه شو إحنا بنسميها بصير عنده عيون كبار، بده الأشياء تيجي كتير سريع وسهلة، وما بده يتعب.
0: وهذا
2: وهو مفهومه
0: بالضبط انت
2: للحياة
0: عم بتحط اصبعك على الجرح. سامر السويد،
2: بالضبط.
0: سامر، احنا بنلخص احداث الاسبوع بس كمان بنربط الامور ببعضها البعض. انت تاتينا اليوم على كرسي موضوع الانتخابات، ولكن ايش بتضيف على قضيه الثقافه، الفعاليات الثقافيه، المسارح، يمكن الميزانيات، ماذا تضيف او ماذا تقول لهشام سليمان؟
1: اول شيء بحيي هشام سليمان وأنا متابعه في نشاطات أخرى، وكان ضيف في واحد من النشاطات المقومة مؤخرا، كثير من حيه على نشاطه.
2: الله يسعدك، شكرا.
1: طبعا يعني هوية وزير الثقافة مهمة جدا لكل فنانينا، لكل يعني كلنا نريد أن نتذوق ثقافة تلمسنا، وهنالك اليوم وزير ثقافة يعني آخر مرة طلع على الإعلام قال إنه بده يسحب مواطنة اثنين عملوا فيلم ماذا الفيلم الأخير. يعني وزير ثقافة يحارب الثقافة، يحارب تنوع الآراء، يحارب الرواية الأخرى. ولذلك يعني عندما نتحدث عن تغيير حكومة هو يلمس كل مجالات حياتنا، وفي الموضوع الثقافي طبعا هذا يعني هنالك فرق بين من سيكون وزير الثقافة، وهذا سيؤثر على المسرح في أم الفحم وعلى المسرح في البقيع وعلى المسرح في الناصري. يعني هذا الإشي يعني لازم نشوف الربط دائما بين الأمور.
0: هشام سليمان، كلمة أخيرة قبل ما أشكرك. هشام،
2: لا، كلمة الأخيرة هي إنه هاي إحنا شو بنقول، إحنا لازم نسبق الفعل، لازم نجبرها قبل ما تنكسر. هاي المواضيع والثقافة والمسرح بشكل عام، كل أنواع الثقافة طبعا والفنون، هو إشي كتير مهم وهو وسيلة رائعة وأثبتت نفسها عالميا. للأسف يعني للأسف إحنا لحد اليوم بعدنا مش مأمنين إن الثقافة والفن بشكل عام هو من أهم وبن أولويات أي مجتمع بده يتحضر ويتقدم.
0: نعم، في المقولة أعطني من يبني مسرح يغلق سجن، إشي من هالشكل.
2: صحيح.
0: هشام سليمان،
2: فيلم تجربة. نعم. للتأكيد فيلم تجربة، يعني غير إنه إحنا بنعرض الفيلم وكمان إحنا بنعمل نقاش، هو ممكن يكون يعني طريقة لمنع الضحية القادمة.
0: هشام سليمان، تجربة ضد العنف. أنا دائما بحب أختار تلخيص أحداث الأسبوع كمان من هاي الزاوية، وأنت تتناول موضوع العنف من زاوية أخرى، تعرضها أمام المشاهدين، ويمكن هاي كمان دعوة لمدارس، لمراكز جماهيرية، لكل المراكز اللي بهمها شبيبتنا، فرجوهم الفيلم، خلينا ننقذ هذا الشاب قبل ما يغرق في عالم الجريمة. شكرا هشام، شكرا.
2: شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا. وسامر، قبل ما نخرج إلى فاصل إعلاني، في كمان نقاش قضية إنه أنت قلت حتى التأثير على الميزانيات، على الثقافة، مش كله بس سياسة عليا. وجود أي حزب في الائتلاف أو في المعارضة بتفرق، لأنه هذا كمان واحد من النقاشات اللي موجودة في مجتمعنا العربي، وواضح أنه الموحدة كما كان في حكومة التغيير ذهبت بخط أنه أنا بدي أدخل للائتلاف، ودخلوا الائتلاف.
1: طبعا وجود حزب في الائتلاف يؤثر أكثر، ولكن اختزال التأثير فقط في الائتلاف أيضا مرفوض. يعني هنالك إمكانية للتأثير في المعارضة أو في دعم من الخارج أو في دعم في
0: بس أمام هاي الحكومة المعارضة، يعني المعارضة كانت ضعيفة. مش عم بحكي فقط الأحزاب العربية، يعني حتى الأحزاب يش عتيد وليبرمان وغيرهم ما كان قوة كبيرة إلهم، حتى إنه هاي الحكومة خلصت كل فترتها بالكامل.
1: كانت معارضة فاشلة، ليس فقط ضعيفة. يعني أنا ولكن
0: ما عطوش فايت يعني للائتلاف.
1: صحيح، ولكن السياسة لم تبدأ فقط في عصر هذه الحكومة الأخيرة. تاريخيا هنالك تجارب لتأثير من المعارضة وهنالك تجارب لتأثير من الائتلاف. ما أريد أن أقوله أنه لا يمكن اختزال النقاش الذي يؤثر هو في الائتلاف والذي في المعارضة لا يؤثر. هنالك إمكانية أن تكون بالائتلاف وأن تكون كسول وغير ناشط ولا تؤثر.
0: نعم.
1: وبالعكس، يعني أن تكون في المعارضة ولكن أن تمرر قوانين، أن تمرر اقتراحات قوانين، وأن تجلب ميزانيات. يعني خطة 922، الخطة الحكومية الأولى، حدثت عندما كانت القائمة المشتركة في المعارضة، ورئيس الحكومة اسمه نتنياهو، يعني مش حكومة داعمة وإلى آخره.
0: نعم.
1: أحيانا هنالك يعني هنالك إمكانيات تأثير، الموضوع مش أبيض وأسود، الموضوع أكثر رمادي. يعني
0: وهون بيهمني أسمع منك كمان توضيح، لأنه احنا بنحاول نوضح الامور للمواطن العربي قضية كيفية العمل البرلماني. صحيح انه احنا بنشوف خطابات وبنشوف نقاشات، بس في لسه قضية اللجان البرلمانية اللي هناك كمان بتتحدد امور كثيرة. اذا تحدثنا مثلا عن موضوع الثقافة، قضية الميزانيات، طرح المواضيع، فماذا عن الميزانيات وإمكانية التأثير عليها من خلال عمل اللجان البرلمانية؟
1: يعني لجنة المالية في الكنيست تأثيرها، يعني عضو في لجنة المالية في الكنيست تأثيره أحيانا يكون أكثر من عضو في الائتلاف الحكومي.
0: لهالدرجة؟
1: أحيانا، ليس في كل، حسب الاصطفافات وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهنالك إمكانية للمساهمة بهذا الموضوع، أو في لجنة الداخلية في قضايا التخطيط والبناء. يعني عضو كنيسة في لجنة الداخلية يستطيع أن يؤثر على كل التشريعات في قضايا التخطيط والبناء، ونحن نتحدث عن كامينيت، سنتحدث عن قوانين مهمة لكل مواطن. ولذلك العمل في الكنيسة ما يصل للمواطن بشكل عام العناوين، والعناوين بشكل عام تكون حول القضايا السياسية الكبرى وليس حول القضايا اليومية،
0: وتصريحات هون وتصريحات هناك وهيك عناوين الكبيرة.
1: يعني فتح مدرسة في بلد للأسف الشديد هو مش موضوع مهم للأخبار بالعبري،
0: بس هذا وين بتقرر؟
1: هذا الأشياء جزء منها بتقرر في اللجان، أو مثلا مضمون على قانون، تصليحات في قوانين، يعني أشياء اللي هي.
0: طب قول لي يا سامر، يا دكتور سامر، يعني المواطنين العرب مش متابعين شغل الكنيست؟
1: المواطنين العرب
0: ليش طولت لهيك تجاوب؟
1: لا، لأن المواطنين العرب كالعالم، كمواطنين العالم اليوم الناس متابع الأخبار عن طريق شبكات التواصل
0: التيك توك والإنستغرام،
1: وعن طريق أفلام قصيرة تبقى 30 ثانية. يعني أيوة. صعب أنه نطلب من مجتمعنا يتعمق بالموضوع والعالم كله موجود بمحل مختلف. ولذلك يعني واجب الأحزاب، واجب القيادات أنه تلاقي الطرق تتواصل مع المواطنين بطريقة أفضل. يمكن عن طريق وسائل التواصل، عن طريق يعني هناك مواطنين يبحثون عن العمق، وهذول اللي بتلاقيهم بيسمعوا بودكاست ولكن الأغلبية الساحقة
0: وبدخلوا على موقع الكنيسة وبشوفوا أي نقاش كان في لجنة كذا وكذا وإيش قال، إيش تم إنجازه. بس الأغلبية
1: الساحقة تستهلك الإعلام اليوم عن طريق تلفونها في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بس هذا بحطكم أنت وأنت أيضا كمان يسعى لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي أمام مأزق. كيف بدك تقنع المواطن؟ بتقدرش تشرح له كم لجنة برلمانية فيه وكيف الأمور بتمشي؟ كتير صعب، بدك أنت كمان تكون بالتيك توك عشان توصل له.
1: يعني أنا بدي أقول لك بصراحة، أنا بحبش كثير الإعلام ولا التصوير ولا الأفلام. بس عم بشوف نفسي مضطر مؤخرا أكون بكل هاي
0: مضطر تيجي عندي كمان وتكون معنا على التلفزيون وعلى الراديو وعلى الفيسبوك، لأنه هاي
1: هذا
0: الحياة
1: برنامج
0: يعني
1: عميق وأنا إلي الشرف أكون فيه.
0: تسلم، شكرا.
1: ولكن بشكل عام هنالك يعني الحملة اللي احنا بنعملها مبنية كمان على أفلام قصيرة، رسائل قصيرة توصل للمواطن، ولذلك في بحث كبير أي نوع رسالة وإلى آخره. ولكن يعني في الماضي كانت حملات التصويت تكون حول الدعايات في التلفزيون. اليوم بطلت موجودة، أفلام قصيرة تبعت نص دقيقة دقيقة، إذا فات الدقيقة بقولك طويل كثير.
0: أصلا يعني بن غفير في اللي كانوا يسموه وزير التيك توك، لأنه كتير وصل كتير للجمهور تبعه عن طريق التيك توك. هدار مختار متذكرها كمان، هاي كانت على التيك توك، ما كانش عندها ولا مكتب ولا إشي.
1: متذكرهن ولكن أريد أن أقول أنه يعني بالآخر أعتقد أنه ممكن تمويه الناس لفترة من الزمن، بس مش لكل الزمن. يعني بالآخر اللي بيشتغل ببين، اللي مجتهد ببين، عضو الكنيسة اللي عنده برنامج سياسي وماشي عليه ببين للناس. يعني بالآخر مش كله في ناس بتآمن إنه الإنتاج يعني الهفكة بالعبري هي المهمة، مش مهم شو تعمل. أنا أعتقد إنه مهم شو تعمل، ومرات بأخذ وقت لحد ما الناس تعرف، ولكن مهم شو الإنسان يعمل ويكون بالأول صادق مع نفسه وصادق مع جمهوره.
0: فاصل ونتابع.
3: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: غدا على قناة مكان،
3: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: برنامج نسيم الصباح مستمرون نحن معكم حتى العاشرة. ضيفي هنا في الاستوديو هو الدكتور سامر السويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل. وأثناء الإعلانات سامر تحدثنا عن موضوع ما بين جيل الشباب وجيل الأكبر سنان، قلت لي أنت بتحب جيل الشباب في حركة شبيبة بيتنا. 3500 من أبناء الشبيبة، بس قلت نقطة بهمني أنه الكل يسمعها، انه نخاطبهم بلغتهم، يعني انك تجيب لهم وسيله اللي كانت تستخدم في السبعينات، يعني لا تخاطب جيل اليوم.
5: انا يعني هذا موضوع جدا مهم. يلا. انا التقي اسبوعيا مع عشرات ومرات مئات من ابناء الشبيبي من
4: نعم.
5: جيل 12 13 لجيل 18.
4: نعم.
5: كوني يعني من المسؤولين عن حركه شبيبه بيتنا، مشروع كثير كبير اللي اقمناه اللي هي حركة شبيبة مستقلة الموجودة ب 25 بلد عربية، بتجمع بين كل طوائف مجتمعنا العربي بكل بلداته، من البقيع وبيت جن في الشمال حتى رهط وحورة بالنقب. ولذا أنا ألتقي وألتقي مع كل البلاد. أنا شو أرى، أنه هذا الجيل عنده إبداع مش موجود بالجيل الأكبر، يعني عنده رغبة بتغيير العالم، هو منفتح على العالم بطريقة لا نفهمها، يعني اللغة الإنجليزية تبعتهم بطريقة عن جد مثير للاهتمام.
4: نعم.
5: ولكن يجب أن نعرف كيف نتحدث إلى هذا الجيل. يعني إذا بنعطيه منشور يعني منشور بالماضي انتخابات، يعني منشور
4: ورقة هاي
5: ما حدا بيقراها، يعني يجب أن نعرف كيف نخطب وبأي لغة أي مصطلحات.
4: هل لوتت
5: يعني
4: الأحزاب والقيادات العربية هذا الإشي؟
5: لا، يعني أنا أقول بشكل واضح إنه يجب على الأحزاب أن تقطع صوت كبير للوصول لهذا الموضوع، وهذا الموضوع هو موضوع مهني، يعني مش موضوع تبع نجرب هيك. في مهنيين بيعرفوا يخاطبوا الشباب، لازم نسأل كيف. يعني لو إني أنا اليوم بقود حملة لحزب بعملها بشكل مهني، بترك الإشي التقليدي تبع حزبي لما أخاطب هذا الجمهور طبعا.
4: نعم.
5: إني إسا أفكر إذا عملت اجتماع شعبي معناته بدي أقنع الشباب، ولا شاب بدي يجي على الاجتماع الشعبي أو حلقة بيتية.
4: أنت عم بتقول إشي اللي عم بقلب كتير مفاهيم، عم بتقول اجتماع شعبي شباب مش رح يجوا، حلقات بيتية شباب مش رح يجوا.
5: صحيح، لازم نلاقي أطر.
4: طب كيف توصل لهم؟
5: أول إشي في كيف نوصلهم، إذا ممكن دعوتهم، وهو الشباب بدهم يحكوا، بدهم يحكوا همهم،
4: بدهم يحكوا مش أكتر من ما يسمعوا.
5: يعني نيجي نعطيهم خطاب أو بيان سياسي تبع نص ساعة، يعني بعد خمس دقائق ولا حدا بيكون معنا، يا بيكونوا بقلب تلفونهم يا بيكونوا برية القاعة. فأول إشي نيجي نحاورهم نسمعهم. أنا ألتقي معهم، أنا يعني بشكل عام بيكون حوار.
4: نعم.
5: وليس خطاب، ويعني هاي مش محاضرة بالجامعة، يعني هاي مش انه لما احاضر بالجامعه عندي مواد بدي امرقها بس ساعه ونص،
4: وهم عندهم امتحان بدهم يتحضروا له، فهون فيش امتحان، هون انت بدك تقنعه يا يجي ينتخب يا لا.
5: وهون بدك تشدي انتباه الانسان، هذا الجيل بده انه يسمعه، هذا الجيل مختلف تماما عن الجيل اللي سبقه.
4: نعم.
5: هذا الجيل اللي فيه الاي اي، فيه يعني سمارت فون صار ورانا، فمن هذا المحل احنا يعني انا بقول انه يجب مهننت خطاب هذا الجيل.
4: ما ضلش كتير وقت، كلهم قديش 39 يوم. قضية أراضي مجد الكروم، ينضم إلينا الآن الإعلامي محاسن ناصر. أهلا بك محاسن، تحياتي.
6: صباح الخير إيمان إليك ولكل المستمعين والمستمعات، ولضيفك العزيز الدكتور سامر السويد الذي كان له طبعا بصمة أيضا فيما جرى في مجد الكروم.
4: بالضبط، هلأ رح نسمع منه. بداية محاسن، كيف الأجواء عندكم اليوم؟
6: الأجواء اليوم هادئة، يعني اليوم صباح يوم الجمعة، يوم أمس مساء كان هناك نوع من زيارة موقع الروسي. طبعا هي أرض مجدلوية بحتة، طبعا كان هناك احتفالات نوعا ما، الحراك الشبابي تواجد هناك بكميات كبيرة بالرغم من طبعا إخلاء المستوطنين الذين وصلوا إلى هناك وحاولوا طبعا إقامة بؤرة استيطانية. ولكن أريد أن أقول أن ما حدث في مسجد الكروم لم يكن حدثا عاديا، ولا خطوة لحماية الطبيعة ومنع الحرائق من خلال تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للرعي، طبعا من كما ذكرت منظمة كيرين كيامت، بل كانت خطوة بداية لمخطط استيطاني واسع وكبير في الجليل والنقب يعني. والدكتور سامر بدون أدنى شك يعرف هذه الخطوة التي انطلقت طبعا من وزير المالية اليميني بتسال المتريتش بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي بن كبير ومؤسسات وجمعيات أخرى، بهدف طبعا تغيير الواقع الديموغرافي في الجليل والنقب بعد ادعاءات أن العرب هم الأكثرية في الجليل والنقب. نعم. هذه خطوة ربما تكون في هذه المرحلة هي كدعاية انتخابية لسموتريتش مع اقتراب موعد الانتخابات، ولكنها خطوة مستقبلية بحتة طبعا بهدف طبعا تهويد الجليل أو ما يسمى تهويد.
4: وهنا يهمني أن أسمع رأيك دكتور سامر السويد، أنت أيضا المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، ومن أبرز الأمور اللي بتشتغلوا عليها قضية الأراضي، قضية المسطحات البناء وغيرها، مناطق النفوذ، تراخيص بناء، فإذا كيف تنظرون وكان لكم موقف مهم في هذه القضية سامر؟
5: حسب رأيي في كل قضية أرض ومسكن في مجتمعنا، الحل السحري هو أنه يكون في تضافر جهود بين الإشي المهني وبين الإشي الشعبي.
4: نعم.
5: وهذا كان في مسجد الكروم، يعني إحنا قدمنا ورقة موقف اللي فيها مسح تخطيطي عن الوضعية تبعت الأرض، عن أنه هاي الأرض هي معدي مستقبلاً لتوسيع وتطوير البلدي مسجد الكروم.
4: نعم.
5: وأنه يعني هون فيش نوايا طيبة بأنه جايين يرعوا هون في
4: إقامة دورة استيطانية. هاي الأرض هي أرض تابعة لمين؟
5: هاي الأرض هي أرض يعني القسيمة اللي كان في عليها المستوطنة هي بملكية مشتركة، نصها هي 8 دولم، 8 دولم ونص.
4: نعم.
5: 4 منها للدولة لكيرن كيامت لإسرائيل، وأربعة لمواطنين من مسجد الكروم، 4 دولم لثلاث مواطنين من مسجد الكروم.
4: لحظة، هدول المواطنين اللي معاهم طابو مسجل الأراضي على أسميهم؟
5: طبعا معاهم طابو، وعشان هيك يعني كان واضح لنا من البداية أنه هذا المشروع رح يفشل، يعني إذا ما طلعوش من قرار داخلي رح تطلعهم المحكمة، ولكن في إمكانية أنه ينقلوا على الأرض الجنبها اللي هي كلها للدولة. ولذلك كان ضرورة لطرح موقف تخطيطي.
4: نعم.
5: أنه هاي الأرض هي أرض حسب مخططات الدولة مش مخططات مسجد الكروم، معدة لتطوير مسجد الكروم.
4: نعم.
5: ولذلك يعني جلب ناس من الضفة مستوطنين على هاي الأرض معناته أول إشي أنت بتناقض المبدأ التخطيط اللي أنت يا دولة حطتي، يا مؤسسات التخطيط حطتي.
4: نعم.
5: وكان نجاح سريع.
4: نعم.
5: بإزالة المستوطنة، ولكن يعني أريد أن نوه لولا وقفة أهل مسجد الكروم لما كان هذا النجاح السريع.
4: فإذا محاسن خليني أسمع منك كيف يعني تلخص وتجمل ما قام به أبناء مسجد الكروم، وأعتقد أنه في كمان من بلدات تانية كمان أجوا للمساندة، كيف يعني التجربة هاي كيف أنت بتشوفها كأبناء مسجد الكروم في قضية اللي كانت يعني بتهدد إشي كتير مهم، قضية الأرض والمسكن، مخططات بناء، مساحات، مناطق نفوذ، تطوير البلدات العربية؟

0: مجلس المحلي تدخل واللجنة الشعبية تدخلت، ولكن حب الأرض طبعا للمواطن العربي يعني دفع بأهالي مجد الكرومي طبعا للخروج كبارا وصغارا أطفالا ونساء ومسنين وفتيات وشباب. يعني الحراك الشبابي المجدلاوي خرج بدون تردد حتى، ووصلوا إلى منطقة الروس هناك طبعا بصورة سلمية، لم يكن هناك عنف، لم يكن هناك أي يعني اي اعتراض من ناحيه عنفيه مثلا، ولكن كمان هناك يعني المواطنين، كان هناك ائتلاف شامل لكل ما حدث في مجدهم، ايضا من قوى سياسيه من المجتمع اليهودي وخصوصا من اهالي جيلون وتسوريت المجاورتين لمجد الكروم. كان هناك كمان تضامن من قبل هذه المجموعه من هذه السكان هناك، ان تواجد هؤلاء المستوطنين في هذه البقعه من الارض ليس في مكانه، وانما يعكر الاجواء الإيجابية بين والعلاقة الاجتماعية بين أهالي مجد الكروم وكل السكان في المنطقة.
1: محسن ناصر من مجد الكروم، شكرا جزيلا لك محسن، شكرا.
0: أحياتي.
1: وقبل ما نكون مع كمان محطة، ذكر محاسن قضية أنه في سكان يهود من منطقة الجليل كان لهم موقف ضد يعني ما قام به هؤلاء اللي أجوا يستولوا على أراضي. كيف ترى دور الشراكة العربية اليهودية دكتور سامر السويد؟
2: يعني في قضية مجد الكروم أثبت شغلتين. أول إشي الوعي السياسي العالي لأهل مجد الكروم اللي خلاهم رأسا يطلعوا ويتصدوا الموضوع. ثاني إشي أهمية الشراكة اليهودية العربية. أنا معي شخصيا تواصل أهالي من هذول البلدتين ليأخذوا ورقة الموقف ويأخذوها إلى الصندوق القومي إلى ككال لكي يطالبوا بإزالة المستوطنة. يعني هم توجهوا لنا لأنهم عرفوا أن هنالك ورقة موقف معينة، وهذا مهم جدا. وأيضا في المظاهرات لم يترك أهالي مجد الكروم لوحدهم، كان معهم أهالي البلدات اليهودية القريبة. وأنا أعتقد أنا كابن المنطقة كابن الجليل أعتقد أنه بين المواطنين في الجليل هنالك حياة مشتركة يعني بتفاوت، ولكن هنالك نموذج للعيش المشترك يجب أن نحتذي به.
1: أنت عم تقول نقطة مهمة، إنه المسألة مش عرب ضد يهود أو يهود ضد عرب، الصورة مش هيك.
2: هناك كان واضح إنه في
1: بشكل عام حتى
2: في ناس إجوا من برية المنطقة من الضفة مستوطنين يعكروا الأجواء وتصدوا لهم كل مواطني المنطقة عرب ويهود، كان واضح.
1: خلينا نرحب الآن بكمان محطة. إحنا بنحاول نلخص أحداث الأسبوع. سمعت عن مشروع نساء العسال؟
2: معني أسمع.
1: هلأ رح تسمع إشي كتير مميز، أنا متابعتهم منذ فترة طويلة. أولا نرحب بالمحامي فادي سويدان مدير جمعية الشبان المسيحية الدولية في مدينة القدس. صباح الخير فادي.
3: صباح الخير إيمان. صباح الخير دكتور سامر.
2: صباح الخير.
1: وعلى الخط الآخر وفاء عقل طيارة مركزة مشروع نساء العسل في منطقة المثلث ومديرة فرع نقابة معا في المثلث. أهلا بك وفاء، تحياتي.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: هلا صباح النور. بدي أسمع منك عن مشروع نساء العسل، وبعدين أسمع منك فادي ليش كان مهم لإلك إنه أنتوا كمان تكونوا مؤسسة اللي بتعرض هذا المشروع أمام الجمهور. ما هو نساء العسل وفاء؟
4: نساء العسل هو مشروع قامت به جمعية معا بالتعاون مع جمعية سنديانة الجليل لتعليم النساء وتدريبهن على تربية النحل العضوي. كان مهم جدا لمعن ولسنديانا انه يعلموا النساء كيف يربوا النحل من منطلق انه احنا بنهتم بالبيئه وبنهتم بالكره الارضيه وبالطاقه الخضراء. ف استكمال لكمان دورات قامت الجمعيتين سنديانا ومعا بتثقيف النساء وتعليمهن وتدريبهن، اخترنا انه نعلمهن كيف يربوا النحل حفاظا على الكرة الأرضية. وكلياتنا بنعرف قديش أهمية النحل للكرة الأرضية،
1: بس الاشي اعمق لسه حتى من فقط النحل والعسل، وهذا الاشي اللي خلاك فادي سويدان انه ايضا تختار وتقرر عرض فيلم نساء من اجل عالم اكثر حلاوة، لانه هون الاشي كمان فيه شراكة عربية يهودية،

0: فيه موضوع تمكين النساء ودعمهم حتى كمان يكونوا جزء من مشروع اقتصادي. فلماذا اخترت ذلك فادي وهذا الفيلم الذي أيضا عرض عندكم واخترت له كمان هيك عنوان رحلة أمل؟ عجبني كيف هيك عملتوا الإعلان فادي.
1: شكرا معنا أول شيء على الفرصة اللي أعطيتينا نحكي عن الموضوع اللي هو موضوع كتير كتير كتير مهم. والموضوع برجع كمان على بدي أرجع على النحل نفسه، قديش أهمية النحل، قديش أهمية التلقيح الزهوري تبع النحل. اللي بدون النحل 30 أو 40% من المأكولات من الزهورات اللي احنا بناكلها من البردقان وكل شغلات تانية بالطبيعة مش راح تكون موجودة. هذا إشي كتير مهم. بس جمعية الشبان المسيحية في عندها مسؤولية كتير كبيرة. اليوم احنا اليوم أكبر مؤسسة غير ربحية بالعالم، احنا بنوصل تقريبا 70 او 80 بليون بني ادم دغري يوميا، موجودين فوق 120 دولة.
0: هذا عدد كبير.
1: 14 ألف فرع بالعالم. ولما احنا بنشوف انه القرارات السياسية عم بتضرنا احنا وعم بتضر البيئة وعم بتضر كل اشي، ومش بس قرارات اللي عم بتصير مع البيئة، القرارات كمان القرارات اللي عم بتصير مع الاي اي. احنا كمؤسسة غير ربحية كشعب احنا عندنا دور كتير مهم اللي نصلح العالم. الفيلم اللي عرضناه امبارح فيلم اللي انا بفترة كتير صعبة شخصيا زي كتير زيي اللي عم نفقد الامل من السياسيين تبعونه ايش عم بيصير. الفيلم امبارح اعطاني كتير امل، اعطاني كمان فهمني قديش قوة النساء. احنا امبارح شفنا بالنساء قديش الزلام بتخاف من النحل والنساء ما بتخاف من النحل. يعني الزلمة بيقول لمرته أنا بقربش على النحل، أنت أعملي شغلك لحالك. ووضح لنا كتير شغلات أكتر يعني كمان بطريقة اللي هي كمان بتضحك من نوع ما، ومن كمان بتورجي قديش الدنيا إيمان هي أم. وهذا إيش كمان ساعدنا الفيلم نفهمه.
0: نعم، فإذا في هنا كمان أهداف بيئية واقتصادية وكمان مع هيك لمسة فكاهة. وفاء عقل طيارة، كلمة أخيرة، قديش بتقيسي نجاح هذا المشروع، مشروع نساء العسل اللي تم يعني انعكاسه من خلال هذا الفيلم؟ بس هو بالأساس هو المشروع اللي موجود وأنا متابعته، في نساء ما شاء الله عليهم يعني عملوا تفاعل كتير كبير وأنت انتجوا وعرضوا وباعوا وكان إشي كتير ناجح.
2: أختي إيمان، من خلال هذا المشروع النساء المشاركات هن أصبحن قائدات في المجتمع مثل ما ذكر الأخ فادي. بالفيلم بيورجين كداش هن عندهن القدرة وأصبحن سفيرات للمجتمع ولكمان نساء إنه يهتموا بتربية النحل. العادة هاي كانت في القديم بالمجتمع العربي وتقريبا انقرضت، واليوم النساء المشاركات أحيانا من جديد إنه الاهتمام بتربية النحل هو كان ويعني كان في المجتمع العربي من الشغلات المهمة، مثل ما كانوا يزرعوا بالبيت ويربوا المواشي، كانوا كمان يربوا خلايا نحل.
0: نعم، طبعا إنه الواحد بس يشوف يتعرف على هذا المشروع عن قرب اللي انعكس أيضا من خلال اللي عرضتوه عندكم في الجمعية. فادي سويدان وفاء عقل طيارة،
2: بس بدي أضيف أيوة جملة واحدة. أيوة. إنه كنا مهتمين بالشراكة العربية اليهودية وكان انسجام عجيب مثل الانسجام الموجود في خلايا النحل. من خلال تربية النحل تعلموا النساء كيف يبنوا انسجام حقيقي بشراكة حقيقية، وكان هذا انعكس في الحقل وفي الزيارات المتبادلة.
0: انت كمان فادي شفت هذا الانسجام؟
1: نعم نعم شفته كتير. وهذا الانسجام كمان احنا اللي بدي اقوله انه احنا كمان الجمعية الشبان المسيحية الدولية في القدس تبرعت مبلغ كبير انه يطلعوا ويعرضوا الفيلم في امريكا، وطلعين خلال كم من يوم طلعين يعرضوا الفيلم بامريكا النساء مع الناس المسؤولين عليه.
0: فادي سويدان وفاء عقل طيارة، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. شكرا.
1: شكرا.
2: تحياتي. شكرا اخت إيمان.
0: هلا. شكرا جزيلا. بهمني أسمع منك كلمة، عم تسمع النساء قياديات بهذا المشروع، وهو بالفعل مشروع كتير حلو، بس ماذا عن النساء في السياسة؟ يا دكتور سامر، أنت متابع لقضية 50-50، المطالبة بتمثيل عادل للنساء في الأحزاب كمرشحات، في خيبة أمل لدى النساء العربيات؟
3: في خيبة أمل وبحق. يعني فيش تمثيل في الأماكن الأولى في نعم. أغلب الأحزاب في أماكن بتأمل تكون مضمونة وبتأمل يكون عضوات كنيست.
0: نعم.
3: أنا شخصيا أعتبر نفسي نسوي، يعني أنا نصير حقوق المرأة وبكل
0: إذا تؤمن بقدراتها إنها بتقدر كمان تكون عضو كنيست
3: طبعا بدون شك. نعم. وممكن تكون أفضل من أعضاء الكنيسة الرجال.
0: نعم.
3: هون بيجي لكن إسا لكن السياسي يعني لا يوجد أي أحد يفتح الأبواب للآخرين للدخول إلى المعترك السياسي. هنالك نساء في مجتمعنا قويات ممكن أن يديروا الحكومة بأسرها. ولكن يجب أن يدخلوا مضمار السياسي، والسياسي مش لعبة هيني. يعني أنا بديش أوهم حدا، السياسي فيها كثير من الأشياء الممكن غير ملائمة لكثير من النساء، عشان هيك أقل نساء موجودات في السياسة.
0: بس في نساء بدهم،
3: فأنا بدعو كل امرأة ناشطة موجودة في المجتمع المدني تدخل للأحزاب وتحاول تأثر وتكون موجودة. هذا الإشي اللي عم بحكيه إسه مش عم ببرر عدم وجود نساء في
0: إيش
3: الأحزاب.
0: كان ولكن... هالمرة بحيث إنه التمثيل النسائي ما كانش عالي في فترة كان عندنا نساء تقريبا من كل الأحزاب في ممثلات في الكنيسة.
3: اتغير هاي المرة بالجبهة،
0: يعني من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الجبهة والإسلامية
3: في العشرة 15 سنة الأخيرة عند ممثلة كانت دائما عايدة مسلمان، وهاي المرة في الأربع مراكز الأولى لم تنتخب امرأة، وهذا نعم. إخفاق، وهذا يعني يجب الإشارة إليه إنه هذا إخفاق. ترشحت نساء ترشحت نساء للموقع الثاني والثالث والرابع ولم تنجحنا.
0: نعم.
3: وأعتقد إنه هذا واحد من مساوئ القائمة، وأنا أعلم إنه في داخل الجبهة الآن نعم. يبحثون عن موضوع لضمان تمثيل النساء في المستقبل عن طريق عن تحصين مكان نعم. للمرأة.
0: عنا نشرة أخبار ونتابع برنامج نسيم الصباح ساعة أخرى من الحوارات والنقاشات، ابقوا معنا.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
13: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مقتل فتى في الخضيرة على خلفية جنائية، اتهام شاب من طمرة بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، تمديد فترة اعتقال صحفية من منطقة رام الله بشبهة دعم تنظيم معاد، أمر عسكري بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في أراض أميرية بيهود والسامرة، وأمطار في شمال البلاد وأواسطها.
14: راديو مكان الأخبار.
13: إنها التاسعة في مكان. أسعد الله صباحكم. في الخضيرة قتل فجر اليوم فتى عمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة، ويستدل من تحقيقات الشرطة أنه وقع في المكان شجار بين شبان وسائقي سيارة تجارية عربي من سكال الجليل أثناء قيامه بتفريغ حمولته. وفي عقب ذلك قام بدهس أحدهم مما أدى إلى مقتله، ثم لاذ بالفرار، وأطلق زملاؤه النار على السائق مما أسفر عن إصابته بجروح. وفي البداية شرع الشباك في التحقيق، غير أنه تبين لاحقاً أن الخلفيات ليست قومية متطرفة. من المقرر أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شاب من سكان طمرة تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن سلطان أبو الهيجة وعمره 31 عاماً تواصل عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحماس في غزة وعرض عليها تقديم المساعدة، كما اتصل مع جهات استخباراتية إيرانية، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ مهام حيث تم اعتقاله. مددت المحكمة بأسبوع فترة اعتقال صحفية فلسطينية ثلاثينية تدعى نقاء حامد تعمل مع قناة بريس تي في الإيرانية بشبهة تحريض ودعم تنظيم معاد والمساس بالأمن ونشاطات جيش الدفاع والاتجار مع العدو. ويفيد مراسلنا لجون الشرطة يد حرب بأن حامد من سكان قرية بتين شرقي رام الله وتم إلقاء القبض عليها قبل أيام. قرر جيش الدفاع لأول مرة قرر منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف الزيتون في أراض أميرية وسمح لهم بالقيام بذلك في أراض خاصة. وذكرت قناة كان أن الجيش سيتوقف بدءا من الأسبوع المقبل عن المشاركة في إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في يهود والسامرة وتخويل حرس الحدود والشرطة والإدارة المدنية المسؤولية عن هذا الأمر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها، وتشتد قوة الرياح وتنحسر الأمطار في ساعات الظهر. نعود ونلتقي إخباريا عند 10:00. طاب صباحكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
5: أسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
11: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
15: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
16: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
11: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
15: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
18: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
17: لا ليش، شو خاص؟
18: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
19: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
20: محرزي
11: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
21: إذا بتبعتش
22: أكيد بتربحش
23: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
24: الليلة على قناة مكان
25: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
24: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
25: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
24: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
26: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان نسيم الصباح

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح، نلخص أحداث الأسبوع. الطاقم ينتج هذا البث معي نادية أسمر مارون وناصر سعيد، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سامر السويد المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل. نحن معكم على راديو مكان، شاشة مكان، وأيضا على صفحة الفيسبوك إيمان قاسم EMAN KASSEM. أهلا بك مجددا دكتور سامر.
1: أهلا وسهلا.
0: تحدثنا أثناء نشرة الأخبار عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وقلت أنه في عندكم خشية من استخدام معلومات مغلوطة خطأ اللي تعرقل الانتخابات. إيش القصد؟
1: القصد أنه يعني أعتقد أنه ستكون حملة هدفها خفض نسبة التصويت عند العرب، عرقلت سير يوم الانتخابات، وهنالك يعني لا أريد أن أعطي أمثلة أو اقتراحات أو أفكار، ولكن هناك إمكانية لأنه يطلعوا عن طريق الـ AI أفلام إنه صندوق معين في بلد معين مسكر، إنه نقلوا مركز الاقتراع من المدرسة ألف إلى المدرسة باء، إنه عملوا هيك، وهذا الإشي مش صحيح، ولكن عن طريق الـ AI بسرعة بيطلعوا
0: المعلومة الخاطئة أو الكاذبة،
1: أو بصير الإنسان أو بنشروها على الشبكة. فلما الإنسان يسأل تشات جي بي تي مثلا وبأي ساعة ملائم أنا أصوت، بقول له إسا تروحش تصوت لأنه إسا في اكتظاظ، بس بكونش في اكتظاظ. أو يعني هاي شغلة صغيرة، طبعا إضافة إلى فيك نيوز اللي حول مرشحين سمع انسحاب فلان،
0: إنه يقولوا فلان بطل بده يترشح
1: وإلى آخره من أشياء. فعشان هيك يعني مهم جدا أركز بالنداء للمواطنين، وهذا النداء لازم يتكرر من اليوم ليوم الانتخابات، اعتماد فقط وسائل الإعلام الرسمية، وسائل الإعلام اللي منتبعها دائما، مش فجأة نشوف صفحة نصير نتبعها لا، في صفحات اللي هي مشبوهة في هنالك حملة هدفها عدم تصويت العرب، هدفها خفض نسبة التصويت.
0: في حملة من هالشكل،
1: في حملات من هالشكل،
0: حملات من هالشكل هدفها تقلل نسبة التصويت في المجتمع العربي
1: طبعا، وهذا يخدم من يحكم اليوم اليمين. يعني أنا أريد أن أقول أنه واضح جدا المعادلة، أنه كل ما صوت عرب أكثر كل ما ابتعد اليمين عن الحكم. هاي المعادلة فهمها نتنياهو من أول يوم فات السياسي.
0: كيف يعني اشرح لنا إياها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المتوقع أنه نسبة التصويت في المجتمع اليهودي تكون عالية، لأنه في هناك منافسة كتير كبيرة بين الأحزاب وكونه متقاربين، وفي الأحزاب الجديدة اللي دخلت على الساحة. فاشرح لنا هاي النقطة دكتور سامر.
1: نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة إلا مع أغلبية فوق 60 عضو كنيست.
0: نعم. والطرف الثاني طبعا،
1: والطرف الثاني طبعا، ولكن الفرق أنه الطرف الثاني يمكن يستعين بالعرب، نتنياهو لا يمكن أن يستعين بالعرب. اليوم إحنا بنحكي عن ما يقارب 12-13 عضو كنيست عربي، والطرفين يتراوحون حول 55 مقعد لكل طرف. تصويت عرب أكثر معناه أعضاء كنيسة عرب أكثر، بينزل من الطرفين، يعني بينزل من الطرفين. يعني إذا إحنا عم نحكي على 55-55 معناته 10 أعضاء كنيسة عرب، ولكن إذا صار 15 عضو كنيسة عرب فبده يكون كل طرف هو 52-53.
0: نعم.
1: ولكن الطرف الآخر الذي يريد تغيير نتنياهو بإمكانه الاستعانة بال15 هذولي، ولكن نتنياهو لا يمكن أن يستعين بال15 هذولي. فمصلحة نتنياهو أن يكون أقل تمثيل للعرب لكي يصل إلى 60. في الانتخابات الأخيرة نجح بذلك، يعني الانتخابات الأخيرة سقط حزب التجمع وكان في تمثيل من 10 أعضاء كنيسة عرب فقط، وهو وصل 64 مقعد. فلذلك يعني طبعا نتنياهو من اليوم الأول لدخوله السياسي في أول مرة سقط ب99، سقط بسبب نسبة تصويت عالية جدا عند العرب، كانت نسبة تصويت فوق 70%، 74% على ما أذكر، ويومها سقط ويومها عرف أهمية الصوت العربي. للأسف الشديد الطرف الآخر بعد لليوم مش فاهمين الموضوع انه في مهمة واهمية كبيرة للصوت العربي.
0: يمكن العرب نفسهم مش فاهمين اهمية، يعني بعض العرب نفسهم مش فاهمين اهمية الصوت العربي.
1: لو انه فاهمين اهمية الصوت العربي فيش حاجة لناس زي تشرح للناس قديش مهم، ولكن اعتقد انه الناس اليوم فاهمين انه احنا امام وضع طوارئ.
0: انتخابات مصرية،
1: انتخابات مصرية جدا. انا لا اذكر انتخابات اكثر منها حدة، يمكن آخر انتخابات كانت بال96 كانت مصيرية جدا لليمين اللي أراد إيقاف مسيرة السلام وأوسلو إلى آخره. اليوم نحن نريد أن نوقف الفاشية، وأمام امتداد الفاشية يجب على الناس أن تخرج وأن تصوت.
0: أنت مش أول واحد بيقول عندي في البرنامج أنه هاي انتخابات مصيرية، بس خلينا نكمل ملخص أحداث الأسبوع. وطبعا مش كله، شوفه مش كله سياسة، بس بالآخر بتشوف أنه السياسة بتأثر على كل شيء. إيش وضعك مع المتاحف؟ أنت من اللي بيحبوا المتاحف بصراحة؟ يعني
1: صراحة لا،
0: تقدر تقول لي لا. لا كل واحد وذوقه يعني بس احنا بدنا نشجع على زيارة المتاحف
1: طبعا.
0: تنضم الينا لوريا دالي، مركزة مشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق، لانه عاملة مشروع اللي كان كتير مميز بنظري، انا بحب المتاحف، عندما تلتقي المتاحف بالمجتمع العربي. صباح الخير لوريا.
2: صباح الخير، يعطيك العافية، مرحبا لجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا في الاستوديو هون كمان الدكتور سامر السويد. وأولا حلو المشروع اللي أنتوا بدرتوا لإله، وكان كمان في مؤتمر عنه، بتعرفين بحب أنه نغطي الأحداث المختلفة، فاحكي لنا أولا عن يعني الفكرة من وراء هذا المشروع.
2: أوكي، أنا لوريا دالي من جمعية سيكوي أفق. لكل مين بيعرف جمعية سيكوي أفق، هي جمعية يهودية عربية بتشتغل على الشراكة والمساواة بين المجتمع اليهودي والعربي في إسرائيل. البريك تبعنا بلش من سنة 2020، من حد لما شفنا ورحنا نفحص قديش مكانة اللغة العربية موجودة في المتاحف، حسينا أنه في هناك إشكالية معينة بالمتاحف من ناحية وجود اللغة العربية. وصلنا على الميدان، فحصنا وجودها من ناحية التعرخات ومن ناحية اللافتات بالمتاحف، وأكثر فتنا لكثير تفاصيل في بحث طلع بالسنة 2020 اللي ورجى صورة، فحصنا 20 متحف، ورجى صورة أنه العربي غير موجود هناك. وكان 12 من 20 متحف اللي فحصناهم كانت إتاحة اللغة العربية فيه جدا واطي، ومن هناك إحنا بلشنا السرور تبعتنا عشان نقدر نعلي من وجود مكانة العربية. ده أنوي هون إنه المتاحف فيه عن جد دور مهم ببلورة الخطاب والقضايا والهوية والقيم المجتمعية، لأنه هي مؤسسات عامة والتمويل تبعها كمان بيعتمد على الأموال تبعت المجتمع والمواطن في الدولة.
0: لحظة سامر، أنت ملاحظ إيش بتحكي لوريا؟ نفس الفكرة اللي ذكرتها، أنت بتقول المتاحف تعتمد على التمويل وعلى الميزانيات وضمان إنه يكون في تمويل أيضا للجانب تقريب المجتمع العربي من المتاحف أو المتاحف من المجتمع العربي. بدك تشرح لنا هذا الموضوع؟
1: اولا المتاحف، يعني انا لما قلت بزورش متاحف، بزورش متاحف بريه البلاد. ببلادنا لما اكون يعني لما يكون في متحف في بلد عربيه او في متحف بورجي الروايه اللي انا بحب اشوفها طبعا بزوره.
0: طيب
1: المتاحف هي لها دور اساسي في روايه الشعب، كل شعب.
0: نعم.
1: يعني عن طريق المتحف نفهم من هو هذا الشعب. والميزانيه للمتاحف، يعني
0: نعم،
1: ما تتحدث عنه الاخت لوريا، عدم وجود اللغة العربية في المتاحف، عدم وجود الرواية العربية، وهذا أهم من وجود اللغة. يعني اللغة مرات يعني هذه الأمور يعني تقرر في وزارة الثقافة.
0: لوريا بنرجع بنلف وبندور وبنرجع لموضوع الميزانيات وقرارات في اللجان وغيرها. فإذا لوريا، يعني كيف عم بتطبقوا الرؤية اللي عندك وكونك مركزة لمشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق علشان توصلوا للهدف اللي أنتوا حاطينه اللي هو اللقاء بين المتاحف والمجتمع العربي؟
2: أنا بوافق إيش الأستاذ حكى بالنسبة لكمان أهمية وجود اللغة العربية، والأهم الأكثر هو وجود القضية العربية بقلب المتحف. في كثير صعوبة بإنه نواجه هاي الشغلات من ناحية السياسات اللي عم بتكون، بس واحد من أهداف تبعنا هو كان إنه نفحص المشكلة، نشوف قديش وضعنا موجود في الميدان، وتوجهنا من هناك لمرافعة عقبال المتاحف نفسها، عقبال الإدارة، وعقبال كمان وزارة وزارة الثقافة والتربية والتعليم.
0: نعم.
2: كان في جدا إشكاليات، بس واحدة من الشغلات اللي احنا أخذناها التوصيات اللي عملناها، وإحنا بلشنا بأنه العربي يكون موجود، بعدين بإدماج العرب بقلب المتاحف نفسها، كمان في صناع القرار في قلب المتاحف نفسها عشان نقدر نشوف الهوية موجودة أو القضية موجودة والصورة تبعتنا موجودة.
0: نعم.
2: وحاولنا نبني هاي الشراكات المستدامة مع المجتمع العربي، فكان في عدة توجهات لعدة متاحف. أنا بقدر أقول اليوم أنه صار في تغيير، في المدارس.
0: يعني لقيتوا انه في تجاوب للفكره والمشروع اللي انت عم بتقوديه وبتشتغلي عليه لوريال؟
2: انه في كل المتاحف موجود وبكل المتاحف كل شيء يعني العربي موجود والفنانين العرب موجودين، لا بس الخطوات الاولى اللي كانت عم تبني وعم بتاسس عم بت يعني زي ما بقولوا في ارض خصبه في المتاحف، وفي اشخاص اللي بدها تقدم هذا الشيء ومنها اشخاص عرب. المهم انه نحكي انه لازم يكون في اكثر اشخاص عرب متواجدين في المتاحف من ناحيه فنانين، وعنا لا ينقصنا فنانين يعني كلنا بنعرف المجتمع العربي فيه ملان. فواحدة من التوصيات تبعتنا هي انه كمان يكون تهيئه المتاحف للعمل في فترات الازمات وتوسيع التمثيل للمجتمع العربي في المضامين المتحفيه وبناء شراكات مستدامه مع المجتمع العربي، انه هذا هو اللي بيقوي من وجود لغتنا ومن وجود هويتنا في قلب هاي المتاحف.
0: نعم، كيف بتقيم المشاركة؟ أنا أمامي القائمة من اللي كان المحاورين والكلمات، فأنت راضية بالآخر عن الحوار اللي جرى وبالفعل نتيجته لوريا؟
2: الحوار اللي كانوا هذا اليوم أجى عشان يلخص طيرورة العمل تبع جمعية تكوي أفق في هذا المجال، وجاب الأشخاص اللي إحنا اشتغلنا معاهن، وكان في جدا حديث اللي أسرى إنه أكثر المتاحف تأخذ التوصيات اللي إحنا طلعنا فيهن لإيدين عشان يقدروا يكملوا. إحنا طالبنا إنه تكون هاي مش بس يعني بروجكت بيخلص الميزانية تبعته أو شخص عربي بيكون موجود وبيخلص الدور تبعه وبنتي هون، لا إحنا بدنا إنه الخطة تكون أساسية في قلب المتحف، وأنه صناع القرار والأسريم والفنانين يكونوا هن جزء من هذا من هاي الصيرورة. وكانوا هذول الأشخاص موجودين، وشفنا أنه في يعني تقبل أكتر، أو في حتى بعد 17 كان لنا ورشة اللي عملناها اللي قلنا لها إفشار لدبير على زي كان الاسم تبعها، وكان في لقاءات بين عرب ويهود اللي هن بيشتغلوا بالمتاحف وحكوا عن الصعوبة وحكوا عن الخوف وحكوا عن التوتر اللي كان وعن الشحون اللي كانت بعد هاي الأيامات الصعبة اللي مرقت. بس برضو بعد كل هاي اللقاءات اللي مرقت حسينا انه مع كل هذا انا بدي اسمع شو الشريك العربي بيحكي، او بدي اسمع شو المجتمع اليهودي بيحكي. مش هوين، مش عم بقول انه كل شيء كان اسا كل شيء زهر زي ما بقوله، لا بس الصعوبات لازم يكون في إلها ادوات اللي احنا نقدر نستعين فيها عشان نقدر نحد ان يعني نشابير
0: نحسن
2: من هاي الجودة ومن هاي الشراكة. وإحنا كمان اقترحنا هون وأعطينا توصيات لكتير أدوات اللي ممكن المتاحف تستعملها، وهي كانت واحدة من أهدافنا إنه إحنا نعطي هاي التوصيات اليوم عشان المتاحف بكرة بس سيكوي أفق تلخص هاي السيرورة وتقول إنه أنا اشتغلت في هذا المجال، تعطي هذا المحل المتاحف تأخذ هاي الشغلات لإيديها الإدارات تأخذ هاي الشغلات، وأنا كمان بتوجه لوزارة الثقافة إنه تأخذ كمان هذا الإشي بعين الاعتبار ويصير التغيير أكثر في السياسات مش بس المتحف نفسه.
0: صحيح. دلي مركزة مشروع الثقافة في جمعية سيكوي أفق، كتير مهم لأنه قضية المتاحف هي كمان دعم للفنانين للمبدعين كمان من المجتمع العربي، وتقريب المتحف للمجتمع العربي بعطي المنصة كمان لهؤلاء اللي احنا منقدرهم جدا. شكرا لوريا، حبيت انه يكون هذا ايضا واحد من احداث الاسبوع اللي احنا بنلخصه. شكرا لوريا. شكرا.
2: شكرا، يعطيك العافيه.
0: هلا، قبل ما نكون مع مراسلنا لشؤون الشرطه بدي كلمه منك عن دور جمعيات المجتمع المدني في مجمل المشهد السياسي والانتخابات والقضايا دكتور سامر.
1: طبعا كل جمعيه هي مختصه بمجال معين، وحسب رايي يعني هن ممكن يكونوا كل الجمعيات ممكن تكون الخلفيه المهنيه تبعت الاحزاب، وانه تحضر اوراق موقف، اوراق سياسات، مطالب، تاخذ مطالب الجمهور وتضعها في اوراق مهنيه.
0: نعم.
1: وهذا دور الجمعيات. طبعا بتفاوت، هنالك جمعيات اكثر في مجالات معينه، هنالك جمعيات اكبر اصغر.
0: نعم.
1: والى اخره، ولكن اعتقد انه بالسنوات الاخيره في مجتمعنا في دور كبير للمجتمع المدني، وهذا يعني سمة من سمات المجتمعات المتطورة إنه فيها مجتمع مدني متطور، فهذا يعني بيقول إنه إحنا في المسار الصحيح في هذا المجال.
0: منيح إنه إحنا بالمسار الصحيح، بس في أشياء اللي هي مسار مش كتير صحيح، لذلك انضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، تحياتي.
3: صباح الخير إيمان.
0: لديك حتلنا مهمة إياد.
3: نعم إيمان، بالفعل الشرطة في لواء الساحل باشرت التحقيق في حادث جنائي وقع في ساعات الفجر من هذا النهار في مجمع التسوق فيليج بمدينة الخضيرة، ويستشف من التحقيقات الأولية أن الحادث بدأ بمواجهة بين مجموعة من الشبان وبين سائق مركبة تجارية وهو مواطن عربي إسرائيلي من منطقة الجليل، ودخل في مواجهة مع عدد من الشبان الذين وصلوا لإحياء الثروات في هذا المجمع بعد أن وصل السائق إلى المكان لتفريغ البضاعة، وخلال هذه المواجهة صعد السائق إلى مركبته ودهس أحد الشبان، فيما أطلق الشبان النار باتجاهه، وأسفر الحادث عن إصابة الفتى إثر تعرضه للدهس بجروح بالغة الخطورة ويبلغ من العمر 17 عاما. ولاحقا أعلن عن وفاته، كما أصيب سائق المركبة العربي بجروح طفيفة إثر تعرضه لإطلاق النار ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج. وكانت قد هرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة، وتم إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في منطقة منشي. وأكدت الشرطة أنه وفقا للتحقيقات التي أجرتها يدور الحديث عن حادث وقع على خلفية جنائية، ولم تتوفر شبهات بوقوع حادث أمني أو عمل إرهابي، وأنها تواصل التحقيق في الحادث. يذكر إيمان أن جهاز الأمن العام الشباك انضم في البداية إلى التحقيق، إلا أنه انسحب بعد استبعاد الاشتباه في أن الحادث وقع على خلفية قومية متطرفة. وقال السائق العربي أنه خشي على حياته وحاول الفرار من الموقع وعندها دهس الشاب الذي توفي. يذكر أن الشرطة ألقت القبض على أحد الشبان الذي يشتبه في أنه أطلق النار على هذا السائق. وبالطبع إيمان، التحقيقات في هذا الحادث الخطير تتواصل من قبل الشرطة حتى هذه الساعة.
0: وأنت بطبيعة الحال سوف تتابع في بقية برامجنا ونشراتنا الإخبارية. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، شكرا جزيلا لك إياد. شكرا. وحتى نتابع أيضا حواراتنا اليوم، بدي أسمع منك كلمة عن قضية الأجواء العامة. دكتور سامر السويد، الهجمة على الأطباء، معلمين عرب في المدارس اليهودية، سائقي البساط، الأجواء العامة أجواء مشحونة. العلاقات العربية اليهودية، نكون صريحين، بعد 7 أكتوبر حدث فيها شرخ كبير. كيف ينعكس ذلك من خلال المنافسة في الانتخابات الحالية؟ حتى قضية مجد الكروم وسموتريتش كمان، هاي جزء من أجواء عامة. دكتور سامر،
1: أول إشي في أجواء عامة أقل أمن للناس، يعني كل إنسان ممكن يلاقي حاله بوضعية. يعني الخبر الأخير لسه العرض المراسل الأخير، إنه شخص عامل سائق إجا يحط غراض وتعرض لهجوم ولاقى حاله بوضع اللي طلع الشاحنة وطخوا عليه فأسرع فدهس واحد. كل إنسان عامل، إنسان جاي يكسب لقمة عيشه، وصل لهذا الوضع. كل إنسان مننا ممكن يوصل لوضع، حتى لو هو ولا له أي علاقة لا بعالم الجريمة ولا بعالم العنف. فهذا بقول إنه بالفعل إحنا بوضع لا يطاق، ويجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لقلب هذا الوضع رأسا على عقب. الأجواء العامة مش بس مشحونة، أجواء عنصرية، أجواء فوقية. هنالك من يعتقد، هنالك اليوم تيار مركزي في الشارع الإسرائيلي يعتقد إنه اليهود أحسن من العرب عرقيا. يعني هذا خطاب يشبه خطاب فاشي وخطابات كانت في السنوات 30 من المئة السابقة، من القرن السابق. وأنا يعني لا أريد أن أضيف أكثر في الموضوع، ولكن أقول إنه يعني من لا يرى مساهمة الطبيب العربي والسائق العربي والممرض العربي والمحاضر العربي والعامل العربي، هذا إنسان عنصري، هذا إنسان لا يريد أن يرى الواقع، يريد أن يرسم له واقع على كيفه، على خاطره، لكي يراه. الواقع مختلف.
0: نشوفه لما يوصل على مستشفى ويلاقي أنه هذا الطبيب العربي المتميز هو أكتر واحد ممكن أنه ينقذ حياته، ساعتها مش راح يسأل عربي ولا يهودي ولا ينتمي إلى هاي الطائفة أو تلك. من أحداث الأسبوع اليوم في ماراثون، وعن هذا الماراثون أود أن أرحب بضيفي التالي، وهو الليفتنانت كولونيل صالح حلبي، رئيس الوحدة الدرزية والشركسية في إدارة المجتمع. أهلا بك أخ صالح، تحياتي.
4: أهلا أخ إيمان إليك ولجميع المستمعين.
0: أنت تتحدث إلينا من الميدان، اللي فهمت أنه بدأت بساعة كثير مبكرة، فأوصف لنا أولا الجو حواليك والمشاركة.
4: الأجواء هون كثير مؤثرة وإيجابية، فنحن موجودين زي ما قلتي هون في الفعالية في تومت، بجانب تومت جولاني، مفترق جولاني في إيار لفي. فهون الأجواء كثير حلوة، ووحدة المجتمع الإسرائيلي ككل مع الطائفة الدرزية، فالإشي جدا جدا
0: المشاركة
4: مؤثر.
0: كبيرة والتجاوب كبير كان لهذا الماراثون،
4: أكثر من 15,000 مشترك، إن كان جنود وقائدين من جميع قوات الأمن، وطبعا مشتركين من جميع المجتمع الإسرائيلي والدرزي بشكل خاص. فهي بحد ذاته فعالية كثير مهمة.
0: إيش اللي بدكم تقولوه من خلال هاي الفعالية صالح؟
4: أول إشي، هذا المشروع أو هاي الفعالية هي جاي بمهمتها إحياء ذكرى الشهداء الذي سقطوا في الحروبات وإعطائهم الذكرى والاحترام، وأيضا إعطاء العائلات الثكلى التقدير الذي يستحق به. وهذا الشيء مش فعالية ذكرى فقط أو سباق ماراثون، إلا هو فعالية التي تضم جميع المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع. وأيضا هي فعالية اللي فيها ليس فقط ذكرى إلا أمل للمستقبل، لكي نعيش مع بعض بوحدة صف وسلام. وإن شاء الله هذه الفعالية راح تجيب الإيجابيات في المستقبل.
0: قربتوا تنهوا صح العشرة كما علمت، فإيش راح يكون بالختام؟ هل راح يكون في خطاب؟ هل راح يكون في توزيع أي دروع أو أي إشي للي أنهى كل المسار؟
4: طبعا هون لازم نقول أن المبادرين في الفعالية هاي هن عمودات بشبيل هبانيم هدروزيم وأيضا يد لبانيم وأطر أخرى. فنحن موجودين إسا في الفعالية الأخيرة في هذا اليوم بعد السباقات جميعها في التكس المنهي تبع اليوم. فهون بده يكون في جوائز لكل من إجا في المراتب الأولى، وطبعا احترام وتقدير من لجميع المشتركين على يد شخصيات مهمة في المجتمع الدرزي، منها فضيلة الشيخ موفق طريف وأمل أسعد المبادر في هذا المشروع وشخصيات أخرى، منها الدكتور رمزي حلبي اللي هو والدي الذي يعمل في منصب مدير يد لبنيم الدرزي. وهذه فعالية لتضم جميع المجتمع الدرزي والإسرائيلي بشكل عام، ونحن موجودين هنا في يوم مهم الذي نرى فيه يوم أساسي في السنة من أجل الشهداء والعائلات الثكلى والمجتمع بشكل عام.
0: يمكن كمان الأجواء الطقس شوي ساعدكم كيف أنا فهمت، مش كتير شوب، فهذا الإشي برضو كان يسهل على المشاركين. الليفتنانت كولونيل صالح حلبي، شكرا جزيلا لك. شكرا، طاب يومك، تحياتي.
4: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك، هلا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: نحن الآن أيضا على الهواء بعد الإعلانات ومنكمل يعني هذا الحديث. إذا سألتك دكتور سامر السويد عن إنه اليوم من المجتمع العربي نرى في عدة أحزاب، حزب الديمقراطيين شوف عدد المرشحين اللي كان في البرايمريز عندهم، بحيث أنه بالآخر طبعا سمية بشير هي اللي موجودة في موقع ممكن يكون واقعي، ولكن يوجد أيضا من أبناء المجتمع العربي في يش عتيد، في إسرائيل بيتنا ذكرنا الديمقراطيين، يوجد في الليكود كمان بالإضافة إلى الأحزاب العربية. فإذا كيف هو التعامل مع هاي التعددية بوجودنا في عدة أحزاب مختلفة دكتور سامر؟
5: أول شيء يمكن بديت اليوم إنه التعددية هي كنز يعني مش لا. ولكن أعتقد إنه بهذا الموضوع تحديدا هنالك فرق بين الأحزاب اللي ذكرتيها. هنالك أحزاب تتعامل مع العرب كمخزن أصوات وتريد أصواتها، ولكن أحزاب بالفعل يعني صادقة وحقيقية وتريد تؤمن بالمساواة وإلى آخره. أعتقد أنه يجب على الشخص الموجود في أي حزب أن يمثل المكان الذي ينتمي إليه، وليس أن يمثل الحزب بين جمهوره. يعني إذا أنا عضو اليوم في حزب معين يش عتيد على سبيل المثال، يجب أن أمثل العرب في يش عتيد وليس أن أمثل يش عتيد عند العرب. وهذا ما يتم مع غالبية أعضاء الكنيسة الذين بشكل عام ينتخبون من الأحزاب اليهودية أو الصهيونية.
4: بس منهم بتحس إنه بيقدروا يعني بيجيبوا قضاياهم إلى حزب اللي هو ممكن يكون موجود بالائتلاف، ومن خلال هذا الحزب بيقدروا يفرضوا قضايا مجتمعهم العربي. يمكن مش سهل بس
5: لا
4: ممكن تكون.
5: ما هو دولة إسرائيل إلها قديش 78 سنة ومرقنا كثير. والإنسان بيقدر يقارن شو عمله في الماضي. هاي الدولة لما أقيمت أحزاب كان في أعضاء الكنيسة العرب الأساسيين ممثلين في أحزاب السلطة، ولم يستطيع أن يقوم، لم يستطيع بوقته إلغاء الحكم العسكري، ولاحقا في يوم الأرض لم يكن لهم دور، ولم ينجز المساواة. وما زلنا بنفس الوضع. يعني إذا 78 سنة عم نمشي بوضع معين معناه في غلط في هذا النوع تبع التمثيل. ما أريد أن أقوله أنه أنا لا أريد أن ألغي دور أحد ولا أن ألغي أي دور لأي عضو كنيسة، ولكن أريد أن أقول أنه يجب التمثيل، يجب أن نمثل الجمهور وليس أن نمثل الحزب. وهذا يعني مرات الإنسان بنفع يطلع من الحزب إذا بشوف أنه مصلحة الجمهور مختلفة عن مصلحة الحزب. هذا قل ما نراه.
4: خلينا نرحب الآن بضيفي التالي، وهو الدكتور شفيق مصالحة، أخصائي نفسي ومحاضر في كلية أونو وجامعة رايخمان وباحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور شفيق، تحياتي.
6: أهلا إيمان وجميع المستمعين والمشاهدين، وتحياتي للدكتور سامر.
4: أهلا.
6: الحقيقة استمعت لجزء من الحديث وأنا أعجبني كثير، يعني الحقيقة أن الدكتور سامر بيحكي بهدوء وإلى العقل ومقنع جدا، فتحياتي.
4: احنا طبعا نشكره على حضوره، اجانا من البقيع من قطع مسافه طويله، ولكن انت ذكرت نقطه كتير مهمه، كلمه انه يتحدث بهدوء. ودكتور شفيق، احنا في مرحله قبل الانتخابات اللي فيها المشاعر بتكون جياشه، ومع الاسف احيانا في عندك مواجهات واساءات الواحد للاخر، احيانا في تخوين وتكفير، موجودين هدول الكلمات أحيانا في المعارك الانتخابية. كيف تقرأ وضع الانتخابات من هاي الناحية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، ويمكن كمان من شعور الناس بالإحباط؟ عارف دكتور سامر، حتى الدعاية الانتخابية مرات إذا أنت كتير بتعطي للمواطن أكتر من اللازم توقعات، ممكن تكون خيبة الأمل كتير كبيرة دكتور سامر. فإذا ماذا تقول شفيق؟
6: نعم، أنا يعني أولا بالنسبة للنقطة اللي ذكرتيها، إنه إحنا يعني كل المجتمع العربي رحب في الاتفاقية بين الأحزاب حول فائض الأصوات وميثاق الشرف. ميثاق الشرف يعني هو عدم المس في الآخر، وطبعا واضح أنا بجوز بعيد يعني أفكاري اللي هي الكل بيعرفها من هذه الناحية، هي إنه يعني بتقدر تعرض مبادئ حزبك، مبادئ رأيك، تركز على ما تؤمن، لكن لا تمس الآخر ولا في تفكير الآخر ولا في رؤية الآخر ولا في شخص الآخر. شخص الآخر كان خط أحمر. لما بصير هناك مناكفات شخصية بفكر إنه كل شيء بنهدم. يعني ما دام الحوار هو حول مبادئ وأفكار هذا مرحب فيه، لكن لما بمس الأشخاص هناك في إحباط، وعند مش بس عند الأحزاب وإنما عند الجمهور. لكن إيمان، أنا يعني بدي بحب أركز على كم إشي اللي بيجوز شوي غايب عن الصورة. طبعا بالمفاهيم النفسية، أول إشي خلينا نترك إنه العامل النفسي له أثر كبير. يعني معروف إنه مرات الحروبات تحسم بالعامل النفسي، اللي أكيد إنه الانتخابات راح تحسم بالعامل النفسي. العامل النفسي هنا بالنسبة لنا يعني المجتمع العربي هو كيف يمكن أن نعمل هبة شعبية، هبة اللي حصلت في السنة الأخيرة في سخنين، حصلت في مظاهرة تل أبيب، شفنا أكثر من 100,000 شخص تحركوا. اللي حركهم هو مش المبادئ، اللي حركهم مش النظرية، اللي حركهم هو الإحساس، والإحساس بالخوف، الإحساس بالتهديد، الإحساس إنه بدون ما يفكر. يعني إحنا مرات منقلل من قيمة المشاعر والإحساس. المشاعر والإحساس هو في كثير من الأحيان أهميته تغلب التفكير والتحليل والنظرية.
4: بس تعرف إيش اللي عم بيصير؟ وبيهمني أسمع رأيك دكتور سامر. ذكر دكتور شفيق مثال سخنين، المظاهرة في تل أبيب، بس اللي عم بيصير إنه بيصير هبة شعبية هيك فورة وبتروح، بنرجع كمان مرة وبتروح. كيف ممكن تحويل الإشي لنهج، لاستراتيجية عمل؟
6: بتعرفي بدنا هبة شعبية تروح بس تيجي قبل الانتخابات اليوم بيوم ويوم الانتخابات.
4: خليني أسمع دكتور سامر إيش بيقول بهاي النقطة، وهو أيضا متابع كل الأحداث في مجتمعنا. أيوة سامر،
5: يعني الوصف الدكتور شفيق هو غضب، غضب من الناس الواقع الموضوع. الغضب هو ممكن يكون محرك لاتخاذ خطوة سياسية. خطوة سياسية ممكن تكون مشاركة في مظاهرة زي ما أعطاها، ولكن ممكن تكون خطوة أسهل، هي تصويت يوم الانتخابات، بتروح 5 دقائق بتحط الظرف وتروحي. ويجب على الأحزاب استغلال هذا الغضب. الغضب هو محرك للناس. أنا يعني خلافا للأستاذ شفيق أنا مش أخصائي نفسي، ولكن أنا أعلم أنه يعني حملات انتخابية تبنى أيضا لتحريك أنه هذه الأحاسيس مثل الغضب تحرك الناس إلى اتخاذ عمل، وهذا العمل يجب أن يصب في أن يكون عمل سياسي تصويت، لأنه الوجه الآخر لهذا ممكن أن يكون اليأس. هناك غضب يجب استغلاله للتصويت، والحذر أن يأخذنا أن يكون إلى اليأس.
4: دكتور شفيق ماذا تضيف؟ وأنا دائما بقول في برامجي اليأس ليس استراتيجية عمل. بعرف أنه إحنا منيأس، كمان أنا من الناس اللي لما بدي أبدأ بث وبلاقي في جريمة بنقتلوا فيها 3 بيأس، ولكن هذا بيجيبش لا إشي. دكتور شفيق،
6: نعم، يعني أضيف لما قاله دكتور سامر، الغضب والخوف يعني مسموح إنه نخاف، لأنه الخوف تبعنا هو مش خوف نظري ولا خوف خيالي، خوفنا هو خوف واقعي، وكل يوم يعني وكل حد فينا موجود في معرض أن يكون مصدر للاعتداء، ولذلك الخوف هذا حقيقي، ويجب أن يكون في صدارة التوجه إلى الناس من أجل أن يخرجوا إلى صناديق الاقتراع. أنا بدي أضيف كمان قضية، يعني تعرفي فيه في علم النفس الاجتماعي social psychology بيحكوا على توزيع المسؤولية. يعني لما أنت بتكون ماشي بالشارع وبصير جنبك حدا اللي بتطلب مساعدة إذا أنت لحالك بتساعد. لما عملوا هذه الأبحاث ولقيوا أنه لما بيكونوا 10 كل واحد بيركن على الثاني، بمعنى أنه بتتوزع المسؤولية، أنا مش المسؤول الوحيد. كيف ممكن أنه نتوجه للناس ونقول يا جماعة كل حدا هو مسؤول، ما تركنوا على الناس التانيين؟ بقول طيب ما هم بيصوتوا، خلص ليش أنا أطلع صوت؟ وهذا بتذكرني بما كتبه إميل حبيبي في أحد رواياته طبعا مشهورة، قال أنه في شرخ كان مصلة الحديد كانت في الغابة، فالشجر صار يتهامس أنه في خطر في خطر في خطر، فقامت شجرة عجوز وقالت إذا ولا واحد منكم تقبل أن تكون إيد لهذا الشرخ فإحنا بأمان، بمعنى أنه في مسؤولية على كل حدا في أنه يشارك وأنه يكون جزء. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي مهمة جدا برأيي هي عملية التنظيم، التنظيم وليس العشوائية في الدعوة للانتخابات، بمعنى أنه هل المجتمع العربي منظم؟ وأنا أقصد منظم يعني في على مستوى الأحزاب أكيد في تنظيم معين، لكن ما فوق الأحزاب يعني بده يكون هناك تنظيم في كل قرية وفي كل بلد عربي، إنه في هناك شبكة منظمة اللي بتشتغل على تحفيز الناس للخروج للتصويت بدون أي تطرق لمين صوته أو بدون أي علاقة لموقفهم السياسي، بدهم يطلعوا فقط يوصلوا لصناديق الاقتراع. التنظيم هذا بعرفش إذا يعني أنا المزبوط قبل لقائنا إيمان أنا استعسيت هيك شوي بعض الآراء الناس النشيطين، لا يزال بفكر في فجوة اللي بدها لازم تتحرك في عملية التنظيم. وهذا يذكرني في صورة كاريكاتير اللي كان في النيويورك تايمز قبل فترة اللي فيه اثنين أصحاب طالعين على الصيد ومعهم خرتوش، فبده واحد منهم بعيق بصوب على أسد وبيحول الخرتوش على خلية نحل، فصاحبه بحط إيده على الخرتوش كله don't shoot they are organized، ما تطخش هدول منظمين، منظمين. يعني الأسد بهمش بس خلية النحل ما تطخش عليها لأنها منظمة.
4: دكتور سامر بده يضيف كلمة كمان. أيوة دكتور سامر.
5: دكتور شفيق، احنا يعني بائتلاف 26 لائتلاف لرفع نسبة التصويت احنا بنعمل على مدار الساعة على هذا الموضوع على التنظيم المجتمعي. رح يكون في نشاطات قسم منها بلش ولكن الأغلب بده ينضم لاحقا في موضوع التنظيم المجتمعي للمشاركة في عملية الانتخابات. هنالك حركات شبيبة تعمل معنا، هنالك مشروع مع طلاب جامعيين، حوالي 1000 طالب جامعي سيزورون 200,000 بيت ليطلب منهم التصويت. هذا جزء من المشروع اللي أنا بقوده يعني، فبقدر أحكي عنه.
4: أوكي. دكتور شفيق، طبعا للحديث ستكون بقية لأنه قدامنا 39 يوم لعد التنازل بدأ يا جماعة. بدي أشكرك يا دكتور شفيق مصالحة وأتمنى لك يوما خيرا. شكرا دكتور شفيق.
6: شكرا. إلى اللقاء.
4: تحية. أهلا دكتور سامر السويد، إيش وضعك مع الدبابيس؟ تجرحي بس بتصحي. شوقية عروق منصور بتلخص الأسبوع بأسلوبها. شوقية صباح الخير.
7: صباح الخير إيمان، وصباح الخير الدكتور سامر، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
4: يا هلا ويلا دبابيسك لتلخيص هذا الأسبوع يا شوقية.
7: الدبوس الأول يا أمان في الرصاص. لقد أصبح المواطن العربي يعيش في عالم من الرصاص، لا يعرف من أي جهة يأتي هذا الرصاص، من رجال العصابات والعالم السفلي أم من رجال الشرطة أو أم من شرطة حرس الحدود. بالأمس جاء خبر مقتل الشاب علاء حميد من أم الفحم الذي قتل برصاص شرطة حرس الحدود بعد مطاردة على شارع 65. الشرطة قدمت رواية لكن الكاميرا قدمت رواية ثانية، رواية الحقيقة العارية من الكذب. كما أنصفت الكاميرا مقتل الشاب من صندل ديار العمري لولا الكاميرا لما تم الحكم على القاتل. لذلك نشكر الذي اخترع الكاميرا، وستبقى الحقيقة تبحث عن العدالة المفقودة. الدبوس الثاني، في بعض مدراء المدارس العربية الذين يتعاملون مع المعلمين في مدارسهم بأسلوب الانتقام. هناك ظاهرة عدم إعطاء حصص أو تربية صفوف أو حرمان بعض المعلمين من بعض الامتيازات لمجرد أنه هذا المعلم ليس من جماعته. الدبوس الثالث يتساءل لماذا لا نملك المتاحف الخاصة بموزانا وقرانا أو أرشيف يهتم بتاريخ وحياة أهل المدينة أو القرية العربية. الشعوب بتفتخر وبتعتز بتاريخها الذي لذلك تقيم المتاحف وتهتم بالبنايات القديمة، لكن نحن نقوم بهدم البيوت القديمة والأسوار والأبنية الأثرية، لا نحافظ ولا نهتم. مع العلم البلديات تساهم أيضا في تدمير الماضي كما حدث في مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية حين قامت البلدية بهدم عين العذراء التاريخية، هدمت المدرسة الثانوية التي كانت مركز إشعاع تعليم وثقافي، وأغلقت السوق التاريخي ومبنى السرايا الذي بني على يد ظهر العمر والذي كان مبنى للبلدية سابقا الآن هو مجرد أطلال بحاجة إلى اهتمام. كانت إم بتقول اللي إله ما إله ماضي ما إله حاضر. بقدر ما هذه العبارة بسيطة لكن تشير إلى أن الماضي سند ودرع

0: رؤساء البلديات ورؤساء أقسام المعارف في البلدات العربية، وهن يزوروا المدارس في بداية السنة الدراسية. جميل أن يكون الاهتمام، لكن الأجمل حين نسأل هل وضعتم يا رؤساء رؤساء البلديات المدير المناسب والمعلم المناسب في المكان المناسب، أم كانت صفقات تتم من تحت الطاولات؟ ثم لماذا لا نرى هذه الزيارات للمدارس إلا في بداية العام الدراسي؟ كأنها رفع عتب والتقاط الصور. والدبوس السادس، في المدارس التي لا يوجد بها مكتبات، هناك ظاهرة اختفاء المكتبات من المدارس، حتى أنه أحد المدراء لما سألته ضحك وقال لي في حدا بيقرأ؟ لذلك أقول للمدير والمعلم، إذا أنت لم تقرأ عليك أن تصمت وتبادر إلى تشجيع القراءة والمطالعة، عليك توفير ميزانيات لشراء الكتب. في ظل الهواتف اللي اخترقت حياة أولادنا بصورة جنونية وأصبحوا عبيد لوسائل التواصل الاجتماعي، علينا إرجاع القيمة للكتاب. والدبوس السابع يا إيمان، تذكر أن هناك قرى غير معترف بها في النقب. في هذه القرى يواجه نحو 8000 طالب وطالبة أوضاعا تعليمية صعبة، وسط نقص في الميزانيات ونواقص في البنية التحتية وشروط السلامة في المدارس. من المخجل في الوقت الذي يتكلم العالم عن الذكاء الاصطناعي، الطالب العربي في القرى غير المعترف بها يريد سقف وجدران ومقعد، يريد مختبر وحاسوب، يريد احترام إنسانيته وقدراته وطموحه. والدبوس الثامن، انطلقت في كفر قرع دورة للخيل العلاجية لأصحاب الهمم، وهي مبادرة تفتح بابا أمام الأطفال والبالغين الذين يحتاجون إلى برامج متنوعة من الدعم والتأهيل. المجتمع لا يقاس إيمان فقط بعدد المدارس والمباني والشوارع التي يقوم بتسفيتها البلديات، بل المجتمع يقاس بعدد البرامج التي يقدمها لأصحاب الهمم كي يشاركوا ويتعلموا ويكتشفوا. الاختلاف ليس سببا للعزل، الاختلاف يحتاج إلى فرص. والآن إلى باقات الورود. باقات من الورود للحراك الشعبي في مجلس روم. لا نتحدث عن مجرد حراك، بل عن قوة مجتمع يصر على الدفاع عن حقه. الدرس الأهم، الأرض لا تحميها الأمنيات، بل الوعي والوحدة والمتابعة والإصرار. باقات من الورود للذين يقومون بزيارة بيوت المسنين، لأن هذه البيوت بقدر توفير الحياة كريمة هناك برود في المشاعر الإنسانية. باقات من الورود إلى المؤسسات التي تقوم بتكريم موظفيها، ليس فقط عند الخروج للتقاعد، بل كلما ارتقوا إنسانيا في تعاملهم مع الناس، موظفي البنوك، موظفي المدارس، موظفي البلدية، في كل الأقسام، موظفي الجمعيات. هناك تعامل اليوم بجفاء بصراحة. باقات من الورود للصبايا أو المساعدات في الحضانات وصفوف الروضات والبساتين والمرافقات للأطفال، للطلاب الذين يعانون من صعوبة في التعلم، لأن وجود المساعدات هدول يساهم في منح الطلاب الهدوء والرعاية والاهتمام والشعور بالدفء. وباقة ورد لك صديقتي إيمان، لأنك رجعت من أمريكا وقد اعترفت أن بلادنا أحلى من أمريكا، وهذا لا جدال عليه، بالطبع بلادنا أحلى،
1: بس أحلى من بلادنا شوقية، ولا بلد في العالم
0: ولا بلد. أنا بصراحة بلكش أحلى من بلدي
1: أكيد. شكرا جزيلا لك شوقية عروق منصور. شكرا شوقية، طب يومك أهلا. فيما تبقى لدينا من وقت، بعض النقاط ذكرت قضية زيارة، هي ذكرت المدراء والمرشحين وغيره للمدارس، ولكن بيهمني أسمع منك عن قضية زيارة المرشحين للبيوت وللناس. تعرف إيش بيقولوا قبل الانتخابات؟ بزورونا ومنشوفهم، تاني يوم الانتخابات بيختفوا. ماذا تقول في ذلك يا دكتور سامر؟
2: رجعتيني إسا 25 سنة لورا، كنت مرشح في الجامعة ولما كنا نزور الطلاب في مساكن الطلبة يقولوا بس على الانتخابات بتيجوا، كنت أجاوب إنه الانتخابات كمان فرصة نتعرف عليكم، فرصة نسمع منكم، عشان نروح نأخذ القضايا اللي بتهم لكم
1: ونشتغل عليها.
2: كل أمر ممكن نطلع عليه بعدة جوانب طبعا.
1: بس في أغنية بتقول زوروني كل سنة مرة، يعني على الأقل مرة
2: في حق
1: مش مرة كل 4 سنين.
2: في حق عند الناس أمام أعضاء الكنيسة، إذا أنا انتخبت شخص أنا بدي أشوفه دائما مش بس على الانتخابات
1: يرد علي،
2: ولكن كمان أنا بدي أشوفه يشتغل. يعني أنا إحنا كمان بنطلب من عضو الكنيسة يكون بكل الأعراس، يكون بكل بيوت الأجر. يعني كمان في منطق اللي مرات إحنا منزيده شوي يعني المنسوب تبعه.
1: نعم.
2: بدنا يكون بالقدس، يكون يشتغل، يكون في الكنيسة، هذا موقعه الأساسي.
1: نعم.
2: بس

0: لازم نتعب عليه بعد كل تقصير اجتماعي معين وإلى آخره.
1: نعم.
0: فلازم نطلع على الأمور عن جد في يعني في الانتخابات هي فرصة يزوره. يعني مش عيب. ولكن لازم يكون تواصل
1: زوره أكثر بس مرة بالأربع سنين. تخصصك الأكاديمي أنت ذكرت أنت ابن قرية البقاعة الجميلة والمميزة بس هيك أكثر شوي تفاصيله. أنت قضيت فترة أيضا استكمال دراسة خارج البلاد سامر.
0: أوكي أنا معي دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة حيفا وبسنة 2020 في آخر 2020 سكننا نقلنا إلى لندن لثلاث سنوات.
1: نعم.
0: والسبب هو زوجتي وليس أنا. زوجتي طبيبة وكانت تقوم باختصاص آخر في مستشفى في لندن.
1: نعم.
0: هي طبيبة نساء وتخصصت هناك في الطب في الأشعة وإلى آخره. وأنا استكملت بوست دكتوراه في
1: UCL. يكون هدف أنت
0: ما احنا غاد
1: أنا هنا كنا غاد بكمل بدرسة
0: فعملنا عملت بوست دكتوراه في جامعة UCL في لندن وهذا هو هاي هي الخلفية الأكاديمية.
1: وأنهيتوا أنتوا التنين ورجعتوا على البلاد.
0: أنهينا ورجعنا هذا مكاننا وكان واضح لنا من الأول أنه مش رايحين يعني موضوع الهجرة وكل هاي التفكير وناس تتحير وهيك لا احنا كنا عارفين أنه طالعين لثلاث سنين ورجعين
1: رايحين وراجعين. بيقلمك لما بنسمع عن هجرة المواطنين العرب
0: كثير يعني اللي بيطلعوا مين بيطلع؟ بيطلع ناس منيحة ناس ومين بيضل؟ فأنا يعني البركة بكثير ناس ظلوا بس نعم. يعني اللي مناح لازم يظلوا كمان
1: نعم.
0: لازم الإنسان يكون عنده انتماء إنه يحارب على المحل اللي هو موجود فيه
1: نعم.
0: مش إنه يستسلم ويرفع إيديه.
1: قضية صناديق الاقتراع لأنه بنحكي إحنا عن إنه الانتخابات قربت قضية التأكد من وين الصندوق أنت بتنتخب فيه مش يوم الانتخابات يفطن إنه هي أنا الصندوق اللي لازم أنتخب فيه بعيد عني 200 كيلومتر وكمان الصناديق اللي تمت ملائمتها لأصحاب الإعاقات. أعطينا بعض التوضيحات على هاي النقاط لأنه هاي جزء من تسهيل ومنالية وإتاحة التصويت سامر.
0: من إيجابيات التطور يعني بالزمانات كانت الناس تستنى من للبريد يوصل وين تصوت اليوم في لينك موجود عند كل الأحزاب كل الجمعيات لجنة الانتخابات المركزية
1: نعم.
0: الإنسان بحط رقم الهوية ببين وين بصوت ببين وين في صندوق متاح وإلى آخره
1: نعم.
0: هاي كل الأمور اليوم متوفرة وأسهل
1: نعم.
0: وبس يعني بجوجل واحد يحط وين لا. بصوت بيطلع له
1: بس يحط مش يوم الانتخابات قبل ما تسكر الصناديق بعشر دقائق يعني
0: أنا بوعدك إنه كل مواطن بده يوصله عدة رسائل بهذا الموضوع يعني البدو مش هاي هي المشكلة
1: مش هاي الحجة
0: مش هاي الحجة.
1: إيش بتتمنى لمجتمعنا لشعبنا دكتور سامر؟
0: أنا أعتقد إنه نحن من أفضل لا أريد أن أقول أننا أفضل شعوب العالم ولكن لا أرى أنه في شعوب أفضل مننا
1: نعم.
0: هذا هاي الناس هون ناس الأغلبية الساحقة هي ناس بسيطة بدها تعيش وبدها تعيش بأمان وبدها تعيش بحرية وبدها تعيش بسلام
1: نعم.
0: وهي أمور أتمناها لشعبنا يعني أتمنى أن بالفعل أنا أعتقد أنه الأربع سنوات الأخيرة كنا في وضع غير طبيعي
1: نعم.
0: يعني بدي لما نعمل حملة انتخابات صح أنا بحكي عن الأمنية لشعبنا ولكن لما نعمل حملة انتخابات نبنيها يا على الأمل زي أوباما يا على التخويف زي ترامب يعني هذول في مجالين في حملة الانتخابات إحنا كنا عايشين في خوف آخر أربع سنين في خوف من الحرب في خوف من الجريمة في خوف من هدم البيوت في خوف من كل الأمور الحياتية والسياسية اللي كانت أمامنا ولذلك الآن يعني أنا بدي أشوف بدنا نعطي أمل لمجتمعنا إنه نغير ونعمل زي ما بيعملوا اليوم لوسائل الريستارت لكل الأشياء نعمل ريستارت ونبدأ من جديد لأنه بالفعل وصلنا لوضع من هون بس لازم نطلع لفوق
1: والتغيير أو واحد من طرق التغيير صناديق الاقتراع.
0: صناديق الاقتراع هي
1: بغض النظر كل واحد يصوت لمين ما بده إحنا دائما بنقول كل واحد ورأيه كل واحد وتوجهه بس
0: كل واحد ورأيه ونحترم كل رأي
1: نعم.
0: ولكن عدم الأخذ بالدور يعني كمواطنين المواطنة هي جزء منها يعني واجبات المواطن إنه نقرر يعني فيش اليوم 20 عضو كنيسة بس للعرب الكل بيصوت فإذا أنا بصوتش حدا ثاني بده يقرر عني فبعدين باجي ألوم شو عملولي وأنا مش مصوت فأنا بدعي الكل يصوت هاي فرصة نعمل تغيير. كل المجالات تبعت حياتنا متعلقة بالانتخابات وبالسياسة، وهذا الإشي مهم جدا استغلاله.
1: الدكتور سامر السويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، بدي أشكرك على حضورك دكتور سامر وعلى كلامك الهادي. أنت بتحكي دائما بطريقتك هادية وأسلوب راقي ومقنع، فبتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق إليك على الصعيد الأكاديمي طبعا والمجتمعي والنشاط المهم اللي بتقوم فيه، وكمان لزوجتك الطبيبة الدكتورة منوجه لها تحية ومنقولها بالنجاح دائما، ومنتمنى الخير لمجتمعنا العربي. شكرا دكتور سامر.
0: إن شاء الله نتمنى الخير للكل.
1: تحياتي لك. إلى هنا برنامج نسيم الصباح، سعدنا جدا بمرافقتكم على مدى ساعتين، لخصنا أحداث الأسبوع. الطاقم أنتج البرنامج ناصر سعيد ونادية أسمر مارون، كوبي مور هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اتهام شاب من طمرة بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، مقتل فتى في الخضيرة على خلفية جنائية، انطلاق سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية، وأخيرا سقوط أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
8: إنها العاشرة في مكان. أسعد الله صباحكم. من المقرر أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شاب من سكان طمرة تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن سلطان أبو الهجاء وعمره 31 عاما تواصل عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحماس في غزة، وعرض عليها تقديم المساعدة، كما اتصل مع جهة استخباراتية إيرانية، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ مهام حيث تم اعتقاله. علم أن الفتى الذي قضى فجر اليوم في الخضيرة إثر تعرضه للدهس هو عمحاي عطية من سكان إيتمار في السامرة، وعمره 17 عاما. ويستدل من تحقيقات الشرطة أن طلابا من إحدى المدارس الدينية اليهودية في إيتمار تشاجروا مع سائق سيارة تجارية من سكان كوفرمندا لدى قيامه بتفريغ حمولتها، وحين قام بدهس عطي مما أرداه قتيلا، وقال إنه شعر أن حياته معرضة للخطر، وأطلق مرافقون للطلاب النار عليه مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وفي البداية باشر الشباك التحقيق، غير أنه تبين لاحقا أن الخلفية ليست قومية متطرفة. انطلق صباح اليوم في غابة لافي عند مفترق جولاني سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء طائفة الدرزية. ويفيد مراسلون نيات حرب بأن المئات من أفراد الشرطة ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية إلى جانب أفراد من الطائفة المعروفية وآخرين شاركوا في السباق. تجرى اليوم في روسيا الانتخابات لمجلس الدوما، وتمتد فترة الاقتراع لثلاثة أيام. ووصف الرئيس بوتين هذه الانتخابات بأهم حدث سياسي داخلي لهذا العام. حقق فريق بشكتاش التركي فوزا مقنعا على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي برباعية مقابل هدف يتيم ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم، وجرت المباراة في إسطنبول. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بدأت الأمطار بالسقوط في الجليل الغربي ومناطق متفرقة من شمال البلاد وجبال أورشليم القدس، ويتوقع انحسارها ظهر اليوم. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أبيب يافا 30، حيفا وهضبة الجولان 29، الناصرة وبئر السبع 31، اللد والمروج الشمالية 30، ومنطقة البحر الميت 37. نعود ونلتقي بكم إخباريا على رأس الساعة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
10: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
11: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
10: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
11: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
10: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

صباح الخير لكل من يرافقنا في هذه الساعة الجميلة من نهارنا، 19 دقيقة بعد العاشرة. الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان وقت مناسب لنأخذ نفسا هادئا ونرتب أفكارنا ونكمل يومنا بروح أخف وأجمل. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تحمل لكم الساعة القادمة أخبارا طيبة وراحة بال وأوقات جميلة مع من تحبون. ابقوا معنا، فمعكم يحلو الصباح ومع الموسيقى يصبح اليوم أجمل. صباحكم هدوء، أمل وموسيقى من مكان.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد BYD
6: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا، نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
7: الليلة على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
7: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
7: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح هون رح نحكي عن كل شيء نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
7: بصراحة وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة بصراحة وهايد بارك الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما رفقتمونا في هذه الساعة من صباحكم. ما زال أمامنا الكثير من الوقت لنمنح يومنا بداية هادئة ونترك مساحة صغيرة للموسيقى والكلمة الجميلة. نتمنى أن تكون ساعتكم القادمة مليئة بالخير والطمأنينة، وأن يحمل لكم هذا اليوم الجمعة ما تتمنوه من راحة وفرح وأخبار طيبة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، نستمر معكم بالأغنيات التي نحبها ونقترب شيئا فشيئا من الساعة 11. بعد قليل نلتقي مع نشرة أخبار الساعة 11 لنضعكم في صورة أبرز التطورات والأحداث، ومن بعدها موعدكم مع البرنامج الديني نور على نور في وقفة إيمانية هادئة ومميزة. كونوا معنا، صباحكم جميل ونهاركم أطيب، ومعكم دائما إذاعة مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا؟ بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اتهام أحد سكان مجد الكروم في قضية أمنية خطيرة. اعتقال قاصر بشبهة إطلاق صاروخ لاو في جلجوليا. انطلاق سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية. تصعيد في باكستان بين قوات الأمن وطالبان. وأجواء ماطرة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
9: إنها 11 في مكان. أسعد الله أوقاتكم. تقدم بعد غد الأحد لائحة اتهام بحق شخص ثلاثيني من سكان مجد الكروم تنسب له تخابر مع عميلة لبنانية لارتكاب جرائم أمنية. وجاء في بيان أصدره الشباك والشرطة أنه يدعى حمدان حمدان وعمره 32 عاما. وفي المقابل جرت محاولات لشراء منتجات له في إسرائيل عما قام به. ألقت الشرطة القبض على قاصر في جلجوليا بشبهة إطلاق صاروخ لاو على مبنى سكني في القرية قبل يومين دون إصابات. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب إلى أن المحكمة أفرجت عن المشبوه بشروط مقيدة. انطلق صباح اليوم في غابة لافي عند مفترق جولاني سباق من أجل الأبناء التقليدي السنوي لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية وتكريما لإرثهم. وشارك في السباق المئات من أفراد الشرطة ومسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية إلى جانب أفراد من الطائفة المعروفية وآخرون. في مقاطعة خير شمال غرب باكستان قتل 6 جنود من جراء تفجير عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية. ومن جهة أخرى قتل الجيش في منطقتي شمال وزيرستان وهانغو 10 مسلحين من تنظيم باكستان طالبان. ووصف الجيش أفراد التنظيم بخوارج. أحرز مانشستر سيتي فوزا سهلا على ضيفه نور ويتش سيتي بخماسية نظيفة ضمن المرحلة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: سقطت أمطار الجليل الغربي ومناطق متفرقة من شمال البلاد وأورشليم القدس، ويتوقع انحسارها ظهر اليوم وليلا يكون الطقس غائما جزئيا. نعود ونلتقي إخباريا عند انتصاف اليوم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
1: أسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
11: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
11: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
15: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي علم الإنسان ألا ينسى الفضل وأن يحفظ لأهل الإحسان إحسانهم وجعل الوفاء زينة النفوس الكريمة ورفع مقام الوالدين فجعل الإحسان إليهما عبادة وبرهما قربة ورضاهما سببا للخير والبركة ودخول الجنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ومعلم الإنسانية مكارم الأخلاق وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. إخوتي وأخواتي مستمعي راديو مكان الأفاضل، في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة يتجدد لقاؤنا بكم عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في برنامج نور على نور وفي موعظة الجمعة والدعاء. ونقف اليوم عند خلق عظيم: إذا سكن البيوت باركها، وإذا عمر القلوب زكاها، وإذا تحلى به الأبناء كان دليلا على أصالة النفس وكرم الخلق. حديثنا اليوم عن فضل بر الوالدين. أيها المؤمنون، في حياة كل واحد منا أشخاص نلتقيهم في منتصف الطريق، وآخرون يفارقوننا قبل نهايته. أما الوالدان فهما بدء الحكاية وأول الطريق، هما أول من فرح بمجيئنا وأول من خاف علينا ومن حمل همنا قبل أن نعرف للهم اسما، ودعا لنا بالخير قبل أن نعرف كيف نرفع أكف الضراعة وأيدينا إلى الله تعالى. ولعظم هذا الحق قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. فما أرفعه من مقام أن يأتي حق الوالدين بعد حق الله تعالى. ثم يرسم القرآن لنا مشهدا عظيما من أرقى مشاهد الرحمة والوفاء، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. قال تعالى: من الرحمة، لم يقل من العادة ولا من المجاملة ولا خوفا من كلام الناس، بل رحمة تنبع من قلب يعرف الفضل ويحفظ الجميلة. عباد الله، للأم حكاية لا تستوعبها الكلمات، حملت وتعبت وسهرت وصبرت، وكان قلبها يسبق خطوات ابنها حيثما ذهب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، صدق الله العظيم. وللأب حكاية أخرى قد لا يتحدث كثيرا عن تعبه، ولكن أثار السنين تتحدث عنه، يخرج وفي قلبه هم أسرته، ويعود وأمنيته أن يرى أبناءه أفضل حالا منه. أحبتي في الله، البر ليس شعارا نرفعه، بل تفاصيل يومية صغيرة يعظم عند الله أثرها. البر أخي أن تسمع قبل أن تجيب، وأن تتلطف قبل أن تعترض، وأن تبادر قبل أن يطلب منك. البر أن تدخل السرور على قلب أمك، وأن تجعل أباك يشعر أن تعب سنين عمره لم يذهب سدى. والبر أن تصبر إذا كبرا، فإن ضعفت ذاكرتهما أو ثقلت خطواتهما أو كثر سؤالهما فتذكر كم كررت السؤال صغيرا فأجاباك، وكم تعثرت خطواتك فأمسكا بيدك. وكان التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا كلم أمه خفض صوته وأظهر من التوقير ما يدل على عظم بره بها. فما أجمل أن يظهر البر حتى في نبرة الصوت. أخي الحبيب، يا من لا يزال أبواه أو أحدهما بين يديه لا تنتظر مناسبة لتبرهما،
فوجودهما في حياتك نعمة تستحق كل يوم شكرا وبرا. اقترب منهما واسأل عنهما وأطل الجلوس معهما وقل لهما من جميل الكلام والقول ما يفرح قلبيهما. فإن للعمر أبوابا إذا أغلقت لا تفتح مرة أخرى. أيها الإخوة والأخوات، ما أفقر الإنسان إلى دعوة صادقة من أب راض، وما أحوجه إلى قلب أم ترفع يديها إلى السماء وتقول اللهم احفظ ولدي. فمن ملك هذه النعمة فليصنها بالبر والإحسان، ومن سبقه والداه إلى دار الآخرة فليصن ذكرهما بالدعاء والوفاء وصالح العمل. وفي ختام موعظتنا نرفع قلوبنا وأكفنا إلى الله تعالى راجين رحمته وواسع فضله، فنقول اللهم يا واسع الرحمة يا كريم العطاء، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأدم عليه الصحة والعافية، وأسبغ عليه سترك ولطفك، وأقر عينه بأبنائه وأحفاده، واجعل ما بقي من عمره سكينة وبركة ورضا، ومن غاب منهم تحت الثرى فاجعله يا رب في ساعة من رحمتك وآنس وحشته ونور مرقده وارفع درجته واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارزقنا قلوبا لا تنسى القول والفضل والإحسان، وألسنة لا تؤذي، وأيدي تمتد بالإحسان، وأعنا على بر والدينا ما أحييتنا. اللهم أصلح أسرنا وذرياتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واحفظ مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه من العنف والفتن والخصام، واحفظ شبابنا وأبناءنا وبناتنا من كل سوء. اللهم انشر الأمن والأمان والسلام في ربوع بلادنا والعالم أجمع، وأسكن روع الخائفين، وارفع عن الشعوب والأمم ويلات الحروب والفتن. اللهم أبدل الحرب سلاما، والخوف أمانا، والفرقة وئاما، والكراهية محبة، وافتح للإنسانية جمعاء أبواب الرحمة والعدل والطمأنينة حتى تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم عبر الأثير مباشرة أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر راديو مكان في برنامج نور على نور. أو استودعكم الله، وإلى لقاء متجدد على خير وطاعة وسلام. والسلام عليكم ورحمة.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد BYD
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18 الليلة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
4: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان جبت علامة
8: دقيقة حبيبي بس شوي
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان أنتم مع مكان

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: होए।
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
10: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
9: تعال مندبرها.
11: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. عودة الإسرائيلي بن حسين إلى البلاد بعد 11 عاما في السجن بإقليم كردستان العراق. إصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. ماكرون يجتمع مع رؤساء الأحزاب لمناقشة التأثير السلبي للوضع الدولي المتدهور على الأمن والطاقة في فرنسا وانحسار الأمطار.
2: راديو مكان الأخبار.
12: انتصف اليوم في أورشليم القدس، أسعد الله أوقاتكم. تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى محي عطية وعمره 17 عاما، مما أدى إلى مقتله. وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. وقال السائق خلال التحقيق معه إنه خشي على حياته وحاول الهرب بعد حصول مشادات مع مجموعة من الفتيان شاركت في تراتيل الغفران. وقال مرافق المجموعة الذي أطلق النار على السائق، قال إنه كان مقتنعا أن الحديث يدور عن اعتداء إرهابي. إلى مطار بن غوريون وصل المواطن الإسرائيلي بن حسين الذي كان مسجونا 11 عاما في إقليم كردستان العراق وأفرج عنه. وكان قد حكم على حسين الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا بالإعدام بعد أن كان ضالعا في حادث أودى بحياة أحد السكان المحليين. وقد ألغيت العقوبة السنة الماضية بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع عائلة القتيل تم بموجبه دفع الدية لها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة في مضيق هرمز، وأضافت أنه تسبب في اندلاع حريق دون إصابات. يجتمع اليوم في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رؤساء الأحزاب لمناقشة التدهور السريع للوضع الدولي وعواقبه على الأمن والطاقة في فرنسا. هذا ما أعلنه قصر الإليزي مساء أمس، ويأتي ذلك في خضم تدهور متسارع للوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: أخيرا مستمعينا، يتوقع ظهر اليوم انحسار الأمطار، وليلا يسقط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في السهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: غدا على قناة مكان،
13: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
13: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
14: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
14: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: رائد أبو القيعان ينضم إلينا الآن، رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران. أهلا بك معنا أستاذ رائد.
2: أهلا بك والمستمعين أخي.
1: قضية أم الحيران مرة أخرى تعود إلى الواجهة، جلسة المحكمة كانت بالأمس، المحكمة المركزية والأهالي، أهالي أم الحيران يطالبون بتنفيذ الاتفاق. أولا حدثنا ما تطورات ما بعد المحكمة.
2: الحمد لله أنه امبارح في المحكمة في يعني دار القضاء أنه كانت الحاكمة أو القاضية منصفة، فأنصفت قضية أهالي أم الحيران الذين هجروا منذ عشرات السنين في سنوات الخمسين من أرضهم في وادي السبالة إلى ما أم الحيران ومن ثم إلى حورة في السنوات الأخيرة. ومكاتب الحكومة ادعت بأن الوثيقة التي تم إبرامها بالإكراه وبالإجبار باطلة لعدة أسباب. السبب الأول أن مدير عام سلطة توطين البدو لا يملك الصلاحية لإبرام مثل هذه الوثيقة أو الختم عليها، وأيضا المدة الزمنية انتهت. فالقاضية بالأمس قالت لهم بوضوح لن يكون هناك أي إبطال من قبل جهة رسمية من الحكومة، وأيضا قالت لهم لم تكن هناك مدة لإبطال هذا الإبرام حتى وإن كان في عبث في بنود هذه الاتفاقية. والعبث جاء من طرفكم وليس من طرف الأهالي، الأهالي الذين أجبروا على الترحيل والتهجير. فأول شيء طلبت منهم مسح، طلبهم أنه يلغوا ملف الإدعاء تبعنا نهائي.
1: نعم.
2: إنه إحنا أتممنا الجزء اللي خاص فينا في التهجير والدولة لم تتمم الجزء اللي خاص فيها في
1: يعني بكلمات أخرى إنه أنتوا قبلتوا الانتقال إلى حورة ولكن الدولة لم ربما تلتزم بالاتفاق في النهاية الذي أبرم مع أهالي أم الحيران، وبموجبه هنالك أيضا سقف زمني لعودتكم إلى أم الحيران.
2: نعم، الدولة رفضت الالتزام بالوثيقة ورفضت الالتزام بشروطها كلها وتريد إبدالها بشروط اللي هي يعني حسب النسب، لو نقول 100% النسبة الأولى اللي كنا ناخذها اليوم ناخذ منها 25 حسب الموطأ الجديد اللي هم بيقترحوه من هذه الوثيقة. اليوم إحنا قاعدين على أراضي مش بملكيتنا الخاصة نهائيا، وأيضا قاعدين جزء منا في مباني ثابتة وجزء منا في مباني زمنية اللي هي أيضا كلها تحت وطأة التهديم وتحت أوامر التهديم والإشباع.
1: يعني حتى المنطقة يعني اللي أنتم انتقلتوا إلها هاي منطقة تعتبر مهددة بالهدم، وأيضا بأن تكون منطقة لمشاريع مختلفة في المستقبل.
2: لا نعرف إذا كانت مشاريع، لأنها هي موجودة داخل الخط الأزرق في مخطط بلدة حورة، وهي تعد إحدى أحياء أو قارات بلدة حورة. ورغم ذلك كمان بيرفضوا أنهم يعطوها الملكية لحورة، كمان أن حورة تقدم لنا المجلس المحلي
1: يعني هي أصلاً أراضي عليها خلاف، أراضي عليها خلاف.
2: لا ما عليها خلاف. الدولة بس اللي بتطلع الخلاف هذا وبتزرع الخلاف هذا. فيش عليها خلاف، مكاتب الحكومة اللي تسوي الخلاف هذا. فيش عليها خلاف، في مخططة هي جاهزية لتكون حي، وهي في الخط الأزرق أنا بقولها كمان مرة، وهي تحت لازم سلطة المجلس المحلي اللي هو لازم يمكننا من الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية زي ما فيها شوارع مثلا فيها إنارة بس ما فيها كهرباء للبيوت، البيوت مش ممدودة بالكهرباء، المياه حتى نمد البيوت بالمياه بيصعب الأمر، خدمات مثل خدمات تربوية، خدمات صحية، خدمات أخرى بيئية، خدمات نظافة. يعني بالصعوبة المجلس المحلي بيقدر يسوي أشياء بسيطة اللي هو ما بيقدر، لأنه لسه ما مرت سلطة توطين البدو السلطة للمجلس المحلي حورة.
1: طيب يعني ماذا بعد المحكمة أستاذ رائد أبو القيعان؟ ماذا بعد المحكمة؟
2: المحكمة اليوم أول شيء القاضي زي ما حكيت طلبت منهم مسح ملف إلغاء الادعاء تبعنا، والإجابة عليه سريعا، ردهم سريع خلال أسبوع، وبعد الرد على طلبنا وتقديم الجهة تبعهم بعد 60 يوم، خلال 60 يوم مرة كمان يكون حوار على أساس إن الدولة تنفذ. إحنا اليوم موعودين في 19 يناير 2027 في عودة إلى مقاعد المحكمة للحوار، لكن إحنا بدنا نطالب في إنه الدولة بعد ما اعترفت المحكمة في الوثيقة إنه الدولة تتمم هذه الاتفاقية زي ما كانت بدون أي تغيير في أي شرط أو أي بند من بنودها.
1: وهذا مهم جدا. شكرا لك رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران على كل هذه المعلومات.
2: موضوع ثاني أيضا، الملف الأوامر الهدم في حارة 12 اللي هي في حورة اللي بحكي عنها اللي احنا هجرنا إليها، راح نروح لجهة أخرى في دار القضاء. وأيضا وأنا من خلال منبركم بتوجه لمجتمعنا العربي ككل، من أقصى الجنوب، من أقصى قرية مسلوبة الاعتراف لأقصى مدينة في الشمال، في المثلث، في الساحل، في الجليل، في الجليل الأعلى، في الجليل الأسفل،
1: نعم،
2: في المثلث، للخروج يوم 27/10 للإدلاء بأصواتكم. لازم نغير هذا النمط والنهج الحكومي.
1: شكرا.
2: العنصري ضدنا.
1: شكرا لك رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران على كل هذه المعلومات، قضية أم الحيران والتطورات التي هي حتى الآن في صالح أهالي أم الحيران. شكرا جزيلا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: قبل الانتقال إلى الانتخابات نعود على العناوين حتى الآن في حديث الظهيرة. تحدثنا مع خالد محميد شقيق علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة بالأمس. رد على بيان الشرطة قال شقيق علاء لم يشكل خطرا على أحد، وما تعرض له هو إعدام ميداني، كل ذلك يؤكده التوثيق المنتشر على مواقع التواصل وأيضا نشرته وسائل إعلام مختلفة عربية وعبرية. يضيف نريد لجنة تحقيق حيادية، سنطالب بإنزال أقصى العقوبة على الشرطي الذي أطلق النار، حتى لو كان شقيق علاء يقود السيارة بدون رخصة، هذا لا يجيز قتله بدم بارد. أقوال طبعا خالد محميد من أم الفحم شقيق علاء. جلعاد كريف عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيين قال رأيت التوثيق، مشاهد ليست سهلة أبدا، ولكن المقلق أكثر بأنه بعد أن تمت عملية إطلاق النار على الشاب علاء لم يتقدم أحد كما يقول جلعاد كريف لمحاولة إنقاذه وإنقاذ حياته واستدعاء الإسعاف لتقديم العلاج له. يطالب طبعا كريف بالتحقيق الشامل في هذه القضية. إلى الانتخابات ينضم إلينا الخبير القانوني الأستاذ المحامي محمد دحلي. تحية لك أستاذ محمد، أهلا بك.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين أخي يوسف.
1: كل الأنظار إلى طلبات الشطب، أيام حاسمة في اللجنة المركزية، 5 طلبات شطب قدمت ضد الأحزاب العربية، ربما يعني صلحني إذا غلطان، هي أكثر مرة تقدم فيها طلبات شطب.
3: صحيح يعني الرغبة بشطب الصوت العربي والرغبة بشطب الحضور العربي والتمثيل العربي في هذه البلاد لم يكن واضحا في أي فترة في الماضي مثل في هذه الفترة. هذه الطلبات هي طلبات كيدية، طلبات يعني حتى حسب القانون الإسرائيلي الذي يضعه البرلمان الإسرائيلي، والذي نعرف أنه برلمان مسيطر عليه بأغلبية يهودية صهيونية تهتم بالأساس بالمصالح اليهودية الصهيونية وليست بمصالح الأقلية العربية، ولكن حتى مع هذا القانون ومع المحكمة العليا التي هي أيضا جزء من المؤسسة الحاكمة وهي محكمة يهودية صهيونية بامتياز، الوضع القانوني كما هو الآن لا يسمح بشطب الأحزاب العربية لأسباب مختلفة لا مجال الحديث عنها هنا، ولكن
1: لا يسمح
3: يعني لا يسمح الوضع القانوني القائم لا يسمح. هذه الطلبات هي لذلك أقول أنها طلبات كيدية، هدفها وليس بالأساس أن يؤدي إلى الشطب بالضرورة، يعني هم يتمنون ذلك، ولكن لا أعتقد أن بإمكانهم حسب الوضع القانوني الدستوري الحالي أن يصلوا إلى هذه النتيجة. لجنة الانتخابات المركزية المسيطر عليها من قبل السياسيين، لأنه فيها تمثيل حزبي حسب التمثيل في البرلمان، وبالتالي هناك أغلبية للأحزاب، أولا لأحزاب الائتلاف وثانيا لأحزاب اليمين الإسرائيلي. ورأينا أن جزء من أحزاب المعارضة اليمينية تقدم هي أيضا طلبات لشطب على الأقل المرشحين، مثل طلب ليبرمان لشطب المرشح عوفر كسيف في القائمة المشتركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. إذا في لجنة الانتخابات المركزية قد تكون هنالك أغلبية، ولكن سيكون رأي معارض حسب تقديري لرئيس اللجنة وهو القاضي نعم سولبرغ نائب رئيس المحكمة العليا، لأن القاضي نعم سولبرغ يعرف الوضع القانوني، يعرف بالضبط ماذا تقول المادة 7 ألف لقانون الكنيست، يعرف ما الذي موجود على الميزان. موضوع منع ترشح مرشحين هو مس بأهم الحقوق الأساسية في أي نظام يسمي نفسه نظاما ديمقراطيا. ثانيا، منع مثل هذا الترشح أو شطب هذه القوائم معناه نسف حق الاقتراع أو حق الانتخاب، وهو الأساس المؤسس مرة أخرى لأي نظام يسمي نفسه نظاما ديمقراطيا. وبالتالي شطب الأحزاب العربية كما يطلب معناه تقويض النظام الديمقراطي المزعوم في إسرائيل، وهذا ما لا تريده برأي المحكمة العليا الإسرائيلية. ناهيك على أنه يعني المادة، مادة 7 ألف التي يستندون عليها واضحة، وهي تتحدث عن أحزاب تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
1: طيب.
3: أو السبب الآخر هو موضوع مساندة الكفاح المسلح لما يسمى منظمة إرهابية أو دولة معادية لإسرائيل. ولا أعتقد أن الأحزاب العربية أو المرشحين في هذه الأحزاب أو القوائم التي من المفروض أن تشارك في الانتخابات تستوفي هذا الشروط كما فسرت في سوابق المحكمة العليا في السابق.
1: طيب، تحدثت عن تفسيرات المحكمة العليا في السابق، أريد أن أسأل، طبعا هذه الطلبات هي طلبات شطب جماعية، وهنالك طلبات شطب لأشخاص، مثلا لسامي أبو شحادي عثمان يهودية بنكفير، وليبرمان يطلب شطب أيضا عفر كسيف. يعني ماذا يقول القانون أستاذ محمد يعني بالنسبة للشطب لشخص مرشح بداخل القائمة؟ هل هذا يعني يجوز؟
3: يجوز، هذا بعد تعديل في القانون. أيضا كما قلنا القوانين نسيطر عليها، أصلا تسيطر على الأغلبية اليهودية الصهيونية في البرلمان في الكنيست، وقد عدل هذا القانون لكي يسمح بشطب المرشحين بعد أن كانوا يريدون استهداف بعض النواب العرب، أعتقد على خلفية نشاط النائبة في حينها عضوة الكنيست حنين زعبي، وقد استعمل لاحقا من أجل محاولة شطب ترشيح دكتورة هبة يزبك، والآن يستعمل ضد سامي أبو شحادي وعوفر كسيف. الفرق الوحيد بين المسارين أخي يوسف أنه في حال تم شطب مرشح بعينه، حينها هذا يتطلب أوتوماتيكيا مصادقة من قبل المحكمة العليا، بمعنى أن القرار ليس نهائيا والملف يحول إلى المحكمة العليا. أما إذا تم شطب قائمة فهنالك حاجة للقائمة أن تقوم بتقديم استئناف على هذا القرار للمحكمة العليا، لأن المحكمة العليا أو المشرع بنفسه رأى أنه شطب مرشح بعينه هو يعني أمر خطير جدا، وقد يكون أهدافه سياسية ضيقة أو سياسية محضة، ولذلك رأى أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن لجنة الانتخابات أن تقوم بهذا القرار وأن يصبح قطعي ونهائي إلا بعد أن تصادق عليه المحكمة العليا بواسطة نوع من الاستئنافات الأوتوماتيكية إليها. على كل الأحوال سواء بالنسبة للمرشح أو للقوائم ستصل هذه الملفات في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في حال قررت، وهو مرجح أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية كما قلنا لأهداف شعبوية سياسية أن تشطب هذه القوائم، لأن هذه يعني من قدم هذه الطلبات بالنسبة له يعني هذا الطلب هو حالة ما يسمى win-win، بمعنى أنه يقدم الطلب للجنة الانتخابات المركزية يصبح هذا الآن موضوع الساعة وعلى الأجندة، وهذا ما يريدونه، يسلط الضوء على هذه الأحزاب، يثيرون فزع الشارع الإسرائيلي اليهودي من هذه الأحزاب، بمعنى أنه إذا أراد حزب ما يسمى معسكر التغيير الاستناد على هذه القوائم من أجل تشكيل حكومة سواء بمشاركة فعالة أو حكومة أقلية، يثيرون الفزع لديهم من أن هذه الأحزاب مرة أخرى تدعم الكفاح المسلح أو أنها تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وما إلى ذلك، وهذا ما يريدون. ثانيا، إذا نجحوا في لجنة الانتخابات المركزية يعتبرونه انتصار ويسوقونه هكذا لجماهيرهم، ولاحقا حتى لو قررت المحكمة العليا إلغاء مثل هذا القرار والسماح للقوائم بالمشاركة في الانتخابات، سيهجمون مرة أخرى أخرى على المحكمة العليا، وسيشيرون بالبنان إليها كعدوة الشعب وعدوة اليمين كما فعلوا على مدى السنين الماضية. وبالتالي هذا الهجوم على المحكمة العليا أيضا قد يضيفهم نقاط أمام جمهور ناخبيهم، ولذلك يقدمون مثل هذه الطلبات مع علمهم المسبق حسب رأيي بأنه لا يعني لا يوجد لها احتمال قانوني حقيقي بأن تنجح.
1: الأربعاء والخميس القادمين كل الأنظار إلى هناك. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد دحلي المحامي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك.
3: تحياتي لكم، إلى اللقاء أخي يوسف.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: الآن وصلت الضوء على هذا الحدث الرياضي. انطلق صباح اليوم في غابة لافي بالقرب من مفرق جولاني السباق الرياضي من أجل الأبناء، وهو سباق تقليدي، حدث تقليدي ينظم سنويا تخليدا لذكرى الجنود الدروز في جيش الدفاع الذين سقطوا في معارك إسرائيل.

0: الأبطال تبعونا في هاي في ذكرى واحدة من هاي الذكريات، إنه يكون حدث رياضي بيجمع جميع الناس وبياخذوا احترامهم اللازم في حدث زي هذا.
1: ماذا تعني لكم هذه المناسبة التي شارك فيها ويشارك فيها دائما الآلاف؟
0: واجبنا مش بس رعاية الثكلى، كل سكان إسرائيل، كل إنسان اللي بحس في مسؤولية إنه عايش في هاي الدولة وفي ناس ضحت بحياتها عشان هاي الدولة، لازم نرجع لهم هذا الاحترام، لازم نرجع الاحترام. وإحنا مش ممكن نقول إنه نسيناهم، مش أبدا ما ننساهمش. كل هاي المناسبات اللي إحنا نحيي فيها ذكراهم، احنا منذكر الجميع بهذول الابطال، واحنا منظلنا متذكرينهم عطول، وهيك ما بننساهم، ولا احنا الاهالي ولا سكان اسرائيل اللي طبعا عايشين بفضل هذول الشهداء الابطال.
1: استاذ عماد، هل هذا يساعد على مواجهة ألم الفقدان، هذه الذكرى السنوية وهذه الاحداث الرياضية وهذا التجمع يساعد على مواجهة ألم الفقدان التي تعيشه كل عائلة؟
0: إشي طبيعي لما بتشوف كمية من الناس موجودة معك وحواليك بتمشي معك، وكل على الطريق بتسألك، طبعا اللي بيعرفوك أحوالك كيف أنت، يعني تحس إنه بعد في يعني نوع من المواساة بين هاي المجموعة اللي بيحاول يقووك، وهيك انت بتستمر كمان بوضع انك انت اقوى وبتضلك قوي ان شاء الله للحدث اللي بعده. وفي كل حدث طبعا احنا بنحاول طبعا قدر الامكان طبعا نذكرهم نحكي عنهم. اي جندي بطل من هذول الابطال وراء قصة عظيمة اللي احنا واجبنا طبعا نحيي هاي الذكرى تبعتهم والناس تعرف قصصهم دائما على طول.
1: بعد كل هذه السنوات سيد عماد، ما أكثر ما تحتاج إليه العائلات الثكلى بعيدا عن كلمات المواساة؟
0: سؤال صعب، يعني جواب عليه
1: المواساة. المواساة الكلمات المواساة مهمة، مهمة جدا.
0: كلمات المواساة مهمة والوجود الفيزي مهم،
1: صحيح، ولكن في إشي أنتو تحتاج، كل عائلة ثكلى تحتاجه أكثر أو إلى جانب كلمات المواساة.
0: طبعا الحضور تبع الناس كمان بيساعد، وطبعا الدعم اللي بتاخذه العائلات الثكلى خلينا نقول من الحكومة من أعضاء الكنيسة، هذا إشي ناقص يعني للأسف الشديد. يعني بكل حدث لما بيسقط عنا شهيد بطل، بتشوف مجموعة من أعضاء الكنيسة أو المسؤولين بيجوا وبعدية بيختفوا للأسف.
1: اليوم شارك اليوم شارك على ذكر طبعا السياسيين، اليوم شارك جاد إيزنكوت.
0: أنا صراحة ما شفته، أنا كنت في الحدث بس معقول كان قبل
1: أو في فقرات أخرى طبعا
0: أو بعد ما يجي أو بعد ما خلصنا، معقول. أنا ما بقدر أقول لا أو إسا لأنه مش متأكد، أما طبعا أنا بقول وجود السياسيين أو خلينا نقول مش سياسيين، مسؤولين بجانب العائلة الثكلى كمان بعطيهم شعور من الأمان إنه إحنا معاكو. بس للأسف الشديد ما في هاي الإحساس من قبل هاي المسؤولين.
1: نعم، يختفي الدعم على الأقل المواساة النفسية رأسا يعني بعد الحدث.
0: ومن حظنا إنه الشعب هو اللي بتعاطف مع العائلات الثكلى، هو اللي بوقف على العائلات الثكلى، وخلينا نقول هذا إشي ممتاز منيح. بس كمان لازم المسؤولين وبخصوصا إسا بعد حوالي 40 يوم انتخابات ستبش الزيارات وتليفونات، كنا عند عائلة طبعا ومفهوم شو الهدف من وراء الزيارات.
1: شكرا لك سيد عماد حبكة، والد الليفتنانت كولونيل المرحوم سلمان حبكة الذي سقط في شمال قطاع غزة. شكرا لك على هذا الحديث معنا. شكرا لك.

إذن في عقاب إطلاق النار على الشاب علاء محميد في أم الفحم عقدت جلسة طارئة في بلدية أم الفحم طبعا بحضور اللجنة الشعبية وقوى سياسية جماهيرية مختلفة، وتم الاتفاق على خطوات احتجاجية تظاهر يوم السبت في أم الفحم، تظاهر احتجاجية كل ذلك بعد جنازة المرحوم علاء.

نختتم مع الرياضة، وأيضا اليوم الجمعة تنطلق مباريات دوري الدرجة العليا الأسبوع الخامس. أبويل تل أفيف عند الساعة الرابعة إلى ربعا يستقبل أبويل بيتح تيكفا على استاد بلومفيلد. في الدوري الإسباني الأسبوع السابع يلعب عند العاشرة إسبانيون أمام إلتشي. في الدوري الإيطالي أيضا الأسبوع الخامس عند الساعة العاشرة إلى ربعا يلعب مونزا أمام ساسولو. وفي إنجلترا الأسبوع الخامس برينتفورد يلعب أمام تشيلسي. في الدوري الألماني الأسبوع الرابع بايرن ميونخ أمام أونيون برلين. وهذا طبعا على مستوى الدوريات الأشهر في أوروبا وكذلك في البلاد. الأنظار طبعا إلى غد مباراة سخنين عند الساعة السابعة والنصف أمام بايرن ماتجان ضمن مباريات الأسبوع الخامس. طبعا السخنينيون في ضغط كبير جدا، نقطة واحدة من أصل 12 نقطة. بهذا نصل إلى ختام حديث الظهيرة لهذا اليوم الجمعة. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة زميلة جسلين محمد أبريك وأوسكار تريدلر. في الهندسة الإذاعية نصر سعيد، في الراديو المصور. طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
3: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مصرع شاب إسرائيلي في كولومبيا من جراء حادث مظلة شراعية، عودة المواطن بن حسين إلى البلاد بعد 11 عاما في السجن بإقليم كردستان العراق، اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمطار خفيفة الليلة ونهر غد في الشمال والساحل.
1: راديو مكان الأخبار.
8: إنها الواحدة، أسعد الله وأوقاتكم. قال خالد محميد شقيق علاء الذي قتل أمس بنيران الشرطة في أم الفحم، قال إنه تعرض لعملية إعدام ميداني، وأضاف أن شرائط الفيديو تؤكد ذلك. وخلال مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، طلب محميد بتشكيل لجنة تحقيق حيادية في الملابسات، ويشار إلى أنه تقرر فرض الإقامة الجبرية على الشرطي لخمسة أيام. في كولومبيا لقي شاب إسرائيلي مصرعه إثر حادث مظلة شراعية، والمرحوم هو نوع ممان وعمره 23 عاما. وبحسب الصحافة المحلية فإنه تم فقدان السيطرة على المظلة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تحطمها على سفح أحد الجبال، وأصيب مرشد الطيران المظلي الكولومبي بجروح خطيرة. وصل إلى مطار بن غوريون المواطن الإسرائيلي بن حسين الذي كان مسجونا 11 عاما في إقليم كردستان العراق وأفرج عنه، وكان قد حكم على حسين الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا بالإعدام بعد أن كان ضالعا في حادث أودى بحياة أحد السكان المحليين. وقد ألغيت العقوبة السنة الماضية بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع عائلة القتيل، تم بموجبه دفع الدية لها. يرغب رئيس الوزراء نتنياهو في لقاء الرئيس ترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتجرى اتصالات بين ديوان رئاسة الوزراء والبيت الأبيض لهذه الغاية، ولم يتم تحديد موعد بعد. ويتوقع أن يغادر نتنياهو البلاد يوم الثلاثاء المقبل قاصدا الولايات المتحدة. يطلق على غرف العمليات الخاصة بحماية الجاليات اليهودية في أنحاء العالم أسماء مجندات الرصد اللواتي قتلنا في ناحل عوز في 7 أكتوبر، وتم تدشين أول غرفة في الأرجنتين وأطلق عليها اسم الرقيب روني إيشل. أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي إنثروبيك أن ما يزيد على ربع أعمال الأبحاث والتطوير التابعة لها تتم من خلال بوت الدردشة كلود الذي عملت على تطويره، ويعتبر ذلك مؤشرا على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع بناء وتحسين قدراته دون تدخل بشري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا، يحتمل الليلة ونهار غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وإليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف ورملة 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، وفي بئر السبع 24 درجة مئوية. عند الثانية تلتقون زميل ربيع سالم. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. الليلة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: خير ابدا. 90 سنه سوا في رحله سلده.
1: 99.3 92.3 93.7

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
6: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا، بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: النشرة الثانية من أورشليم القدس، اقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي، ربيع سالم، طاب يومكم. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام بحق أحد سكان يافا يبلغ من العمر 34 عاما بشبهة الضلوع في قتل مصطفى أبو لسان قبل نحو شهرين ونصف من خلال تفجير عبوة نسفة زرعت في مركبته بمدينة حولون. وطالبت النيابة العامة بإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. مددت حتى بعد غد الأحد فترة اعتقال شرطي من سكان حيفا يشتبه فيه بأنه طعن مع والده شخصا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ويعمل هذا المشبوه محققا في وحدة لهف 433. قال خالد محميد شقيق علاء الذي قتل بنيران الشرطة في أم الفحم أمس إنه تعرض لعملية إعدام ميداني، وأضاف أن شرائط الفيديو تؤكد ذلك. وخلال مقابلات مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، طالب محميد بتشكيل لجنة تحقيق حيادية في الملابسات، يشار إلى أنه تقرر فرض الإقامات الجبرية على الشرطي لخمسة أيام. يرغب رئيس الوزراء نتنياهو في لقاء الرئيس ترامب على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتجرى اتصالات بين ديوان رئاسة الوزراء والبيت الأبيض لهذه الغاية، ولم يتم بعد تحديد موعد. ويتوقع أن يغادر نتنياهو البلاد يوم الثلاثاء المقبل متوجها إلى الولايات المتحدة. أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي إنثروبيك أن ما يزيد على ربع أعمال الأبحاث والتطوير التابعة لها تتم من خلال بوت الدردشة كلود الذي عملت على تطويره، ويعتبر ذلك مؤشرا على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع بناء وتحسين قدراته دون تدخل بشري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يحتمل الليلة ونهار غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس 19، تل أفيف والرملة 26، حيفا 25، الناصرة 23، و24 في بئر السبع. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
0: لو يجي يوم جوز واحد من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
11: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم ضمن هذه الباقة من المنوعات الغنائية لمدة نصف ساعة، يليها برنامج الرياضة المحبب إليكم، ملاعب وأهداف، فابقوا معنا.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: أنتم مع مكان. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان،
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامجنا الرياضي ملعب وهداف. من الآن وحتى السادسة نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوستين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث حتى السادسة بإذن تعالى من راديو مكان مباشرة على الهواء. في الدرجة الممتازة الفرق العربية فازت أمس، كفر قاسم فاز على كفار سابع 4-2، لخان ناصرة فاز على أوبيل عكا 1-0، الريني فاز على مكابي يافا بالنتيجة 2-0. نتائج أخرى يركزها لنا مشير قدح، في الدرجة الأولى شباب طمرة فاز على ديمونة بالنتيجة 1-0، وانتبهوا نيشر يفوز على مكابي ملفحم 6-1، أما بولتيراتا كرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. نتائج أخرى من الدرجة الثانية، شواع كفر قاسم نادي الأردوكسي يافا 1-0، شقيف السلامة بوليكسيفي 4-2، بيت دقانجل جولي 4-1، كشافة حيفا النادي الرياضي نتانيا 5-1. وتعالوا بنا إلى مباراة مصمص أمام بطار نهرية، يتابع لنا هذه المباراة زميل سمير سليمان، تحية لك، مساء الخير سمير.
1: مساء الخير لك زميل محمد ولكافة المستمعين. 9 دقائق من استاد السلام، أبناء مصمص 0 بطار نهرية 0، أبناء مصمص صاحب المرتبة الثانية عشرة برصيده نقطة واحدة ووحيدة كانت في المباراة الأولى أمام مكابي أم الفحم، تعادل أنا ذاك بنتيجة 0-0. بالمقابل بطار نهرية هذا الصاعد الجديد إلى الدرجة الأولى برصيده 6 نقاط كاملة بعد فوزين متتاليين، الفوز الأول كان أمام عرابي في المباراة الافتتاحية 1-0، وفي المباراة الثانية فاز على أبناء جد بالنتيجة 2-0. مباشرة زميلي محمد إلى تشكيلة الفريقين، أبناء مصمص في حراسة المرمى مهدي الزعبي، لاعبو الميدان آدم عواد، أحمد كريم، جورج زينة، محمد إغبري، عبد الرحمن كبا، محمد محاجني، عبد الله جبرين، محمد بدرني، محمد جبرين، وفي خط الهجوم وحيد محمد عباني. يدرب هذا الفريق المدرب ابن طمر الزعبي أدهم الزعبي. بالمقابل بطار نهرية في حراسة المرمى ناور أورشتاين، في الدفاع إيهاب شامي، إيليا داستون، بهاء شامي، لؤي شعبان، في الوسط نوعمور، صبح شتير، عدان المشيري، علاي ساسون، وفي خط الهجوم كفان رينشتاين وليور سايدور. هذه المباراة بحضور جمهوري قليل زميل محمد هنا على المدرجات في استاد السلام 0-0 بعد مرور 10 دقائق. إليك في هذه المرحلة.
0: شكرا لك، نعود إليك لاحقا زميل سمير سليمان. فريق مكابي لخان ناصرة ب9 لاعبين فاز على فريق أوبيل عكا أمس بالنتيجة 1-0. معنا الخط الهاتفي مالك الفريق رئيس الإدارة ماهر حامد، تحية لك، مساء الخير ماهر.
2: مساء النور لك محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: النتيجة مرضي والأداء مقبول؟
2: النتيجة مرضية ولكن الأداء أخ محمد كان شوي مش مقبول، ولكن في ظروف اللي خلت الأداء ما يكونش مقبول. الكيوت الحمر أخ محمد هي اللي صعبت علينا المباراة.
0: بدنا نوقف عند هاي النقطة، أحمد عابد الأسبوع الماضي، محمد أبو راس هذا الأسبوع، أنس دبور هذا الأسبوع، يعني دقيقة 56 لعب الفريق ب9 لاعبين مضبوط، أطلق أبعد في 50 لاعب تومجنون، ليش هاي الإبعادات؟ شو السبب؟ كيف يعني بتقدر تفسرها أنت؟
2: بفكر أخ محمد هاي قلة خبرة من لاعبين اللي بالدرجة الممتازة، يعني بدناش يكون قلة خبرة ولكن
0: لازم هذا هو عندنا خبرة كثير لاعبي.
2: لازم يكون عندك شوية مسؤولية، يعني لاعب زي محمد أبو راس اللي لاعب متميز، لاعب ممتاز. أنا بفكر لما أنت تسجل هدف، لو إنه كان الهدف دقيقة 85 وأنت شلحت البلوزة تبعتك، الواحد بزعلش، يعني ضل 5 دقائق للمباراة، ولكن بدقيقة 30 يعني لحك البلوزي وبعد ربع ساعة تأخذ كمان كرت أصفر، هاي بفكر كلية مسؤولية، ولازم كل لاعب عمل هاي الشغلة يتحاسب عليها.
0: بدك تحاسب ولا بدك تسامح مع انذار هاي المرة؟
2: لا لا لا أخي محمد، كل لاعب أخذ كرت أحمر اللي هو خلى فريقه يستصعب كل المباراة لازم يتحاسب. إذا ما بتحاسب عمليا احنا بنفتح مجال للاعب آخر ولاعب آخر. لازم كل لاعب بغلط هاي الغلطات يتحاسب أخي محمد، لأنه احنا بنحكي دائما فيها هاي قبل ما تبلش المباريات وبين الشوطين انه انتبهوا يا جماعة، لا خلينا نضل 11 لاعب عشان نقدر نكمل المسيرة زي ما لازم. الظاهر انه اذا ما بتعاقب اللعيبة اللعيبة بتكمل.
0: السؤال يعني عكر صف الاخائيين هذا الكرتين الاحمر، يعني غلبهم على الفوز.
2: اخي محمد انا شفت المباراة عمليا مش 90 دقيقة، انا شفت المباراة 390 دقيقة.
0: طبعا
2: لانه انت عمليا 9 لاعبين بطلت تقدر تهاجم، يعني حتى انك انت وصلت وصلت لفرص انه تسجل الهدف الثاني، ولكن كانت واقفه على ذكرى انه نوكي الهدف التعادل، ونصير نروح زعلانين كلياتنا، والجمهور اللي اجى بازمنا دائما يروح زعلان. احنا ما بدنا، ما بنينا فريق عشان الفريق يكون ينافس بالبلاي اوف التحتي، احنا بنينا فريق وببشرك انه الفريق بكلف ميزانيه اللعيبه تبعت الفريق بتكلف قريب ال 5 مليون شيكل.
0: اللعيبه لحالهم،
2: اللعيبة لحالهم مع المدربين، هذا إشي مش هوين. إحنا اللعيبة بتكلفنا كتير مبالغ طائلة، لازم نأخذ أداء منيح ونأخذ نتائج منيحة.
0: طيب تعززتوا طبعا إيهاب الشيخ قبل فترة، ولكن أول أمس بحمز الشبلي اللي هو لاعب كان يعني توقعوا له مستقبل زاهر، وبعده صغير الولد يعني ممكن يطير إلى الأمام، ما اشتركش بعده مش بلياقة. كيف يعني حمزة، شو الإضافة اللي باعتقادكم؟ طبعا إحنا بنعرف هاي فرصة نقدم التعازي للمدرب على صايغ بوفاة جده.
2: أكيد
0: أكيد أكيد.
2: بالنسبة لحمزة، حمزة شبلي لاعب اللي هو تابع لمكابي حيفا، وصار محادثة بينه وبين إتسي غوفاديا إنه هذا اللاعب ننضمه لعنا، وأنا بتربطنا علاقة ممتازة بيني وبين إتسي غوفاديا اللي عمليا بكن له كل الاحترام، وساعد في معاش حمزة شبلي، أعطاني 50,000 شيكل أخي محمد، يعني هذا إشي مش هوين إنه فريق زي مكابي حيفا يساعد فريق أخي الناصري، ولكن هذا بدل على إنه أنت كيف بتحترم الفرق اللي هي بالدرجة العليا، بردوا لك الاحترام الصاعين. يعني لما كانوا عندنا مكابي حيفا واستقبلناهن أحلى استقبال بمباراة الكأس وإحنا بالدرجة الأولى، وكلفنا مبالغ اللي نقدر نعطي صورة حلوة لفريق أخي الناصري وبلدة الناصري لو مدينة الناصري، إنه كيف إحنا بنستقبل الفرق اللي هي غالية وعزيزة وفرق بارزة بالدرجة العليا، بردوا لنا الاحترام الصاعين أخي محمد. حمزة بتأمل له إنه يتأقلم بفريق أخي الناصري اللي يكون لاعب ذو قدرات عالية، واللي يبين إنه هو بيستاهل محله يكونوا بالدرجة الممتازة ويكمل مسيرته إن شاء الله.
0: طيب تعال نسمع بالنسبة للجمهور اللي فهمناه، كان الجمهور يعني نسبيا مقبول العدد، يعني حدثني بعض المشجعين إنه العدد يعني نقول بداية موسم بداية سنة مقبول عليك كرئيس إدارة؟
2: لا أخي محمد، أنا كان يجيني بالدرجة الأولى كان يجيني عدد أكبر من هذا العدد اللي إسا موجود، لأنه في عتب الجمهور شوي على أداء الفريق، أداء الفريق متذبذب أخي محمد، يعني بيجي مرة بيكون يعني لما كنا لعبنا ضد مكابي العفولي كنا ممتازين، ولكن النتيجة ما هبوي العفولي كنا ممتازين ولكن النتيجة ما جت لصالحنا، خسرنا المباراة. أجت مباراة الريني، لعبنا مع الريني اللي لازم نفوق على الأقل بالشوط الثاني لازم من عادل النتيجة، كان أداءنا ممتاز وما جبنا نتيجة. بالأمس كان أداءنا بين كوسين كان مش منيح شيء لشيء يا أخي محمد، يعني عشان أنا بحب الصراحة، يعني أنت بتعرفني أنا لما بكون الأداء
0: طبعا
2: منيح بقول لك الأداء منيح. إحنا مبارح كان أداءنا ما كناش مبينين إنه بالعربي ما كناش فريق يعني يخلف على ضربة الفاول اللي ضربها محمد أبو راس، اللي بينا أنه يعني لازم نعطي أداء ممتاز، لأنه أنا حكيت مع علاء الصايغ المرح كان جلسة معه قلت له علاء أنا بحبك وبريدك وأنا بدي أنت تتقدم بالحياة وتتقدم بالفريق كمدرب للفريق، ولكن الأداء لازم يكون منيح، لازم يكون لك شخصية أنه أنت اللي تكرر بالفريق، مش 100 مدرب يكون بالفريق. امبارح أنا حضرت المباراة كنت عجنب حد المدربين، بتحس أنه في 4-5 مدربين، هذا الإشي ممنوع يكون بالدرجة الممتازة، وفهمته هاي الأمور لعلاء أنه أنت صاحب السلطة وأنت صاحب القرار على الخطوط، ما ولا واحد لازم يتدخل فيك. إذا بتكمل هاي الأمور معناته على اللي بيتحمل المسؤولية مش حدا تاني.
0: طيب الأسبوع الجاي امتحان مركزي حقيقي أمام ريشن لوتسون، فريق ينافس على بطاقة ارتقاء في مباراة خارجية للخميس القادم.
2: بفكر أخي الناصري مع الفرق القوية أخي محمد ما بخاف، احنا دائما لنا رصيد كبير مع الفرق القوية، يعني شفت بالأمس كفار شليم يعني امبارح 3-3 بالعفولي، يعني فريق اللي هن عمليا فريق اللي كل لاعبينه هن من الدرجة العليا، من قسم الشبيب من الدرجة العليا، وفي عند اللاعبين من الدرجة العليا. احنا فريق اللي عنا كادر ممتاز لكل لاعب في إله بديل أو بديلين، ما في أي سبب انه ما نعطي أداء منيحة محمد ونجيب نتيجة منيحة من ريشو ليتسيون.
0: ماهر حامد مالك مكابي الإخاء رئيس الإدارة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
2: شكرا كثير أخ محمد. شكرا.
0: أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الريني، تحية لك، مساء الخير.
3: مساء الخير الأستاذ محمد وجميع المستمعين والمستمعات.
0: بس 2-0 على مكابي يافا وكلهم خلال كم دقيقة أجوا متأخرات، ليه يعني؟
3: يعني للأسف كل لعبة لازم نسجل أهداف وبنوصل لكتير فرص أن نسجل فيها أهداف ومنستطيعش نسجل، ولكن 2-0 ولا 5-0 تنتين بعطونا 3 نقاط والحمد لله على 3 نقاط والاستمرارية وفوز الثالث على التوالي.
0: لولا الهدف في اللحظات الأخيرة لأشدود ولا كان الأمور احتدمت 14-13-13-12 عم بأخذ محله فريق الريني؟
3: دورة طويل زي ما حكينا كل السنة، حتى بلحظات الفريق فيها كان عنده عدد نقاط أقل، الدورة طويل وكل الفريق راح ضيع نقاط، وهذا فيش ولا أي مباراة سهلة. امبارح شفنا مبنية هودا ضيعت نقطتين أمام فريق اللي كان مفروض تفوز عليه، ولكن بهذا الدورة فيش ولا أي مباراة مضمونة وفيش ولا أي مباراة سهلة، راح نشوف تنافس لآخر الدورة. وزي ما حكيت قبل يعني بالآخر مكابي ابناء الرين راح يكون واحد من المنافسين وان شاء الله راح نصعد بنهايه الدوري.
0: طيب انت بتطلع على فريق مكابي ابناء الرين كادر قوي وكادر وسيع كتير، ممكن يكون وجع راس الطاقم المهني هذا الاشي؟
3: اكيد اول اشي يعني المدرب او الطاقم المهني اللي اجى على فريق اللي عنده هدف الصعود اكيد عامل حساب انه راح يكون في عنده 16-17 لاعب اللي بكل مباراه بيستاهلوا يكونوا بالتشكيلة، وخمس ستة منهم يكونوا على الدكة، وواحد من أسباب النجاح أو الفشل هو إدارة غرفة الملابس وإدارة الكادر من ناحية التدوير واستعمال جميع اللاعبين. لا شك أنه هاي مهمة مش سهلة، ولكن يعني بتخيل أنه باقي المدربين بالدرجة الممتازة كان بتمنوا يكون في عندهم هاي الفرصة أنه يكون في عندهم لاعبين بنفس مستوى اللاعبين بالتشكيل الموجودين على الدكة.
0: رويس سون حارس المرمى بده يأخذ المحل اللي والقدرات اللي معهود أو مفروض أنه يجيبها؟
3: صراحة إحنا يعني إحنا كان عندنا العرض على جنكلخ تقريبا 3 أسابيع أو شهر، وحكينا انه مش راح نحرب لما نلاقي بديل اللي احنا بنشوف فيه انه هو بمستوى على الاقل قمه درجه ممتازه اذا مش مستوى درجه عليا، وبس لكان رويس سون احنا كنا متاكدين انه هو واحد من افضل الحراس بهاي الدرجه وعم بثبت الاشي اسبوع ورا الثاني.
0: شو مع عبد الله جابر؟
3: عبد الله جابر كابتن الفريق، قسم من الكادر الموجود بالفريق، في تنافس على كل مركز ولا واحد المكان تاعه مضمون بالتشكيله، مش أي شيء خاص يعني بالنسبة له.
0: أنا عبد الله جابر عمري عامر لاعب تعزيز بشاركوش بتاتاً.
3: بتانجوشا كان خارج الكادر مع.
0: لا خارج الكادر لا أنا بحكي اللي كانوا بالكادر يعني.
3: لا مع إنه رجع للياق
0: مثلاً. مش مسجل بالنموذج الفريق.
3: ضمناه لاعب دفاع مركز جداً، امبارح كمان خارج الكادر كان مع إنه تعافى من الإصابة. في كادر موسع وكادر كبير وكادر ممتاز بمكابي أبناء الريني، وكل جمعة راح يكون في 5-6 لاعبين اللي فيه لهم محل بالتشكيل الأساسي بكل فرق درجة ممتازة راح يكونوا بالدكة والأفضل يلعب.
0: شو اللي صار مع نواف بزيع طلع في الدقيقة 20؟
3: نواف عنده إصابة بالفخذة، يوم الأحد راح يكون عنده صورة أولترا ساوند، لا شك انه في هناك يعني اصابه. السؤال قديش وقت
0: رعنانة جزء موفرين القوه الضاربه لرعنانة الخميس القادم في
3: يعني
0: نوفا جليل؟
3: نقول ان شاء الله هاي المباراه اللي فيها بنشوف الانفجار تاع الفريق، ولكن يعني كمان مره احنا بدناش نبين يعني وكانه يعني هذا استعلاء او شيء، كل فوز هو مهم ومتأمل حتى 1-0 راح يكفينا أمام رعنانة، بالاخر 3 نقاط هي المهمه. لا شك انه احنا بنتوقع كثير من الفريق تاعنا وعم نشوف انه الاداء بتحسن، يعني امبارح كمان مره كان في اداء ممتاز بجميع دقائق المباراه تقريبا، يعني مكابي يافا ما سووش ولا اي شيء على ارضه الملعب واحنا هضرنا كثير من الفرص. رعنانة فريق اقوى من يافا، فريق صعب بيلعب كره قدم جميله يعني اللي بيشوف الفريق كيف بيلعب، ولكن طبعا هدفنا واحد ووحيد هو 3 نقاط.
0: كيف بتفسر انه هالجوال هيك اجوا متاخرين، ضغطوا المشجعين ضغطوا من يحب الفريق؟
3: تعرف يعني في إيش اليوم بالتحليلات اسمه XG اللي هو بوريك نسبة تسجيل الأهداف المتوقعة للفريق، فإحنا كل مباراة عنا بتكون فيها XG على الأقل أقل بجولين من إيش لازم، فهذا ليش أنا بتخيل يعني مع الفوز بعد فوز والثقة بترجع للاعبين وسوء الحظ بروح، لأنه فيش أي تفسير تاني بالآخر، اللاعبين اللي عنا موهبين لاعبين عنا مسجلي أهداف بأعلى مستويات بالدرجة الممتازة على الأقل، ف فأنا متأكد أنه مش راح يستمر هذا الإهدار للفرص، أو أنه تعرف كمية الفرص المصلحة هي أكثر من اللزوم، يمكن عشان هيك ما تسجلوش أكثر، فيش أي تفسير ثاني يعني.
0: طيب شكرا جزيلا أحمد جابر مدير عام فريق مكابا ابن الريني، شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
0: والعودة إلى زميل سمير سليمان، مصمص أمام بيطار نهرية على استاد السلام، يتابع في أم الفحم.
1: 22 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة 0-0، لكن قبل 5 دقائق هناك كان تبديل اضطراري في بيطار نهرية، خرج نوعم أور ودخل علاي بيتون. وإذا نظرنا زميلي محمد إلى الدرجة الأولى فنشاهد عدة فرق يعني تنافس وبقوة هذا الموسم للصعود إلى الدرجة الممتازة. ناشر بعد الفوز قبل قليل أمام أم مكابي أم الفحم يتصدر اللائحة برصيده 9 نقاط، يتابع يعني هذا الفريق ناشر عدة فرق أيضا تنافس، كرميل 6 نقاط بعد مباراتين، الطيري مع 6 نقاط بعد مباراتين، نوفا جليل مع 6 نقاط بعد مباراتين، يعني دوري محتدم والمنافسة شرسة للصعود إلى درجة ممتازة. إذن 23 دقيقة هنا في استاد السلام، بيطار نهرية 0-0. إليك محمد،
0: شكرا جزيلا لك. إذن تعالوا بنا إلى بعض نتائج الدرجات الدنيا التي يركزها لنا مشير قدح. تعالوا إلى بنا، نيشر يفوز على مكابي أم الفحم بالنتيجة 6-1، وبولتيرت الكرمل يفوز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. درجة ثانية، كشافة حيفا فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. فريق ديمون شباب ديمون فاز على شباب طمرة بالنتيجة، لا عفوا، شباب الطيري درجة أولى منطقة جنوبية، مباراة خارجية يعني، اعتقدنا بأنه شباب الطيري

إذن هذا الفوز نيشر يفوز على مكابم الفحم 6-1. كيف ولماذا؟ سنحاول أن نستوضح.

إذن محاولاتنا جادة للوصول إلى مكابي أم الفحم. نحاول التحدث إلى فايق محميد الناطق الرسمي داري الفريق. لماذا وكيف حصل كل هذا الأمر؟

0: إذن يتعذر علينا في هذه الأثناء. نعم الآن معي فايق محميد الناطق الرسمي فريق مكابي من الفحم. إدارة الفريق فايق تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير كمثل ما جلال جميع المستمعين.
0: عندك تفسير ولا نيشر من عالم آخر؟
1: لا والله صراحة تفسير فيش تفسير، أنا متفاجئ جدا. إحنا ما جينا على اللعبة صراحة، لاعب عندنا ما يعني بزن كل لاعب واحد بس اللي كان في المباراة، لاعب نفسيين وذهنيين ما يجوا على اللعبة حسب رأيي. الفريق كان ينقص عن أول مباراة أو عن ثلاث مباريات اللي لعبناها نجم فيه نتائج إيجابية. ست سبع لاعبين ليش أبالغ، ست سبع لاعبين يعني عندك غايب، أنا غايب عندي اللي هو مزع في العضلة الخلفية، أنيس غايب عنده مزع في العضلة الداخلية، عندك محمد محميد غايب، عندك خمسة لاعبين عندك الكنات برضو غايب، عندنا خمسة لاعبين غايبين أثروا على التركيبة وعلى أداء الفريق كيف كان الفريق يلعب، وللأسف صرنا على نتيجة كبيرة.
0: يعني مع كل هذا الغياب في مبرر إنه يخسر بهاي النتيجة؟ خمسة ولا ستة في الآخر؟
1: خمسة واحد.
0: يعني مع كل هاي الغياب في مبرر؟ أو على فكرة مين مدرب الفريق؟
1: وسام رباح.
0: طيب وليش أيمن خطيب المسجل؟
1: وسام رباح خلص ما تسألني كثير
0: محمد. لا مجبور أسأل، شو أنا صحفي أنا معوش شهادة مش مسجل، ما هو
1: بتعلم.
0: أها تغيب فأي طب كمان هذا هاي مهنية يا أخي؟
1: لا مهنية طبعا متعلم الشيء هذا قريبا يعني طلب طوات حكام مدرب لقى له ميتر في الخرافية مهنية.
0: لا كمان ما بجاوبك معك حق
1: بلقي تعال برضو بلقي تعال الخرافية عندك مدربين بلقي تعال بايا سبق جيب لك أثناء يعني موقف منها
0: أنا بيجي
1: بتسجل المساعد المدرب كمدرب كعب تعلم شهر 12 واحد في الشيء هذا
0: أنا موافقك أشدوت أشوف نير بيوتن ما حطوش مدرب أنا معك أنا موافقك بس أنا سألتك مهنية
1: صدقني في مدربين معهم شهادات بيفهموا أكثر المدربين معهم شهادات مش بس الشهادة صدقك محمد
0: أنا وسام رباح
1: مدرب ممتاز حسب رأيي تمام بس أنا بقول لك الفكرة اللي كانت إنه الفريق نكسو ست سبع لاعبين من التركيب الأولى إلى يعني تفرع للموقع الاتحاد العام تفتح تركيب أول لعب اللي لعب يجيبنا فيه نتائج إيجابية وركيب اليوم سبعة ناقصين من التركيب
0: بدك تعذر لحدا للجمهور لحدا
1: طبعا مقدمة عذر للجمهور اللي أجا وسندنا وقطع مسافات من المساهم لنشر نعذر له بنبعد ان شاء الله نضبط الامور ون باللعب قريبا يوم الاربعاء
0: تعرف عن ايش بسالك هسه
1: عن الدربي
0: بس عن الدربي هاي النتيجه كيف بدها تاثر عليك وبالدربي الدربي طاحن بده يكون
1: صح طبعا هاي وظيفه الاداره حاليا انه نرمم الامور ونجيب اللاعبين ونعبطهم ونحببهم ونرفعهم لفوق طلع فيش فريق بيخسر شغل محمد يعني بتطلع على برشلونة وريال مدريد خسروا خمسات بالكلاسيكو عادي بصير من ثاني الجمعة بيجوا على لعب المباراة مع فريق إيقاع وفريق ثاني بيرفعوهم فاهمني
0: انت لو انت غايب بسبب الإصابة
1: يعني أكلش أسبوعين
0: ما شاء
1: يعني
0: الله
1: ضد طمرة أو ضد نفق الليل برجع
0: طب اسمع هدول الخمسة هاي رافعة أمام لأم الفحم للديربي حسب رأيك من هون ممكن تيجي الرافعة
1: طلع اخر مره هذا ليش طلي في اللاعبين احنا طبعا يمكن نجيب كمان مهاجم هذا الاسبوع اللي يرفع عبل ارجع عنه خلينا نقول اللي يرفع الحلك القداماني بمنطقه الهجوم حسب رايي راح تبقى رفعه ممتازه هذا المهاجم اللي راح نجيبه للفريق

0: بتأمل ترجع اللاعبين، يعني بتأمل أنيس يرجع اللعب الجاي، أنيس محمد لو كابتن الفريق بتأمل يرجع اللعب الجاي. أخي محمد لما أنت عندك 6-7 لاعبين غايبين، عندك التشكيل اللي أنت من أول سنة كعب مبلش فيها ومترجيل بتطلع من إزون الفريق. الكدور الرجل اليوم إزون لاعب تعرف بعض، هذا لاعب بفهم هذا اللاعب إزون، فأنت لعبت لعيب اليوم يعني مش عن شيء، يعني باحترامنا كل لاعب، اللاعب الجداد اللي هم في التركيب الأولى، فهمني؟
1: ليش لاعب 8؟ ليش على 8 وثلث لاعب الديربي؟
0: هيك كان قرار الاتحاد العام بسبب الشذور
1: عشان البث
0: خمش. اه صح، هم اللي طلبوا منا ولما بدهم اللعبه السبورت خمش بدهم اللعبه يبثوها.
1: طيب اكل هال برضه منيحه هاي، انه يعني فرصه لنا بجوز يعني اللي بالاستوديوهات قاعدين نيجي ونتفرج على هذا الديربي.
0: اهلا وسهلا، بتامل يكون اول شيء الديربي.
1: هي انا بدي اسالك قبل ما امنياتك للديربي، بدي اسال انا في طلبات خاصه من الشرطه لهذا الديربي منكم؟ صار جلسه تكييم، بتعرف انت سبت حد اثنين، ما حدا فيش حدا بتعرف يوم الغفران
0: صراحه حاليا. معك محمد ماحر تواصل معنا، بس بتوقع يعني تواصل معنا بكره، لانه في عيد عند اليهود لو احد واثنين. صحيح. بتوقع بكره تواصل معنا يسوي على ختمه ساف، بتوقع يعني لحد بكره. طبعا طلبات الشرطه ما انت عارف يعني كيف راح يكون، اللي هي طلبات تعجيزيه.
1: طيب ما اسمه الا ديربي المنافسه شريفي، بديت تتحدث تقول امنياتك وبتتمنى اكمل.
0: امنياتي اول شيء اتمنى يكون ديربي مشرف، روح رياضيه عاليه، ونمثل ام الفحم على اكمل وجه الفريقين، مش بس فريقنا والجمهور، اذا بعدك الجمهور نتحلى بالروح الرياضيه. ومبروك الفوز.
1: انت بالاساس ابن الهبوعل ولا ابن المكابي؟
0: اه صار اسمي واحد مسلطك علي انت يا محمد.
1: اجمالني
0: واحد مسلطك علي.
1: لا انا بتعرفني، انا اسئلتنا احنا هون الناس بتسمع مكان لهي الاسباب، خلص الجواب معروف. لا انا عارف، انا شخصي بعرف.
0: انا اسمعني، انا ابن المكابه اول شيء تمام.
1: طيب
0: بس اخرى مره يعني ما بيجي يوم اني اجي اقول لك انا اني ما بكره البعيل، مستحيل تطلع من كمي تمام. اول شيء فريق بلد، وكنت اول واحد اشجعه باللي قالوميت بحكي لك، ولعبت معه بقالوميت بتعرف هذا الشيء
1: طبعا. انا
0: بعرف وفريق بلد بضل، يعني ما بضل اكره فريق، فيش مكابه بلد. كنا اولاد بلد وحده، وصدقني علاقتي مع اداره البعيل هي علاقه اخويه جدا، كل يوم نحكي، ما بضل عليك كل يوم نحكي، علاقه اخويه جدا.
1: قد ايه بتتوقع يكون جمهور؟
0: اتوقع 3-4000.
1: ان شاء الله تتاح لي الفرصه وانا اجلس بين الجماهير واحضر وراء فايك محمد. شكرا للنجاح، شكرا، الى اللقاء. سمير سليمان دقيقة نتيجة بعد قليل، 0-0 لا تزال. اذا جوستين محمد بريك، اوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم حتى الساعة 6 ملاعب وهداف، بعد قليل نشرة اخبار الساعة 3، ومن ثم نواصل واياكم ملاعب وهداف. الى اللقاء مرحليا. سمير سليمان دقيقة نتيجة
2: 1-0 لمصمم زميل محمد، 1-0 في الدقيقة 23 سجل هدف محمد محاجني.
1: شكرا لك. الأخبار

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الخبر اللي كنتم مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار،
8: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. غداة إعلان ترامب عن أن الولايات المتحدة تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكارجي إن التهديدات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة والصادرة عن الرئيس الأمريكي وقادة إسرائيل لن تنجي جيشهم الذي يتسم بالإرهاب والعجز من تكبد هزائم أشد وطأة على يد الشعب الإيراني. هذا ما نشرته صحيفة طهران تايمز. تفيد أنباء لبنان أن القوات الإسرائيلية غادرت النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة ديرميماس، وعادت إلى التمركز في مواقعها عند تل نحاس. في المقابل لا يزال الجيش اللبناني موجودا عند الطريق العام في برج الملوك بعد أن تراجع هو الآخر من ديرميماس وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة. تبحث الشرطة عن مشتبه بها وهو مستوطن ملثم كان قد اعتدى بالضرب على امرأة بالقرب من مسافة ريطة في منطقة جبل الخليل. وتظهر لقطات مصورة من الموقع المشتبه به وهو يعتدي على المرأة عند مدخل إحدى كهوف القرية. أعلنت الشرطة أن قواتها وصلت التحقيق في ملابسات إطلاق صاروخ لو مسروق من جيش الدفاع تجاه مجمع سكني في جلجوليا قبل يومين دون تسجيل إصابات، وقالت إنها داهمت عددا من المواقع في المدينة بأمر قضائي، بحيث تم ضبط مسدس باريتا وآخر من نوع FN وكمية من الذخيرة، كما تم ضبط 14 جهاز كاميرا مراقبة منها ما هو موجه تجاه الحيز العام. وقد ألقت القبض على قاصر بشبهة إطلاق الصاروخ، وأفرجت المحكمة عنه بشروط مقيدة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف اليوم لائحة اتهام بحق غازي أشقر من سكان يافا البالغ من العمر 34 عاما بشبهة الضلوع في قتل مصطفى أبو لسان قبل نحو شهرين ونصف من خلال تفجير عبوة ناسفة زرعت في مركبته بمدينة حولون. وطلبت النيابة العامة بإبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. مددت حتى بعد غد الأحد فترة اعتقال شرطي من سكان حيفا يشتبه فيه بأنه طعن مع والده شخصا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ويعمل هذا المشبوه محققا في وحدة لهف 433. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدمة.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يحتمل الليلة ونهار غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس 19، تل أفيف والرملة 26، حيفا 25، الناصرة 23 و24 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم جددناها أوسكار تريدلر جوسين محميد بريك محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح نتيجة نهائية درجة ثانية شمالية بان نادي الرياضي طيرة الكرم الفاز على عرى عرارة بالنتيجة 2-1 أبو علم عندات الكرم يتفوق 2-0 على رئير من هدفي حسيب أبو ركن وفراس غنايم يسجل 1-0 ليركا كما يوفينا وحيد زيادي على فريق مكابي كفر كنا. إذن استمعنا قبل نشاط الأخبار بثوان معدودات النتيجة التي يوفينا من خلالها سمير سليمان مصمص بعد قليل أمام بطار نهرية. والآن نتوجه إلى زميل باسل زريك في مباراة مكابي أحمد انجداد أمام أبويل مجدلة إيميك. تحية لك مساء الخير باسل.
1: 1-0 لمكابي أحمد انجداد محمد مسجل الهدف وحيد خليل قبل 30 ثانية من دخولي إلى هذا البث ثغرة واسعة في دفاع فريق أبويل مجدال عيمك جميل لاعبي مجدال عيمك توقفوا عن اللاعب ظنا منهم أن وحيد خليل كان متسللا ولكن الطاقم التحكيمي يأمر بمواصلة اللعب ووحيد خليل بعد مرور 6 دقائق يواجه الحارس مجدال عيمك أحمد عواد وبكل برودة أعصاب يعطي له الكرة بتمريرة رائعة إلى الزاوية اليسرى لأحمد عواد معلنا مكابي أحمد أنجدات 1-0 مجدال عيمك 0. مساء الخير لك زميل محمد والعموم المستمعين. نبقى مع هذه الهجمة لمكابي أحمد أنجدات من خلال يوسف ذياب ولكن الكرة تهرب من يوسف إلى الخارج وضربة مرمى لأبويل مجدال عيمك ومباشرة لتركيب الفريقين. دائما نبدأ من الفريق الضيف أبويل مجدال عيمك افتتح هذه المباراة مع أحمد عواد في حراسة المرمى لاعبو الميدان أرتشي كيزاليكو بهاء مرزوق محمد حسن ساهر شاتو عيدان عوز وهو قائد الفريق رعيشة حربيرتس روم كوهين شاكر صقر شاي شمعون القربلي والشير دويف. أما الفريق المحلي المضيف مكابي أحمد أنجدات المتفوق في هذه الأثناء بهدف مبكر افتتح المباراة مع مجد سليمان في حراسة المرمى لاعبو الميدان رامي غنايم بكر زعرورة وحيد خليل مسجل الهدف حسن مناع قائد الفريق يوسف دياب كامل أحمد سبع محمد سليمان نذير مرعي سامر حمود وفايز سعدي. يقود اللقاء الحكم المركزي إلي حكمون ويساعده وراء خطوط التماس كل من على عرادات ابنة مدينة شفا عمر وإيلون باخر أمام نحو 150 متفرجا ولكن باعتقادي الجماهير سوف تزداد مع تقدم الوقت في هذه المباراة. هجمة أخرى لانجدات من جهة اليسار عن طريق محمد سليمان بالعرض ولكن هناك تدخل من دفاع أبويل مجدال عيمك. انظر إلى ساعتي محمد 8 دقائق ونصف على انطلاق المباراة مكابي انجدات 1-0 من ذاك الهدف الذي سجله وحيد خليل في الدقيقة 6. إليك محمد في هذه المرحلة.
0: شكرا لك كمال السبع انتبه ربما أكد الأمر كمال السبع ابن المدرب المعروف أحمد السبع كمال. نعم إذن دير حنة تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0 بعد 10 دقائق من هدف نيسم روتم. أذكر يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. سيداتي وسادتي في الدرجة الممتازة الفرق العربية أمس فازت كفر قاسم فاز على كفار سابا 4-2 الأخاء الناصرة فاز على العكا بالنتيجة 1-0 الريني فاز على مكابي يافا 2-0 من الدرجة الأولى فريق نيسر فاز على مكابي أم الفحم بالنتيجة 5-1 وطيرة الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1 وديمونة فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0. إذن نعود إليك باسل زريك 1-0 مكابي أحمد انجدات في هذه المرحلة المبكرة أمام بطار أمام فريق
1: كمال. مضبوط كمال أحمد سعيد سبع ذكرت سهوا كامل إنه كمال المعروف ووصلت في اللحظة المناسبة ضربة حرة مباشر لما مصلحة انجدات مرفوعة الكرة من جهة اليسار عن طريق محمد سليمان متابعة بالرأس هناك بلبلة أكدنا أن نشاهد الهدف الثاني للانجدات، ولكن الدفاع دفاع مجدل عيمك وفي النهاية الحارس أحمد عواد يشتت الكرة من فوت مرمى مجدل عيمك. إذن سيطرة مطلقة لمصلحته، والآن بطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعب انجدات بكر سعرورة بعد تعمدي الخشونة في هذه اللحظات على مدافع فريق هبوئيل مجدل عيمك بهاء مرزوق على ما أعتقد هو الذي لا بل إنه شير دويف عفوا. إذن بكر زعرورة لقد عرقل شير دويف وتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. على أي حال في الدقائق العشر الأولى أو الآن تنتهي الدقيقة 11 سيطرة مطلقة لمكابي أحمد أنجدات على مجريات اللعب، وهذه السيطرة طبعا أثمرت عن هدف السبق لمكابي أحمد أنجدات كما ذكرنا الذي سجله وحيد خليل في الدقيقة 6 بعدما استغل ثغرة واسعة في دفاع فريق هبوئيل مجدل عيمك. هل أبقى بالبث محمد؟
0: معك حتى أعيد البث.
1: نعم إذن كرة الآن مع فريق مجدل عيمك مباشرة من قبل لاعب شاحر بيريتس، تقطع الكرة عن طريق خط دفاع خط وسط أنجدات الفعال جدا بالفعل، يعني كثافة عددية كبيرة للاعبي مكابي أحمد أنجدات في منتصف الملعب في خط الوسط، سيطرة شبه مطلقة لخط وسط أنجدات على وسط الملعب، ويعني اللاعب يتمركز في
0: فقط ابقى معي دعنا نلخص الشوط الأول في مباراة سمير سليمان التي راقبها لنا وتابعها لنا مصمص أمام بيطار نهرية. سمير،
2: إذن انتهى الشوط الأول زميلي محمد بتقدم مصمص بالنتيجة 1-0، سجل الهدف في الدقيقة 23 عن طريق محمد محاجني. إجمالا نقول بأن الشوط الأول كان متكافئا مع أفضلية نوعية لفريق مصمص واستحق الهدف، وكان هدفه الأول هذا الموسم بعد 3 مباريات. إذن مصمص 1 بيطار نهرية 0. إليك زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك، وأنت ستنقل لنا بعد قليل المباراة المركزية لهذا اليوم جد الديربي المثلث أمام النادي رياض الطير. شكرا لك زميل سمير سليمان في هذه المرحلة. عدنا إليك باسل زريك حتى أعيد البث إلى الاستوديو.
1: نعم، إذن 13 دقيقة هنا في ملعب أنجدات الشرقي الجديد، أجواء طقسية معتدلة رائعة، حرارة الطقس طبعا خفيفة جدا، الجو معتدل وهذا يسهل طبعا على اللاعبين بتأدية هذه المباراة. 150 متفرجا كما ذكرنا بالمدرجات. كرة إلى اليمين، السيطرة مستمرة للانجدات إلى بكر زعرورة، يترك الكرة إلى زميلي يوسف ذياب يخترق صندوق الجزاء، ذياب تسديدة بالعارضة، الآن تسديدة كانت خطرة من قبل لاعب انجدات اللاعب فايز سعدي الذي تلقى تمريرة من زميله يوسف ذياب، ولكن هناك ارتطمت الكرة بدفاع مجدل عيمك. بالفعل نشاهد طريقة لعب، نشاهد أسلوب لعب، نشاهد انتشار جيد للاعبين جدات على أرض الملعب في هذه الأثناء. الكرة ما زالت مع انجدات، يخطف الكرة الرائع محمد سليمان، منه إلى اللاعب رامي غنائم، تعود الآن نحو كمال السابع، هناك يسقط كمال سبع على الأرض. ماذا يقول حكم المباراة المركزي علاي حكمون؟ لم يحتسب، ربما احتسب مخالفة لمصلحة كمال أحمد سبع. هناك أيضا لاعب من مجدل عيمك ملقى على الأرض وهو روم كوهن، ويتلقى البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء للاعب مجدل عيمك روم كوهن. 1-1 من حيث البطاقات الصفراء، وقت بعد أن تلقى لاعب أنجدات قبل قليل بكر زعرورة بطاقته الصفراء، وضربة حرة مباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات بعيدة عن المرمى، هي قريبة من خط التماس، من خط التماس يعني بزاوية بعيدة وبزاوية مائلة. على ما يبدو قائد فريق أنجدات اللاعب المجدلاوي حسن مناع هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة لانجدات. انجدات 1 مجدل عيمك 0، مرفوع الكرة من حسن مناع ولكنها بعيدة وطويلة لدرجة أن خرجت من خطوط الملعب ولم تصل ولا لأي لاعب من لاعبي انجدات. ضربة مرمى لمجدل عيمك 15 دقيقة في ملعب انجدات الشرقي الجديد، يعني هنا تهب الرياح اللطيفة، رياح لطيفة في ملعب انجدات ودرجة حرارة معتدلة، أجواء طقسية رائعة لإجراء المباراة. الكرة مع مجدل عيمك مع اللاعب محمد حسن يحاول أن يمرر إلى زميله المنطلق والمندفع شيمون القرابلي، ولكن يسبق القرابلي إلى الكرة المدافع العنيد القشاش في فريق مكابي أحمد انجدات رامي غنايم ابن مدينة سخنين، وهناك على الأرض اللاعب القرابلي على الأرض ليست مخالفة.
0: إذا فرصة طالما المباراة متوقفة. نعم متوقفة.
1: المباراة متوقفة. نعم. عودة إليك محمد.
0: شكرا لك. عودة إليك بعد قليل. موسى دياب مدرب فريق اتحاد طمرة شباب طمرة كما تشاءون، هو نادي كرة هيك اسم الفريق، نادي كرة القدم شباب طمرة. موسى دياب المدرب تحية لك، مساء الخير.
3: أهلا بك أبو جبع المستمعين أخي محمد.
0: مش عم بتغامر باسمك موسى دياب؟ تخسر بالبيت 4-1 مع طير الكرمل، وطير الكرمل البعض رشحوا انه فريق هابط والنتائج قاسيه جدا، الا يغامر موسى دياب باسمه؟
3: بتعرف الدرجه الاولى صعبه كثير، يعني ممكن اليوم تغلب 4 والجمعه اللي وراها توكل 4، يعني مضبوط فريق الطير يعني مرشحين للهبوط، بس برضه طمره من هذا الاشي يعني، يعني الفريق مش جاهز شيء يعني للدرجه الاولى، الفريق بده 4-5 لاعبين عشان يكون فريق قوي بالدرجة الأولى. إحنا صلنا 4 لعب نلعب من دون مدافعين، وهي مشكلتنا، إحنا عم نطلق أهداف لسبب عدم وجود مدافعين.
0: إلى متى مين مستعد يجي اليوم؟ فريق متلقي 12 هدف وضارب بس جولين، مين مستعد يعني؟ عرابي ولا جول، جت جول واحد مع أنه لعبتين، انجدات جول وهي اليوم جول بيت، يعني خلينا نسأل هيك مين
3: اليوم؟ اليوم الدرجة الأولى مقسم إلى قسمين، 8 فرق اللي راح يكونوا بالقسم العلوي اللي هن مبينات من إسا يعني فيش راح يجدال، وفي 10 فرق اللي راح تنافس تحت، يعني هن الفرق اللي ذكرتها هي كلها.
0: بتعرف كم فريق بسقط السنة؟
3: اثنين أربعة الاختبارات.
0: طيب احنا بنقول 4، 2 مضمونات و2 من 4. على كل حال، هل يعتقد موسى دياب أن الأمور سيتم تصحيحها في فريق طمرة، سيتم إحضار في إدارة في فلوس اللي ينجاب منها لعيب اليوم من شان يجي على طمرة لعيب بدك تغري؟
3: يا بذكر لك إياها يعني، أنا بعد اللعبة استقلت يعني.
0: ما هذا بقول لك إياه، بس أنت ما قبلوش
3: فريق طمرة.
0: لم تقبل استقالتك مي حتى الآن.
3: فريق طمرة بحاجة إلى هز إن كان من مدرب أو لاعبين، فأهون إشي بهيك حالي.
0: لا ما جاوبنيش إنه الاستقالة لم تقبل حاليا، هل أنت مصمم ولا عندك شرط من أجل أن تعود؟
3: الشيء الفريق بده 5 لعيبة، أقل من 5 لعيبة يعني حتى لو يجي من مكان مش راح يساعد الفريق. إحنا الفريق فيه لاعبين 2 أو 3 مصابين اللي هن بالتركيب الأولى، يعني الفريق بده أخرى 2-3 يعني عشان يقدر يعطي كلمته بالدرجة الأولى.
0: بهيك حالة يسمى هروب ولا يسمى يأس ولا يسمى إنه الآفاق والآمال مبينه في الفريق الطمراوي نحو المجهول السيء؟
3: لا هروب لا، يعني انت بتعرفني حتى قبل سنتين انا برضو استقلت من شفا عمر ورانا بحر ما مخبلش الاستقالة ورجعت وغلبنا 9 لعب ورا بعض، وتعرف انا بحب المغامرات واللي بيدرب فوتبول عايش عشان المغامرات هاي، بس الفريق لازم هزي وهي الهزة اللي فكر فيها.
0: ابقى معي لحظات، ابقى معي. باسل زريك
1: 1-1 شير دويف يباغت حارس أنجدات ويسدد كرة من خارج الصندوق زاحفة على الأرض، يشاهد خروج حارس أنجدات مجد سليمان خارج مرمى ويسدد الكرة متقنة إلى الزاوية اليمنى لمجد سليمان، كانت هذه هجمة مرتدة متقنة لمجدال عينك، ربما الأولى في المباراة، ويعني من خارج 16 من خارج الصندوق شير دويف في دقيقة 17 يعادل النتيجة 1-1، باتت النتيجة هنا على عكس مجريات المباراة. محمد يفلح وينجح فريق أبوي مجدال عيمك بمعادلة النتيجة.
0: الانجدات 1 مجدال عيمك 1. موسى يعني أنا بوصلني حاليا رسالة معينة أنه لن تقبل الاستقالة في حالة أنه تم الضغط عليك، هذا قرار نهائي ولا قابل للتغيير في الظروف؟ سألت شروط معينة، سألتك ما عطتني الجواب.
3: قلت لك في شروط لأن موسى دياب يرجع الفريق، فريق بده بحاجة إلى 3-4 لاعبين، وإذا انجابت اللاعبين ففيش مشكلة إنه ممكن أرجع يعني.
0: مع مين أنت بتتواصل كل وقت؟ مع أحمد؟
3: أيوة أحمد أبو الملح، أحمد الشحتوت نائب رئيس البلدية.
0: فيش غيره بتعامل بالفريق اليوم؟
3: بس هو اللي موجود بالفريق.
0: محزن للغاية الأمر. موسى دياب المدرب المستقيل، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك. إذن سيداتي وسادتي، نحن وإياكم لا نزال في ملاعب وهداف، كل ذلك حتى الساعة السادسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. درجة ثالثة، اتحاد كابول فاز على كاترين بالنتيجة 7-1، ونوايا اتحاد كابول بادية للعيان بأن الفريق يعمل من أجل الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الثانية. العودة إلى باسل زريك، 1-1 مكابي أحمد انجدات أمام مجدال عيمك.
1: لا لا لا، إنها 2-1 انجدات محمد، 2-1 انجدات، 2-1 انجدات، مسجل الهدف برأس اللاعب محمد سليمان الرائع، كانت ضربة حرة، عفوا ضربة ركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد انجدات، بلبلة داخل صندوق جزاء مجدال عيمك، يعني عدة لاعبين انجدات صوبوا الكرة نحو مرمى مجدال عينيك، الكرة ارتدت، ولكن في النهاية محمد سليمان عن بعد متر، ربما أقل من متر، ربما أقل من متر، يتابع ينطح الكرة برأسه إلى الزاوية العليا إلى حلق مرمى أحمد أواد حارس أبويل مجدال عينيك، وفريق مكابي أحمد جداد يعود بالتفوق من جديد. كان ذلك في الدقيقة 20 ونحن على اعتاب بانتهاء الدقيقة 21 هنا في ملعب انجدات الشرقي الجديد. نستمتع محمد بمباراة رائعة كثيرة الأهداف في غضون 20 دقيقة، شهدنا 3 أهداف، يعني يا فرحة ما تمت بالنسبة لفريق أبويل مجدال عيمك، ما أن سجل هدف التعادل في شباك انجدات إلى أن عاد لعبو انجدات بالتفوق من جديد كما ذكرنا بعد ضربة ركنية، وفي النهاية محمد سليمان ينطح الكرة عن قرب إلى المرمى إلى الشباك، واثنين واحد لفريق مكابي أحمد أنجدات.
0: فقط داني يشير بها، فقط كفاريونا فاز على الكبير بالنتيجة 2-0، هذه نتيجة نهائية. دلت الكرمي لا يزال تفوق على رئيل 2-0، ودير حنا يتفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0، ونحن لا نزال معك باسل زريك.
1: إذن رمي التماس مصلحة مكابي أحمد أنجدات الجيد بل الممتاز هذا اليوم، نفذت الكرة عن طريق اللاعب بكر زعرورة، ترتد تعود إلى بكر زعرورة، زعرورة مرة أخرى، كرة بينية الآن، يحاول عيدان عوز قائد فريق مجدال عيمك السيطرة على الكرة، ينجح في ذلك، يحظى بمخالفة، ضربة حرة لمصلحة مجدال عيمك، تنفذ الكرة إلى جهة اليمين إلى اللاعب القرابلي تهرب منه الكرة، تخرج الخارج تماس انجدات، انجدات ومن سجل محمد هدف التعادل الانجدات سار دويف ليس شير دويف، سار دويف، لقد تأكدت من الاسم بمعية جماهير مجدال عيمك القليلة التي تجلس ليس بعيدا عني، إذن سار دويف هو الذي سجل قبل نحو 5 أو 6 دقائق هدف التعادل مجدال عيمك. كرة مع مجدال عيمك، الكرة مرة أخرى مع اللاعب محمد حسن، حسن يخترق، هناك يتدخل مدافع انجدات يوسف ذياب ويخلص الموقف ويترك للكرة أن تخرج إلى خارج الملعب ليحتسب الحكم ضربة مرمى لمصلحة مكابي أحمد انجدات. 2-1 انطلقت في هذه اللحظات الدقيقة 24 في ملعب انجدات الشرقي الجديد، 150 متفرجا في المدرجات، ظننت ان العدد سوف يكون اكبر بسبب لطافه الطقس ولكن هذا هو العدد، ليس اكثر من ذلك باعتقادي. 2-1 انجدات، كره مع حارس مجدال عيمك احمد عواد، يطرد الكره الى اللاعب بهاء مرزوق، مجدال عيمك بالهجوم، الكره الى اليسار الى قائد الفريق عيدان عوز، عوز يرفع راسه يعيد الكره من جديد إلى اللاعب بهاء مرزوق، أبويل مجدال عيمك بالهجوم، تعود الكرة إلى عوز، عوز ما يتقدم، يتخطى خط وسط الملعب، عوز إلى اليسار نحو سار دويف مسجل هدف التعادل، لكن يخطئ الكرة ويخطفها بكر زعرورة الفعال، بكر زعرورة الآن مرتدة للانجدات ولكن ترتطم بلاعب مجدال عيمك رعي شاحر بيريس الذي يعيدها إلى فريقه. انتهت الدقيقة 24 في انجدات 2 مجدال عيمك 1، مباراة رائعة يعني أكثر من جيدة، رائعة نسبة لدرجة أولى بالفعل، يعني أهداف، فرص، تناقلات للكرة، هناك خطة لعب من قبل كلا الفريقين بالذات من قبل فريق مكابي أحمد جلالة. الآن الكرة مع سار دويف مرة أخرى، دويف يسدد الكرة إلى القائم وعلى لاعبي ومدافعين جهات محمد الحذر ثم الحذر من تسديدات سار دويف من خارج الستاش، ومش كل مرة تسلم الجرة. هذا الدويف سجل هدف التعادل في الدقيقة 17 من جبال عينك. والآن أيضا يلاحظ خروج بعض الشيء، خروج مجد سليمان حارس مرمى انجداد خارج مرمى، ويعني يرتئي بأن يسدد الكرة بشكل قوسي من بعيد لحسن حظ طبعا لفريق انجداد أن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمجد سليمان، ولكن كدنا أن نشاهد الهدف التعادل لمصلحة مجدال عينك. الكرة مع انجداد، الكرة مع يوسف الذياب، أمامه لاعب مجدال عينك محمد حسن يتدخل، تبخل الكرة مع ذياب، يحول الكرة بالعرض، تسديدة من قبل سعدي، من قبل فايز سعدي، ترتطم بدفاع مجدال عينك، تبخل الكرة مع انجداد، تسديدة الآن من بعيد من قبل بكر زعرورة من بعد أكثر من 20 مترا، ولكن كرة بكر زعرورة عالية عالية فوق المرمى على الأقل نصف متر. 26 دقيقة في ملعب انجداد، انجداد 2 مجدال عينك 1، درجة أولى منطقة شمالية. الكرة مع أحمد عواد حارس أبوين مجدال عينك، يترك الكرة إلى مدافع الفريق سهر شاتو بالعرض الآن إلى اليسار، تعود الكرة إلى عيدان عوز قائد فريق أبوين مجدال عينك، منه الآن مباشرة نحو لاعب الفريق سهر شاتو منه الآن نحو سار دويف الفعال، دويف أخطر لاعبي أبوين مجدال عينك، دويف يفتح اللاعب إلى جهة اليسار، أراد أن يمرر الكرة إلى زميل محمد حسن، لكن الكرة تطول على جناح مجدال عينك الأيسر محمد حسن، والكرة تخرج إلى رمي التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجداد المتفوق كما ذكرنا هنا بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة فريق أبوين مجدال عينك. تماس لانجداد تنفذ كرة في وسط الملعب، مباشرة أراد لاعب أنجداد سامر حمود نقل الكرة إلى منتصف ملعب مجدال عينك، ولكن على ما يبدو هناك مخالفة لمصلحة منتخب فريق أنجداد في وسط الملعب. تنفذ الكرة من قبل حسن مناع مباشرة إلى زميلي المندفع كمال السبيع، وهناك تطول على كمال، يبدو الكرة طالت على كمال وتخرج إلى تماس أم ضربة مرمى، يعني لا أدري إذا الكرة خرجت خارج الملعب، ولكن على ما يبدو رمت تماس لمصلحة فريق، لا بل إنها ضربة مرمى لمصلحة
0: فرصة مجدال عين. 1-2-1 انجداد. باسل شكرا لك في المرحلة، نتوقف مع الإعلانات.
4: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: إذن تعالوا بنا إلى النتائج التي بحوزتنا في الدرجة الممتازة. الفرق العربية تفوز أمس: كفر قاسم فاز على كفار سبا 4-2، اللقاء الناصرة فاز على فيل عكا 1-0، الريني يفوز على مكابي أف 2-0. إلى الدرجات الدنيا التي يركز النتائج فيها مشير قدح: في الدرجة الأولى ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0، فريق نشر يفوز على مكابي ملفحم 5-1، وفريق طيرة الكرمل يفوز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. وعلى الهواء مباشرة عبر راديو مكان، موسى دياب مدرب طمرة يقدم استقالته. من الدرجة الثانية: كشافت حيفا فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1، شقيف السلام فاز على كسيفي 4-2، شعاع كفر قاسم النادي الرياضي يافا 1-0، بيت دقانجل جولي 4-1، النادي الرياضي طيط الكرمل فاز على عرعر 2-1، وكفار يونا فاز على الكبير 2-0، دير حنة يتفوق مرحليا على عين ماهل 1-0، دالية الكرمل يتفوق 2-0 على أرئيل. وكما يوفينا الآن وحيد زيادي بأن ده الشوط الأول يركا يتفوق على مكابي كفر كنا بالنتيجة 1-0 من هدف فراس غنايم. وتعالوا بنا إلى جت في ديربي المتلة يلاقي النادي الرياضي الطيري. ينقل لنا وكاء هذه المباراة من الملعب من هناك زميل سمير سليمان، مجددا تحية لك.
1: وأجمل تحية لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين هنا من ملعب جت المثلة الشمالي، يواجه النادي الرياضي الطيري من المثلة الجنوبي. لم تنطلق المباراة لحظات قليلة وتنطلق المباراة، حكم اللقاء يوسف معلم ابن قرية معليا سيطلق في هذه اللحظات المباراة. الآن الصافرات الزميل محمد، الصافرة تكون لصالح الفريق المحلي من جت، هذا الفريق الذي يلعب المباراة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى، وبرصيده 0 من النقاط بعد الخسارة في المباراة الأولى والخسارة في المباراة الثانية. بالمقابل النادي الرياضي الطيري، هذا الفريق مع 6 نقاط من مباراتين، يكون هذه هجمة لصالح جت الكرة من هناك تدخل هناك داخل الزاوية محاولة وهناك دفع، لكن الحكم يشير إلى ضربة مرمى. هجمة سريعة مميزة لعمر غرة يندفع من الناحية اليسرى يمر ويندفع، لكن هناك المرأة الكرة مرت سلامات على دفاع الطيري لتبقى نتيجة 0-0. مباشرة زميلي محمد إلى تشكيلة الفريقين، الأزرق الجتاوي يفتتح المباراة بالتشكيلة التالية: رسمي غرة في حراسة المرمى، أدمون عزام، أكرم عسل، يارين ساسون، محمد حاجي في الدفاع، في الوسط محمد علي وتت، الكابتن مسعود ودت، عبد اللطيف جمال، علي بدران، سقيف يونتان، وفي خط الهجوم عمر غرة يدرب هذا الفريق أحمد وتف. بالمقابل النادي الرياضي الطيري بالزي الأحمر الكامل في حراسة المرمى: أوفير بوارون في الدفاع، داني عودي، نيف شريل، حسن رامي سلطان في الوسط، رازي الشيخ أحمد، عمر سعيد، كريم بلعوم الكابتن، أسف هرشكو، وفي خط الهجوم يونتان ولدي ميخيل وأحمد ربيع يدرب هذا الفريق الثنائي هشام الزعبي ومحمد بريتي عباس، يحكم ويدير المباراة كما أشرت يوسف معلم ابن قرية معليا، يساعده على الخطوط كل من كرم كناني من يافة الناصرة ورهف أبو الهيجة من مدينة طمرة. 0-0 حتى الآن دقائق جت نبض، لكن شهدنا فرصة كانت لصالح الفريق المحلي من جد. 0-0 بعد مرور دقيقتين، إليك في هذه المرحلة الزميل محمد.
0: إذن نشدد بأنه نادي كرة القدم كشافة حيفا أصبح اسم الفريق، نادي كرة القدم كشافة حيفا روبي الذي فاز 5-1 على النادي الرياضي نتانيا والذي يدربه أيمن خلايلي. نتائج أخرى: عسف يتفوق على رموت بنشي بالنتيجة 1-0، وجفعات أورغا يتفوق على اتحاد باكا الغربي بالنتيجة 1-0. هذه نتائج مرحلية كما أذكر لكم. الآن 3-0 دائرة الكرمل يتفوق بعد 66 دقيقة على أرئيل 3-0. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. انتقالنا ثانية إليك باسل الزريق، و2-1 انجدات على مجدال عمك.
2: نعم محمد، بعد مضي 33 دقيقة الآن هجمة لمجدال عمك، كرة عرضية تقطع عن طريق دفاع مكابي أحمد أنجدات. المباراة تتكافأ بعض الشيء، يعني هناك تحسن في أداء فريق أبويل مقدار عمك وسط تراجع لاعبين جداد إلى الخلف بعض الشيء. جداد ما زال أفضل، ولكن هناك يعني الفارق لقد قل. الكرة الآن نحو محمد سليمان، سليمان بالهجوم داخل صندوق جزاء مقدار عمك، يسدد كرة محمد سليمان، ولكن تمر سنتيمترات قليلة بمحاذاة القائم الأيمن. يا له من لاعب، يا له من لاعب محمد سليمان بن قرية لبعيني المجاورة. الكرة على ما يبدو ركنية، ونجح حارس مقدار عمك أحمد عواد بملاطفة الكرة بأطراف أصابعه حتى غيرت بعض الشيء اتجاه إلى الخارج. ضربة ركنية مصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات، وهناك يقترب لتنفيذ هذه الضربة كمال أحمد سبع، ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. أنجدات 2 مقدار عمك 1، مرفوع الكرة من كمال ولكن لم تدخل الملعب مباشرة إلى الشباك الخارجية، كانت كرة ضعيفة بارتفاع منخفض بدون عنوان، وضربة ركنية تذهب سدى لمصلحة مكابي أحمد جداد. ضربة مرمى لمقدال عمك تنفذ، الكرة عند قائد الفريق عيدان عوز إلى اليمين إلى الظهير إلى القشاش الآخر إلى المدافع المتأخر الآخر إلى جانب عيدان عوز، وهو بهاء مرزوق. بهاء مرزوق في فريق هابوعيل مقدال عمك. مرزوق يعيد الكرة إلى عوز مرة أخرى إلى بهاء مرزوق، ما زالت الكرة مع أقدام مدافعي هابوعيل مقدال عمك. مرزوق يتقدم بعد شيء إلى الأمام، يمر الكرة إلى جهة اليمين، هناك إلى زميله المندفع شيمون القربلي، ولكن تدخل دفاع أنجدات يسبب في إهدار الكرة من قبل القربلي. تعود الكرة إلى مقدال عمك مرة أخرى، شاتو يتقدم، شاتو بالعرض، هناك دويب
0: سمير سليمان جت الطيري.
1: الطيري تناديكم زميلي محمد، النادي الرياضي الطيري 1 أبويل اتحاد أبناء جت 0 في الفرصة الأولى لصالح الطيري. هذا الأصفر اسمراني يوناتان ميخائيل يستغل غفوة في دفاع جد، ومن داخل منطقة الجزاء يبعث كرة قاتلة، وواحد صفر لصالح الضيوف من الطيري. 1-0 لصالح الطيري، 1-0 جد 0 والطيري 1. إليك في هذه المرحلة زميلي محمد.
0: إذن هدف اتحاد باكا الغربي سجله في مباراة خارجية أمام جفعات أولجا، الهدف هو لينتبهوا جيدا لاتحاد باكا، الهدف لاتحاد باكا سجل الهدف أور إلياهو. وطبعا انتبهوا، هذه ملاحظة إذا سمحنا لك سنتحدث عنها، جميع لاعبي باكا الغربي من مدينة باكا. أور إلياهو سجل هو اللاعب التعزيز الوحيد. اتحاد أبناء باكا يتفوق 1-0 على فريق جفعات أولجا. خذ البث باسل زريك.
2: نعم محمد، 37 دقيقة 2-1 للجدات، ولكن هناك تراجع في فريق أداء أو في أداء فريق مكابي أحمد أنجدات في الدقائق الأخيرة، وسط تحسن لأداء فريق أبو ميقدامينج الذي بات يسيطر أكثر على وسط الملعب في هذه الأثناء. الكرة مع اللاعب دويف إلى جهة اليسار نحو محمد حسن، ومحمد حسن لاعب مقدال عمك يحظى برمي التماس، تنفذ من محمد حسن، هاتو خذ مع زميلي شاكر صقر، تعود الكرة حسن يخترق محمد حسن إلى شاكر صقر يسدد الكرة، ولكن ضعيفة يعني تموضع بشكل جيد. شاكر صقر راح ذهب بالكرة إلى مساحة فارغة، ولكن يعني حرر الكرة على الأرض زاحفة وكانت ضعيفة سهلة على أيدي حارس مرمى جدات محمد سليمان، ولكن هناك يعني ثغرة كبيرة كانت في دفاع فريق مكابي أحمد أنجدات الذي فشل مدافعوه بإبعاد الكرة، وسمحوا لشاكر صقر وإسار دويف بالتقدم إلى واختراق صندوق جزائم. الكرة تعود إلى مقدال عمك، مرزوق إلى اليسار إلى عيدان عوز، ولكن الكرة بعيدة، ويبدو أيضا هناك حق للمباراة الأهم والمركزية جت أمام الطيرة. هنا 38 دقيقة انطلقت الدقيقة 39، انجدات 2 مقدال عمك 1 محمد، إلى ملعب آخر.
0: شكرا جزيلا لك. والانتقال الآن ثانية 1-0 النادي الرياضي الطيري على جت سمير سليمان. لا يزال فاتح مصمص، لا يزال تفوق 1-0.
1: 8 دقائق زميل محمد على البداية، 1-0 لصالح الطير والمباراة مفتوحة على مصراعيها. هجمة هنا هجمة هناك، شاهدنا توغل قبل قليل لاعب من جت لكن أحبطت من دفاع الطير. الآن كرة مرة أخرى لكن لاعب الدفاع كان حسن يحبط هذه المحاولة، تعود مع أوفري بارون حارس مرمى الطير في بناء هجمة جديدة. من هناك إلى نيب ساريل، ساريل أمام الكرة ماذا يفعل؟ يعيد الكرة إلى الناحية اليمنى، هناك يتواجد داني عودي، من عودي إلى حسن، إن حسن إلى من يعيد الكرة؟ إلى راس الشيخ أحمد في قلب الدفاع، البحث عن ثغرة إلى هذا المهاجم يونتان ميخائيل الذي سجل هدف الوحيد، لكن هنالك يرتكب ميخائيل المخالفة لصالح دفاع جد. جماهير حضر الزميل لهذه المباراة حوالي 350 إلى 400 متفرج وشاهد هنا من أمامي في ملعب جد المثلث. إذن 1-0 للطير، هدف مباغث، هدف مبكر في الدقيقة الثالثة. الكرة الآن مع لاعبي جد في بناء هجمة جديدة، مسعود وتد من هنا قصيرة إلى من يرسل الكرة؟ يرسل الكرة إلى أكرم العسلي، عسلي يرفع الكرة، الكرة خطيرة لكن دفاع الطير يحبط هذه المحاولة مرة أخرى. الكرة سريعة سريعة، من هذا اللاعب؟ اللاعب أساف أرشكو، أرشكو يبعث الكرة، الكرة تطول على أحمد ربيع إلى حارس مرمى جد بسرعة البرق. هجمة هنا هجمة هناك، مسعود وتد إلى من؟ إلى مسعود من مرة أخرى إلى محمد علي، محمد علي وتد يتمحور في منتصف الملعب، المطالبة مخالفة، أتت المخالفة، كان هنالك دفع باللاعب محمد علي وتد، كان هذا اللاعب كان اللاعب الكابتن كريم بلعوم دفع به. الكرة ما زالت في حوزة لاعبي جد الذي يبحث عن النقطة الأولى في دور الدرجة الأولى. الكرة تنقل هذه المرة على الناحية اليسرى، من هو ذا اللاعب؟ أكرم العسلي، العسلي بن قرية كفر قرع، يعيد الكرة إلى رسمي غرة، غرة حارس مرمى جت الذي يحاسب في الهدف الذي سجل برصيد فريقه. الكرة ترسل الكرة عالية، مباغت الكرة، الكرة خطيرة، ماذا يفعل؟ ويخرج حارس المرمى أوفري بوارون ينظف المنطقة ويبعث الأمان والإطمئنان على دفاع الطيري. بارون مع الكرة من هنا قصيرة إلى نيف ساريل، ساريل مع الكرة ماذا يفعل؟ يتوغل يبحث عن مساندة، لا، يعيد الكرة إلى حارس المرمى أوفري مع زال مع الكرة، هنالك توغل، واحد من لاعبي جد يخلص الكرة إلى رمية التماس. 11 دقيقة على البداية، جد 0 الطيري 1. إليك زميلي محمد.
0: باسل إزريك 2-1 انجدات على مجدال هايمك. باسل إزريك معك،
2: هل تسمعني محمد؟
0: نعم
2: أقول وما زالت كذلك النتيجة قبل 4 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، نلعب في الدقيقة 42، 2-1 الآن، يعني مجدال عيمك أفضل. نعم أقول مجدال عيمك أفضل في 10 دقائق ربع ساعة الأخيرة، ويحاول لاعبوه شن الهجمات الواحدة تلو الأخرى، تنظيم الصفوف، السيطرة على وسط الملعب. والسبب الأكبر في هذه السيطرة هي للاعب الأسمر ساهر شاتو، وأيضا لسار دويف، وأيضا لشاي الجربلي. هؤلاء اللاعبون الثلاثة يعني بالفعل يعملون على تنظيم الصفوف وشن الهجمات وتحريك اللعب إلى الأمام نحو مرمى مجد سليمان، وبات فريق انجدات ينكمش إلى الخلف ويعتمد أكثر على الهجمات المرتدة، على الرغم من أنه ما زال متفوقا 2-1 هنا في أرض على أرض الملعب. الكرة من حارس انجدات طويلة بعيدة إلى الخارج، تماس لمصلحة فريق مجدال عيمك، وهذا اللاعب كازيلوكو الظهير الأيمن في فريق أبوي مجدال عيمك هو الذي سينفذ هذه الرمية، رمية التماس إلى الخلف إلى زميله باء مرزوق على الطائر، يصوب الكرة، يسددها نحو وسط الملعب. هناك تطتم أو تحط عند اللاعب دويف، وعلى ما يبدو مخالفة لمصلحة فريق بطاقة صفراء على ما يبدو لمحمد سليمان لاعب مكاب أحمد أنجدات بعد أن ارتكب هذه المخالفة في وسط الملعب. إذن ضربة حرة مباشرة لأبويل مجدال عيمك الذي يتأخر هنا بهدف. جدات 2 مجدال عيمك 1، مجدال عيمك الأفضل في الدقائق الأخيرة. الكرة مع عز. أنا يعني تبقى على انتهاء الشوط الأول محمد دقيقتان، يعني أنا أقترح انتقل إلى سمير سليمان وربما تعود إلي.
0: نعم
2: بعد دقيقتين
0: سنعود إليك. جديد مكابي جديد أمام كوكب 1-1 أضحت النتيجة. اتحاد باكا أمام جفعات أولغا 1-0. وعندما تمعنا في تركيبة باكا الغربية اتضح بأن هناك عدة لاعبين من لاعبي التعزيز، عدة لاعبين وأقرأ البعض: حارس المرمى كبهة، أور إلياهو، أحمد الشوملي، هيثم محاجني، فيكتور مرعي، عبد ضعيف. يعني عندما أخبرونا بأن اللاعبين بحت من باكا الغربي، يعني مش غلط أنه يكون 5 من هون 6 من هون قراب من المنطقة المجاورة. تعال نكون معك سمير سليمان لمدة دقيقتين ونعود إلى باسل نوني الشوط الأول.
1: 14 دقيقة على البداية، ما زال التقدم للضيوف من الطير 1-0، ونحن على وقع مخالفة لصالح جد قريبة من منطقة الجزاء. إذا مخالفة، هنالك لاعب من جد ملقى على الأرض، سأوضح من هو هذا اللاعب الذي ما زال يرقد على الأرض. هنالك عدة لاعبون أيضا يتقدمون الآن، ربما سيقف هذا اللاعب على الأقدام. على أي حال المباراة مفتوحة، مباراة حامية الوطيس. هجمة هنا هجمة هناك، الطير كانت أكثر وسجلت 1-0، لكن جد فريق لا يستهان به خاصة في الخطوط الهجومية. الكرة الآن تضع لاحتساب هذه المخالفة، أشاهد عدة لاعبين بالزي الأزرق الكامل من جد داخل منطقة الجزاء، 4 5 6 6 لاعبين بالزي الأزرق داخل منطقة الجزاء. من سينفذ هذه الكرة؟ ربما هذا اللاعب عبد اللطيف جمال، الآن سيرفع الكرة، الآن سترفع الكرة، ترفع الكرة، كرة عالية عالية، والحارس الحارس بوارون يلتقط الكرة، يطلق الكرة الآن، يرسل الكرة إلى الأمام. حتى الآن منتظر بوارون الآن يرسلها، يرسل الكرة إلى من؟ إلى ميخائيل، لا تصل ميخائيل بل إلى حارس مرمى جد. هذا الحارس رسمي غرة مع الكرة، ماذا يفعل رسمي؟ قصيرة إلى أكرم العسلي، العسلي ماذا يفعل؟ الظهير الأيسر في اتحاد أبناء جد ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة مخطوفة من هذا اللاعب كريم بلعوم، بلعوم لا يتعامل مع الكرة، والكرة مقطوعة تعود مع لاعبي جد في منتصف الملعب. حوار بين لاعب من جد ولاعب من الطيري، الحوار هنا يثمر عن أسبقية لصالح جد. الكرة ترسل، الكرة منقولة، والكرة إلى رمية تماس، لا بل داخل أرضية الملعب، من هناك تعود إلى دفاع اتحاد ابناء جد. هذا أدمون عزام، عزام مع الكرة، يعيد الكرة إلى يارين ستاسون إلى حارس المرمى، رسمي مع الكرة، ماذا يفعل رسمي؟ ينظر يمينا ينظر يسارا، يرسل إلى الناحية اليسرى تجاه أكرم العسلي، عسلي مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة عالية هنالك تجاه هذا المهاجم عمر غرة، لا تصل غرة، بل كان هذا لاعب الوسط كريم بلعوم الذي يشتت هذه الكرة ويبعث كل الاطمئنان لدفاع الطيري، ويشير الحكم إلى مخالفة لصالح الطيري. 16 دقيقة، 1-0 لصالح الطيري. لك زميل محمد
0: باسل إزريك، ماذا لديك الآن؟
2: لم ينتهي الشوط الأول،
0: هل انتهت 90 دقيقة؟ طبعا انتهت 90 دقيقة.
2: نعم، دقيقة ونصف بعد الدقيقة 45، ولم ينتهي الشوط الأول، ولم أشاهد أيضا كم أضاف الحكم، لم يرفع الحكم الرابع ولا أي شخص من طاقم من دكة الاحتياط لافتة إضافة الوقت. أنا لا أعرف كم الحكم ينوي أن يضيف وقتا ضائعا للشوط الأول. على أي حال نحن بعد دقيقتين من انتهاء الدقيقة 45، 2-1 ما زالت النتيجة لفريق مكابي أحمد جداد، ولكن نابولي مجدال عميك يواصل ضغطه المكثف. وقبل 3 دقائق شاهدنا قائما آخر، تسديدة من روم كوهين لاعب مجدال عميك إلى القائم الأيسر، رأسية كانت نطاح إلى القائم، وهذه فرصة ثانية تسجل لنابولي مجدال عميك الذي يتأخر هنا 2-1. محمد، يعني أنا أترايب في حيرة أن أخبر الإخوة المستمعين أن عندما تحجب الغيوم أشعة الشمس تنخفض درجة حرارة هنا. نعم، يعني بعض البرودة هنا بين الحين والآخر في هذا الملعب، هناك طقس معتدل رائع، ولكن بالفعل عندما تغيب الشمس تنخفض درجة الحرارة. وما زال الشوط الأول، هناك بطاقة صفراء أخرى لدكة احتياط فريق مكابي أحمد، دكة احتياط أبو المجدال عيمك عفوا، لكن لم أشاهد من هذه الزاوية لمن أشرت البطاقة الصفراء على دكة احتياط فريق هابوئيل مجدال عينك. على اتحاد ثلاث دقائق بعد الدقيقة 45 نلعب في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول لجداد 2 هابوئيل مجدال عينك 1 رمي تماس لهابوئيل مجدال عينك تنفذ الكرة نحو شاكر صقر صافرة النهاية. صافرة نهاية الشوط الأول هنا بالفعل في المباراة استمعنا لها قبل بضع ثواني. مجدال الجداد سيطر على الشوط الأول في معظمه في يعني النصف ساعة الأولى، ولكن بالفعل شاهدنا تحسنا لأداء فريق هابوئيل مجدال عيمك في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. انجداد 2 مجدال عيمك 1، وأنا بانتظاركم يا محمد مع تجدد المباراة في شوطها الثاني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. 1-0 لا تزال نتيجة فريق مصمص يتفوق على بيطار نهرية 1-0، وبعد ثلاث دقائق هابوئيل تل أفيف 0 هابوئيل بعديك 0 درجة عليا انطلقت المباراة قبل قليل. عدنا إليك ثانية سمير السمان نادي الرياض الطيري 1-0 على جد
1: 19 دقيقة زميلي محمد.

0: حربة مرمى لصالح النادي الرياضي الطيري. الحارس بارون يضع الكرة قصيرة قصيرة لمن يرسلها إلى نيف سريل. سريل مع الكرة، ماذا يفعل نيف؟ نيف يتقدم، نيف يرفع رأسه، نيف يعيد الكرة إلى بارون، من بارون للناحية اليمنى هذه المرة اتجاه عودي. عودي مع الكرة، ماذا يفعل عودي؟ بالقدم اليسرى يرسل الكرة والكرة غير معنونة إلى رمية تماس لصالح الفريق المحلي من جدة الذي يبحث كما ذكرنا دائما وأبدا عن نقطة أولى. هذا الفريق الذي صعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى بعد أن احتل المرتبة الأولى في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، وصعد في نهاية المطاف. الكرة ترسل إلى رمية تماس، رمية تماس لصالح اتحاد أبناء جد على الناحية اليسرى. ستنفذ رمية التماس، من سينفذها؟ عسلي، عسلي أمام الكرة يرسل إلى سقيف، سقيف، سقيف مع الكرة والكرة تطول وإلى رمية التماس بعد أن خلصها لاعب من الطيري. نظر إلى الساعة 21 دقيقة على البداية، الطيري بالزي الأحمر 1 جد 0، الطيري بست نقاط، اتحاد أبناء جت مع 0 من النقاط. رمية التماس، ننظر من هناك على الناحية اليسرى، من سينفذ رمية التماس؟ المتخصص عسلي، عسلي سينفذ رمية التماس. عدة لاعبين بالزي الأزرق يتمحورون داخل منطقة الجزاء. العسلي يتقدم، العسلي يرسل إلى يوناتان، يوناتان يمحور الكرة، يروض الكرة، الكرة منقولة، الكرة منقولة مرة أخرى إلى يوناتان، يوناتان يمر، يوناتان يندفع، ومخالفة، مخالفة، نعم مخالفة، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء.
1: فقط أن يشير في الدقيقة 17 كوكب يتفوق الآن على كوكب الجزيدي 2-1 دقيقة 17 معك.
0: إذن ترفع البطاقة الصفراء في هذه المباراة. حسن، حسن لاعب الطيري رقم 16 يتلقى البطاقة الصفراء، والحكم ابن قرية معليا يدون في بطاقته البطاقة الصفراء لصالح حسن. حسن عدة لاعبين من جد داخل منطقة الجزاء، ستكون خطيرة، هل ستكون مدروسة بتمرين خاص أم سترفع إلى داخل منطقة الجزاء؟ سننتظر ونرى من يذهب لتنفيذ هذه الكرة من موقع استصعب رؤية اللاعب الذي سينفذ هذه الكرة. على أي حال عدة لاعبين بالزي الأزرق داخل منطقة الجزاء، ليس أقل من 6 لاعبين. سترسل الكرة هنالك الآن، سترفع الكرة، ترفع الآن الكرة، ترفع الكرة، كرة جميلة ومن فوق العارضة، من فوق العارضة. كان هذا اللاعب من هو هذا اللاعب الذي أرسلها؟ كان هذا اللاعب يارين، يارين ساسون الذي أرسل الكرة، وكانت الكرة عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالة. الطيري 1-0، حارس مرمى الطيري بارون يضع الكرة، يتريث في تنفيذ هذه الكرة. التقدم هو لصالح الضيوف من المثلث الجنوبي، 1-0 أمام جت من المثلث الشمالي. بارون، بارون يعود إلى الخلف تنفيذ ضربة المرمى. ننظر إلى الساعة 23 دقيقة هنا، والجماهير تتزايد. زميلي محمد بشكل ملحوظ هنا، حوالي 500 متفرج ليس أقل من ذلك هنا على مدرجات جت البلدي. الكرة ترسل، الكرة مع العسلي، العسلي يونتان ورمية التماس لصالح جت، ستكون مع رمية التماس، ومن ثم نعود إليك ونحن نعلم بأننا نقترب من الأخبار. الكرة ترسل هنا، الكرة عالية، العالية الكرة، الكرة مع لاعبي جت إلى من؟ إلى غرة، غرة هنا إلى يونتان، يونتان مع الكرة يحاول يسيطر على الكرة، يرسلها قصيرة، قصيرة إلى من؟ إلى وسعود وتد، من هناك إلى الناحية اليمنى، الكرة تمر، الكرة تندفع، هنالك حوار بين اللاعب هذا اللاعب ومخالفة، لا الصفرة أتت، الصفرة أتت، هنالك كان اصطدام بين لاعب من الطيري ولاعب من جد، مما استدعى الحكم لإيقاف المباراة بعد أن كان اصطدام بالرأس. المباراة متوقفة زميلي محمد، 1-0 للطيري، إليك في هذه المرحلة.
1: إذن تعالوا بنا إلى نتائج أمس في الدرجة الممتازة، كل النتائج. فريق كيريات جات فاز على رعنانا 1-0، كفر قاسم فاز على بوليفار سابا 4-2، بنيودة تل أفيف تعادل مع مكابي هرتسلية 1-1، كيريات يم فاز على مدعين 3-2، أشدود في الثانية الأخيرة فاز على الريشون ريتسون 3-2، عليخان نصرة بتسعة لاعبين فاز على عكا 1-0، العفولي تعادل مع كفار شليم 3-3، ومكابي أبناء الريني فاز على مكابي يافا بالنتيجة 2-0. من الدرجة الأولى هاكم النتائج النهائية. شباب الطيري فاز على ديمونا بالنتيجة 1-0، نيشر فاز 5-1 على مكابي أم الفحم، وطيرات كرم الفحم

0: 4-1 على شباب طمرة، وموسى دياب يستقيل عبر ملاعب وأهداف من تدريب شباب طمرة. مص مرحليا بعد 74 دقيقة يتفوق على بطار نهرية 1-0. مكابي أحمد جدات الشوط الأول يتفوق 2-1 على بويل مجدالة عيمك، ومرحليا نادي الرياض الطير يتفوق على جات بالنتيجة 1-0. نتائج من الدرجات الدنيا طبعا يوافينا بها مشير قدح. شعاع كفر قاسم فاز على النادي الرياضي أبناء ردوك سيافة بالنتيجة 1-0. جيف السلام كسيفي 4-2. بيت دقانجل جولي 4-1. النادي الرياضي طيرة الكرمل فاز على عرعرة بالنتيجة 2-1. كفاريونا فاز على الكبير بالنتيجة 2-0. وفريق نادي كرة القدم كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. مرحليا يركا تفوق على مكابي كفر كنا بالنتيجة 1-0. عزف يا رموت بنشي 1-0. اتحاد باكا أولغا 1-0. مكابي جديدي كوكب 1-1. وفريق دير حنا عين ماهل 1-0. ذات الكرمل الأرئيل 4-0. أضحت النتيجة الآن. الدقيقة على النتيجة وجملة أخرى سمير سليمان. جت طير الطيري النادي الرياضي الطيري
1: 26 دقيقة زميلي محمد على البداية. الطيري 1-0 ومحاولات جادة وحثيثة من جت لمعادلة النتيجة، لكن حتى الآن جميع المحاولات باءت بالفشل. إذن 1-0 للطيري في هذه المرحلة. إليك زميلي محمد.
0: ومن الدرجة الثالثة اتحاد كابول فاز على كاترين 7-1. سعيد دياب لاعب المتميز المعروف سجل 3 أهداف. في تمام الساعة الرابعة سنستمع إلى نشرة الأخبار، بعدها نعود لنواصل وإياكم ملاعب وأهداف بإذن تعالى حتى الساعة السادسة. نحن معكم على الهواء مباشرة بإذن تعالى. جسلين محميد إبريق أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث مع المباريات والمقابلات وكل النتائج من كل الملاعب. فإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: الأخبار.
3: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية. وخلال كلمته أمام البرلمان في وارسو صرح توسك بأن موسكو قد تشن هجوما هجينا بالمسيرات والصواريخ، وإظهاره على أنه عرضي، وذلك بهدف تقويض عزيمة حلف الناتو وردعه عن تفعيل بنك الدفاع المشترك. كما أشار توسك إلى أن الاستراتيجية الروسية تعتمد على تحولات سياسية في أوروبا تعزز الأصوات الداعية إلى السلام، وهو سلام سيعني عمليا استسلام أوكرانيا التام. في تطرق منه إلى النزاع البحري القائم منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا في بحر إيجه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي المحلي أن أثينا لا تتنازل عن حقوقها السيادية. وقال ميتسوتاكيس إن الحق في توسيع المياه الإقليمية اليونانية لتصل إلى 12 ميلا بحريا مكفول بموجب القانون الدولي، وهي مسألة غير قابلة للطعن القانوني. وشدد على أن اليونان تحتفظ بحق ممارسة هذا الخيار في الوقت الذي تراه مناسبا. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا باستهداف إسرائيلي لتلة باط الورد بمحيط بلدة بيت جان بريف دمشق بعدة قذائف مدفعية. كما أضافت أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت شابا في منطقة وادي الرقاد بالقرب من بلدة جملة بريف درعا الغربي. وذكرت مصادر محلية أن هذا الشاب من أهالي قرية المعلقة بريف القنيطرة، ويقيم في وادي الرقاد ويعمل في رعي الأبقار. تبحث الشرطة عن مشتبه به، وهو مستوطن ملثم كان قد اعتدى بالضرب على امرأة بالقرب من مسافر يطا في منطقة جبل الخليل. وتظهر لقطات مصورة من الموقع المشتبه به وهو يعتدي على المرأة عند مدخل إحدى كهوف القرية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة صباحا لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف والرملة واللد 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، بئر السبع 24، و28 درجة في إيلات. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: مرحبا جاف، نحن معكم بإذن تعالى حتى السادسة في تل أفيف. بعد مضي 18 دقيقة 2-0 يتفوق على أبويل بيتح تيكفا في الدرجة الأولى العليا. أبويل تل أفيف 2 أبويل بيتح تيكفا 0. جاسلين محميد بريك أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. نتائج الدرجات الدنيا التي يركزها لنا مشير قدح. ديمونة فاز على شباب الطيري درجة أولى 1-0. نشر فاز على مكابي ملفحم 6-1. شباب فريق طيرات كرمل فاز على شباب طمرة 4-1. وموسى دياب يعلن استقالته على الهواء مباشرة. وبطار نهرية في الدقيقة 84 يعادل أي طبعا إدسة 84 في الدقيقة 65 عادل النتيجة 1-1 فريق أبويل هل. وبطاقة حمراء لمحمد إغبري لاعب مصمص 1-1 مصمص أمام بطار نهرية مرحليا. شواكو فرقاسم فاز على النادي الرياضي الأردوكي سيافة 1-0. جيف السلامة بويل كسيفي 4-2. بيدا جانجل جوليا 4-1. النادي الرياضي طيرة الكرمل عارة عرعرة 2-1 مرحليا. ولحظات أخيرة ذات الكرمل أرئيل 4-0. دير حنا عين ماهل مرحليا 1-0. كفاريونا الكبابير انتهت 2-0 نتيجة نهائية. ياركا يتفوق على مكابي كركنا 1-0. عسوي يتفوق على رموت منشي 1-0. واتحاد باقة يعادل أولغا يعادل النتيجة 1-1 ضربة جزاء 11 متر. ومكابي كوكب يتفوق على مكابي جديدي بالنتيجة 2-1. كفر سميع يتفوق مع نهاية الشوط الأول على إبطن بالنتيجة 1-0. وفريق كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا 5-1. سمير سليمان دقيقة نتيجة ماذا لديك؟ جات أمام النادي الرياضي الطيري
1: 36 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة 1-0 لصالح الطيري، لكن فرصة ذهبية صنحت قبل 3 دقائق لصالح اتحاد أبناء بجت عندما رفعت الكرة وصلت إلى هذا اللاعب رقم 8 يارين تسون الذي برأسه بعث الكرة، حارس الطيري تطاير لها وبأطراف أصابعه خلص الكرة. كانت فرصة ذهبية لصالح جت، لكن أشاهد بأن الفريق الجتاوي يعاني من دفاع ضعيف بعض الشيء في الخطوط الدفاعية، الحلقات الدفاعية ضعيفة، كل هجمة لصالح الطيرة تكون خطيرة. الكرة الآن مع كريم بلعوم مع الكرة، بلعوم يحاول ومخالفة لصالح الطيري في منتصف الملعب. من هو اللاعب الذي تلقى الإصابة؟ حسن تلقى الإصابة، يرتمي أرضا يستوجب ذلك ربما دخول الطاقم الطبي، لكن حتى الآن الطاقم الطبي لا يدخل إلى أرضية الملعب. نشير بأن الطيري هذا الفريق لم يصرح، أنا كان لي حديث مع عبد المنان التيتي قبيل بداية المباراة، قال لي لا نريد الصعود، نحن نلعب من مباراة لمباراة، نريد أن تلعب اللاعبين بأعصاب باردة، لا نريد أن نوتر أعصاب اللاعبين. على أي حال الدوري ما زال في بدايته، وما زال الطيري مع رصيد كامل من النقاط 6 من 6، وإن بقيت الأمور على حالها سيصبح رصيد الطيري 9 نقاط. ينهض لاعب الطيري على الأقدام حسن، والكرة تضع لاحتساب المخالفة. من هو هذا اللاعب؟ أساف هارشكو أمام الكرة، الكرة من هناك، الكرة قصيرة، الكرة من تنقل، الكرة ما زالت خطيرة لصالح الطيري، هارشكو مع الكرة، هارشكو وكد أن نشاهد الهدف الثاني. كانت جملة من التمريرات بين هارشكو وبين سرئيل، ارتدت بنهاية المطاف عن طريق هارشكو بجانب عمود المرمى بسرعة البرق. الهجمة جتوية ترسل إلى الغرة، عمر غرة مع الكرة، ماذا يفعل الغرة؟ الغرة من هناك، يرسل الكرة إلى سسون داخل المنطقة، يحاول يندفع يمر يلتف حول نفسه، يرسل الكرة. كان هذا اللاعب محمد علي ودت عالية الكرة بعد أن ترسلت من سسون إلى وسط. شاهدت بأن الكرة كانت يعني جميلة لصالح الوتد، لكن الوتد بعت الكرة ولم يضع الوتد الأول في شباك الطيري، والكرة كانت عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالها. الطيري 1 جت المثلث 0، ونحن ندخل مدار دقيقة 39. إليك في هذه المرحلة زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك. وطبعا نريد أن نشير بأن 3-0 يتفوق الآن يركا على مكابي كفر كنا. يركا 3 مكابي كفر كنا 0 في هذه المرحلة من عمر المباراة. ونحن نتواصل وإياكم. إذن أذكر بأن أبويل تل أفيف يتفوق 2-0 على فريق أبويل بلديكفا الدرجة العليا. عدنا إلى المباريات في الدرجة الأولى هذه المرة معك باسل زريك مكابي أحمد النجدات 2 مجدال عينك.
2: نعم بالفعل محمد 6 دقائق بالتمام والكمال على انطلاق الشوط الثاني وما زالت النتيجة 2-1 لمكابي أحمد النجدات. و عدت في اللحظة التي احتسبت فيها ضربة حرة مباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات بزاوية مائلة من الحارس من مرمى الحارس مجدال عيمك أحمد عواد وكمال سبع هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. جميع مهاجمين جداد داخل صندوق جزاء فريق أبويل مجدال عيمك. نلعب الآن في الدقيقة 52 من عمر المباراة. كمال سبع يرفع الكرة مباشرة لأيدي حارس أبويل مجدال عيمك أحمد عواد. لا تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني في المباراة وهو نسخة طبق الأصل من الشوط الأول. شاهدنا تحركات جيدة لخط وسط فريق أبويل مجدال عيمك في الدقائق 6 و7 الأولى من عمر هذا الشوط الثاني. فقط سجلنا محاولة واحدة التي كانت في هذه اللحظات من كمال سبع ضربة حرة مباشرة نحو مرمى فريق أبويل مجدال عيمك. كرة مع مجدال عيمك مع شاتو الفعال صانع ألعاب فريق أبويل مجدال عيمك. منه مباشرة إلى زميله دويف هاتو خد مع اللاعب كوهن. تعود الآن إلى دويف. الآن الكرة نحو اللاعب سار دويف يحررها إلى شاتو وهناك على ما يبدو مخالفة لمصلحة مجدال عيمك في وسط الملعب بعد تدخل خشن من قبل لاعب أنجدات نذير مرعي. إذن ضربة حرة مباشرة مصلحة فريق مجدال عيمك. تنفذ الكرة إلى الخلف نحو عوز قائد الفريق منه إلى بهاء مرزوق. بهاء مرزوق في وسط ملعب يتقدم بهاء إلى جهة اليسار هناك إلى القربلي المندفع. ماذا سفعل القربلي؟ نعم تحرر القربلي يتقدم بالعرض. الآن يحرر الكرة بالعرض ولكن هناك تدخل حارس مكابي أحمد جدات مجد سليمان يشتت ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة أبويل مجدال عيمك الضاغط في هذه اللحظات. بعد الركنية نعيد البث إليك يا محمد. الركنية لمصلحة تماس مجدال عيمك. شاتو سوف ينفذ هذه الرمية. هناك نفذ الكرة الآن مرفوعة لمجدال عيمك داخل الصندوق. هناك أراد إرسالها إلى لاعب الفريق اللاعب محمد حسن الملقب بمحمد زيحو ولكن الكرة تخرج الخارج تحتفظ ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد
0: المعروف محمد زيحو.
2: نعم محمد حسن معروف محمد زيحو. 54 دقيقة محمد من خلفنا والتفوق ما زال صامدا لمصلحة أنجدات 2-1 على مجدال عيمك. إليك البث محمد.
0: شكرا لك باسل زريك. سنعود إليك بعد قليل والعودة إلى سمير سليمان النادي الرياضي الطيري 1-0.
1: الدقائق الأخيرة زميل محمد من عمر الشوط الأول. ندخل مدار دقيقة 43 تبقى النتيجة على حالها 1-0 لصالح الطيري. لكن الفريق الجتاوي لا يستهان به بتاتا. يحاول هذا الفريق العودة إلى المباراة تارة عن طريق الناحية اليمنى عن طريق علي بدران تارة عن طريق اللاعب المميز سقيف يوناتان الذي يحاول هذا اللاعب الفعال اختراق دفاع الطيري لكن حتى الآن لا يخترق الدفاع الطراوي. الآن الكرة تتجدد بعد أن كانت إصابة للاعب أكرم العسلي. العسلي مع الكرة ماذا يفعل العسلي؟ يرسل الكرة عالية اتجاه من؟ اتجاه محمد محاجني إلى يوناتان الفعال. الكرة تطول على يوناتان إلى دفاع الطيري من هناك ومخالفة. نعم مخالفة لصالح دفاع الطيري. من كان هذا اللاعب؟ اللاعب حسن يرتمي أرضا يتلقى الإصابة. الآن يقف على الأقدام حسن. الكرة مع حارس المرمى الذي سينفذ بدوره المخالفة. يطلب من جميع اللاعبين الدخول إلى الأمام. الحارس أوفير بارون يطلق الكرة. الكرة عالية هنا يترك الكرة لاعب من الطيري لإحتل هناك لرمية التماس. رمية التماس صالح الفريق الجتاوي. نظرة إلى الساعة، نحن ندخل زميل محمد تخطينا 44، ندخل في هذه الأثناء الدقيقة 45، مباراة مميزة، شوط أول كبير، شوط أول غني بالهجمات، وأثمرت الهجمات عن هدف واحد ووحيد سجل في الدقيقة 3 عن طريق المهاجم يوناتان ميخائيل. الكرة ترسل إلى ميخائيل، ميخائيل تطول الكرة تعود مع دفاع
0: سمير. دعني أشير الآن، بطار نهرية تفوق 2-1 على مصمص الذي يلعب بعشرة لاعبين،
1: وين بقيت الأمور على حالها. أيضا الفريق من نهرية سيصبح مع 9 نقاط كما للفريق من نشر. إذا الكرة من هنا ترسل، والكرة رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي. من يذهب لتنفيذ رمي التماس؟ رامي سلطان الذي تلقى قبل عدة دقائق البطاقة الصفراء. إذن صفراوتان لصالح الطيري بالمقابل 0 من الصفراوات لصالح جد. الكرة ترسل، الكرة مع كريم بلعوم ابن مدينة الصيبي يلعب في الطيري. الكرة من هناك تقطع من يوناتان، يوناتان إلى من؟ محمد علي، محمد علي، محمد علي وسد، تطول الكرة ورمي التماس، رمي التماس بعد أن خلصها لاعب من الطيري. إذن الكرة هنالك رمية التماس، يذهب الحارس يرسل الكرة لتنفيذ رمية التماس. الآن الكرة تنفذ إلى من؟ إلى الكابتن مسعود وتد. وتد مع الكرة، ماذا يفعل وتد؟ الوتد ماذا يفعل؟ من وتد إلى غرة، الغرة يرسل الكرة، الكرة تعود مع الوتد مرة أخرى، مسعود، مسعود مع الكرة، تخلص الكرة، ماذا من هذا اللاعب؟ اللاعب رازي الشيخ أحمد، رازي الشيخ أحمد من الطيري، من رازي إلى حسن، من حسن من هناك إلى الناحية اليمنى، تجاه من؟ تجاه أساف أرشكو، أرشكو، وارترسل الكرة، والكرة مقطوعة من الفريق الجتاوي الذي يحاول، يحاول هذا الفريق أن يلملم الجراح بعد خسارتين وبعد التأخر ليعود إلى المباراة ربما في الشوط الثاني. ننظر إلى دكة الاحتياط، متى سترفع؟ هنا لافتة الوقت بدل الضايع، حتى الآن لم يشير إلى شيء أي من دكة الاحتياط. رمي التماس لصالح الفريق الطراوي، ترسل كرة من حسن إلى هارشكو، من هارشكو إلى أحمد ربيع، أيضا هو من مدينة الطيبي يلعب في الطيري، من هارشكو إلى من؟ ترسل كرة، خذوها جميلة، تعود مع أحمد ربيع، خطيرة، خطيرة للطيري، خطيرة للطيري، هنا لك اندفاع، يحاول، ترسل كرة، الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، تطول، تطول على أحد من لاعبيه الطيري وإلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح الفريق الجتاوي. نظرة إلى الساعة، تخطينا 45 بدقيقة ونصف، حتى الآن لم يرسل الحكم صافرته، لم يطلق الصافرة، نحن ننتظر الصافرة، لم يكن الوقت الكبير من الوقت الضايع. الكرة ترسل، الكرة مقطوعة، الكرة تعود مع لاعبي جت من هناك، هذا اللاعب المهاجم عمر غرة، غرة مع الكرة، ماذا يفعل الغرة؟ يعيدها إلى مسعود، مسعود وتد مع الكرة، ماذا يفعل الكابتن من جد؟ الكرة ترسل، الكرة منقولة إلى الناحية اليمنى، الكرة ملعوبة ومخالفة، مخالفة، ربما الفرصة الأخيرة للفريق الجتاوي قبيل نهاية الشوط الأول. الحضور الجماهيري مميز، الأجواء رائعة، الطقس مثالي، كل هنا، كل شيء هنا لمباراة كرة قدم جميلة. شاهدت شوط أول مميز، أود أن أشاهد أيضا الشوط الثاني، نفس الشوط الأول، بل أريد الأهداف أكثر في الشوط الثاني. المخالفة، المخالفة لصالح الفريق الطراوي، حتى الآن لم يعلن الحكم ابن قرية معليا عن نهاية الشوط الأول، ربما الآن بعد احتساب المخالفة، المخالفة لصالح الفريق الطراوي، المخالفة كانت على اللاعب رازي الشيخ أحمد ابن قرية إعبلين. تضع الكرة، من يذهب لتنفيذ هذه المخالفة؟ كريم بلعوم الكابتن الطراوي الطيباوي يضع الكرة، يرسل الكرة قصيرة، قصير الكرة إلى داني عودي، عودي مع الكرة، ماذا يفعل العودي؟ قصير العودي إلى أساف هرشكو، أساف ماذا يفعل أساف؟ أساف يا أساف، يعيد الكرة، الكرة إلى حسن، من حسن إلى أساف، إلى بلعوم، بلعوم، بلعوم يمر، بلعوم يرسل على أحمد ربيع داخل منطقة، يحاول، يحاول ربيع، ماذا يفعل؟ يرسل كرة عرضية، عرضية مرة أخرى، والكرة من هناك، وحارس المرمى رسمي غرة يلتقط الكرة، والصافرة تأتي زميل محمد لإنهاء الشوط الأول هنا بين فريق جد وبين فريق النادي الرياضي الطيري بتقدم الضيوف من الطيري 1-0. إجمالا نقول بأن شاهدنا مباراة متكافئة بين كلا الفريقين، الطيري استغلت هجمة واحدة ووحيدة كانت في الدقيقة الثالثة، بالمقابل جد حاولت وحاولت وحاولت وحاولت، لكن حتى الآن لم تهتز الشباك الطيروي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0 إليك زميلي محمد.
0: شكرا لك سمير سليمان. إذا انتهت المباراة، دالة الكرم الفازة في مباراة خارجية على أرئيل بالنتيجة 4-0، والآن أيضا وحيد زيادي وفينا 4-0 أضحت النتيجة يركة على مكابي كفر كنا. العودة إليك ثانية في هذه المرحلة باسل زريك مكابي حماد جداد.
2: نعم وقتنا دقيقة 2-1. أحمد سلامي في انجدات يستبدل قبل عدة دقائق بكر زعرورة، وعلى ما يبدو بطاقة حمراء، بطاقة حمراء سوف نتحقق لمن أشرت البطاقة الحمراء. هناك بطاقة حمراء لأحد لاعبي فريق مكابي أحمد انجدات، بطاقة حمراء مباشرة للاعبي لأحد لاعبي مكابي أحمد انجدات. سوف نتحقق محمد على حال ضربة حرة مباشرة مصعد فريق أبويل مجدال. عيمك من ثاوية مائلة، مخالفة قاسية كانت في هذه اللحظات، وانجدات سوف يبقى بعشرة لاعبين في هذه المباراة. لم يخرج على ما يبدو، نعم إنه اللاعب نذير مرعي، نذير مرعي هو الذي تلقى، لا إنه ليس نذير، ليس نذير مرعي، تلقى هذه البطاقة الحمراء على حال ضربة حرة مباشرة مصعد فريق هبوعل مجدال. هعيمك سوف نبقى مع هذه الضربة الحرة المباشرة بالحقيقة من هذه الزاوية، لقد غطى زاوية الرؤية جمهور كبير. لم أشاهد لمن أشرت لأي لاعب هذه البطاقة الحمراء. ضربة حرة مباشرة لهبوعل مجدال. هعيمك في هذه اللحظات من زاوية مائلة ترفع الكرة نحو صندوق الجزاء، ترتد الكرة، ترتد الكرة إلى وحيد خليل المندفع. وحيد خليل هناك يخسر الكرة، وحيد خليل إلى شاتو الرائع. 2-1 لأنجدات. 63 دقيقة في هذه المباراة، الكرة مع مجدال عيمك عوز.
0: بس أرجو أن تتحقق ممن تلقى الحمراء. ولدي مقابلة أعود إليك بعد قليل. فريق كفر قاسم فاز في الأمس في على كفار سبا بالنتيجة 4-2. سجل في هذه المباراة هدفان من أجمل الأهداف، خوليو سيزر سجل الاثنين، يعني الأول بكير والثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. مدير قسم الرياضة المسؤول في فريق الوحدة كفر قاسم معنا على الخط الهاتفي رمزي بدير. تحية لك، مساء الخير.
3: تحية لك ولجميع المستمعين.
0: مباراة سهلة كانت رمزي؟
3: لا، مباراة كانت ما قدرش أقول أنها سهلة، لكن مباراة كانت شيقة من الفريقين. المباراة في الشوط الأول فريق نادي الوحدة كفر قاسم كان سيطر في الشوط الأول، قدم أداء ممتاز جدا، نجح بتسجيل هدف التفوق 1-0. ولكن في الشوط الثاني، في أول ثلث ساعة من الشوط الثاني، كفر سابا نجح بقلب النتيجة بشكل مستحق، كان أفضل من كفر قاسم بدرجات كثيرة.
0: كان أفضل من كفر سابا كذا؟
3: طبعا كفر سابا، كفر سابا كان أفضل من كفر قاسم. كان كفر سابا نعم.
0: بدرجات كبيرة بتقول؟
3: كان أفضل نعم، كنا يعني ما قطعناش السنتر كلها في أول ثلث ساعة، ولكن يرون يخبهم في بعدها قام بتبديلات، وخاصة بإدخال لدور كوهن وأنس صنصور هؤلاء اللاعبين المهارين، وتغيير خطة اللعب من لاعبين الهجوم ارتكاز إلى ثلاث في الهجوم. وهنا فريق نادي الوحدة كفر قاسم رجع وسيطر على المباراة، وقدم حسب رأيي من الدقيقة 75 للدقيقة 95 أفضل مبارياته في هذا الموسم. وهنا مقدر نقول إنه فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا هو الفريق اللي
0: إحنا هذا اللي بدك تشوفه
3: بالضبط، احنا كنا بنطلع عليه، خاصه انه في المباراه اللي سابقه فريق نادي الوحدة كفر قاسم ما كانش عنده تنوع في الخطط، خاصه اللاعبين المهريين اللاعبين الاجنحه ما كناش موجودين في الفريق، اللاعبين اللي بيقدروا يصنعوا اهداف، اللي بيقدروا يخلقوا الفرص ما كانش موجودين، كانوا مصابين او كانوا يتدربوا بشكل متاخر. احنا شفنا انه في هذه المباراه فريق نادي الوحده كفر قاسم لما لعب 4-3-3 في الشوط الثاني قدم اداء ممتاز جدا، وقدر يقلب النتيجه الى 4-2 فوز.
0: هيك لازم يلعب دائما ولا حسب فريق الخصم باعتقادك؟
3: انا حسب اخر مره في
0: انه حسب رايك. لا انا لا كمان مره، انا بقول حسب رايك انت، بشو قلت لنا المدرب عنده حساباته وانت حسب رايك ايش؟
3: حسب رأيي نعم، حسب رأيي مع لدور كوهن وأنا الصرصور في الأجنحة وسيزر في الهجوم، فريق الناري، فريق نادي الوحدة كفر قاسم راح يكون. وأنا من بداية الموسم يعني حتى بعد الخسارة مع مكابي أرسيلة كثير من الجمهور كان عندهم غضب مستياء كبير من أداء فريق نادي الوحدة كفر قاسم بعد أرسيلة، وأنا كان رأيي للجميع كل واحد سألني قلت له كان عندي رأي واحد وفريق نادي الوحدة كفر قاسم.
0: ابقى معي باسل زريك
2: 2-2 محمد 2-2 شاكر صقر يستغل ويحول لتمريرة رائعة من زميلي رؤي بيرس العرضية داخل صندوق الجزاء وشاكر صقر عن قرب يحولها بكل ثقة إلى حلق مرمى مكابي أحمد جدات و 2-2 كان ذلك في الدقيقة 65. نذكر أن جدات مع 10 لاعبين والذي أبعد من صفوف جدات قبل 5 دقائق هو اللاعب محمد عج سليمان الذي سجل الهدف الثاني أنذاك لمصلحة
0: ذكرت اسمه كثير أنت في البث يعني كان
2: نعم
0: مركزي.
2: نعم تميز اللاعب محمد عج سليمان حتى لحظة إبعاده وطرده من المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية، كان تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول وبسبب مجادلاته ونقاشه الزائد مع الحكم، وهو قبل عدة دقائق بعد تعمد الخشونة على لاعب مجدال عيمك أشرت في وجه بطاقة صفراء الثانية وبالتالي بطاقة الحمراء ليترك محمد عج سليمان رفاقه مع 10 لاعبين وهذه النتيجة.
0: نعم.
2: هذه النتيجة بدأ الفريق سرعان ما تلقى هدف التعادل بهجمة متقنة طبعا منسقة حولها بالعرض تمريرة رائعة رعي شحر بيريت إلى شاكر صقر الذي سجل هدف التعادل مجدال عيمك 2-2 باتت النتيجة محمد، ونحن الآن نلعب في الدقيقة 67 من عمر المباراة.
0: رمزي طبعا انتهت شباك التنقلات قبل يومين، شو آخر ما انضم وتغير واستبدل في الفريق القسماوي؟
3: طبعا احنا ما في اخر ايام شباك التنقلات ما عملناش ولا اي خطوه، ان بس احضرنا المدافع ميخائيل مانشتين من بايل عكا وهيك كفلنا الشباك التنقلات. عندنا كل مره انا قلتها وبقولها فريق نادي الوحده كفر قاسم يمتلك كادر لاعبين يستطيع ان يكون في البلاي اوف العلوي بسهوله، ولكن ولكن العنوان هو الصبر مفتاح الفرج. يعني لما خسرنا اخر مره بعيدها، لما خسرنا مكابر تلا كان في ضغوطات كبيره من قبل الجمهور، في كان في غضب واستياء عارم من الجمهور القسماوي على الخساره، وكان رسالتنا يا عم اصبروا شويه، في عندنا فريق مليح، في عندنا لاعبين ممتازين جدا، في عندنا لاعبين اللي لسه ما دخلوش لياقتهم البدني العالي، ولما يدخلوا لياقه البدني العالي الفريق بيصير عنده تنوع في الخطط وفي التشكيلي. ولهذا السبب فريق نادي الوحدة كفر قاسم قبل لعبة كفر سابا كان عنده يعني ما كان عنده تنوع في الخطط، كان ما كان في أجنحة، في كثير من اللاعبين خط الوسط اللي إما مصابين وإما عادوا من الإصابة أو تدربوا بشكل يعني متأخر. لهذا السبب الفريق كان شوي من ناحية لياقة بدنية، من ناحية تنوع في الخطط ما كان في كثير من فرص لفريق نادي الوحدة كفر قاسم، ولكن نظرتنا وخبرتنا في الدرجة الممتازة على مدار 7 سنين بنشوف انه فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم لديه كادر من اللاعبين ممتاز جدا، ومع استمرار المباريات انا متاكد ان فريق نادي الوحدة كفر قاسم راح يكون كلمته في الدوري في هذا الموسم بدون ادنى شك.
0: المباراة القادمة طبعا جيران انت وكريات جات 8-7 من حجمك، كريات جات من حجم الفريق القسماوي
3: اخر مره مفكريات جات فريق اللي هو صعب حديثا لفريق الى الدرجة الممتازة. ذكريات إذا مكلوها لو تسأل أي من جمهور نادي الوحدة كفر قاسم أو جمهور أبويل كفر قاسم بقول لك ذكريات أليمة كان مع كريات جات كل مباراة مع كريات جات كانت لها ذكرى خاصة وأحداث خاصة. وفريق نادي الوحدة كفر قاسم إذا مكلوها إذا إحنا فريق بحال كفر سابا لأول مرة إحنا بنفوز على فكرة كفر سابا لأول مرة بنفوز عليهم في الدوري، في الموسم الفات فوزنا عليهم في كأس الدولي 1-0 ولكن في الدوري لم نستطع يعني منذ أن صعدنا إلى الدرجة الممتازة حتى هذه اللحظة، هذا أول فوز أمام فريق أبويل كفر سابا. وبرضه نفس الشيء كريات جات إحنا في الدرجة الأولى لما صعدنا كان أول فوز إلنا أمامهم 1-0 في كريات جات، وكانت هذه المباراة اللي سهلت صعود فريق نادي الوحدة كفر قاسم إلى الدرجة الممتازة. وبتأمل إنه هذه المباراة تكون استمرارية لنفوز كمان مرة على تأكيدات قالت لي نستمر في الأداء الجيد وحصد النقاط، خاصة أنه هذا الموسم موسم استثنائي، في عنا فرق ممتازة جدا اللي هي طبعا زي بني يهودا، زي أجدود، الريني، ريشو ليتسيون، فرق قوي جدا حضرت نفسها للصعود. وأما باقي الفرق فحتى هذه اللحظة أنا ما بقدر أقول إنه هذا الفريق مهدد بالهبوط أو هذا الفريق راح يكون في البلاي العلوي أو هذا الفريق راح يكون في السفلي، على الرغم إنه في فرق اللي نظريا حاليا هي موجودة ضعيف، ولكن هذه الفرق لا ننسى إنه لها خبرة كبيرة في الدرجة الممتازة، زي مثلا أبويل عكا ومكابي يافا لها خبرة كبيرة في الدرجة الممتازة. فلهذا السبب شوي لازم نكون حذرين ولازم نجمع النقاط قدر الإمكان ونكون في البلاي أوف العلوي حتى نبتعد عن كل صراعات صراع البقاء، خاصة فريق نادي الوحدة كفر قاسم في آخر مواسم كان كل موسم هو بالنسبة له صراع بقاء بلو السفلي، صراع بقاء. وبسبب خبرتنا في الدرجة الممتازة كل سنة بنقدر أنه نبقى في الدرجة الممتازة، ولكن هذا الموسم إحنا مصرين بأنه نصل لهدف واحد ووحيد أنه نكون في البلاي أوف العلوي، خاصة أنه أغلب الظنون أنه في الموسم القادم إن شاء الله راحين نعود لكفر قاسم، يعني في جلساتي مع رئيس البلدية ومع الجميع اللي بيشتغلوا في الملعب، إحنا لحد شهر 12 راحين نخلص كل الشغلات الأساسية في الملعب، ومن شهر 12 وما فوق راحين نبدأ الفينش زي ما نقولها في الاستاد الرياضي، اللي إن شاء الله بديش أقول لك أنه في شهر 7، ولكن في الموسم القادم إن شاء الله راحين نعود لكفر قاسم، هذا بشكل مؤكد إن شاء الله.
0: رمز بدير شكرا جزيلا بالنجاح كفر قاسم، شكرا جزيلا لك. أهداف الدالي وفينا ربيع حلبي سجلها، حسيه بوركل سجل 2، طيب خلايلي سجل هدفا، وريان حلبي أضاف الرابع، باسل إزريك 2-2 بعد إبعاد اللاعب مكابي أحمد نجدات، يعادل النتيجة مقدال عيمك 2-2. نحن معك.
2: نعم محمد، ما زالت النتيجة 2-2 بعد مضي 73 دقيقة في هذه اللحظات هنا في المباراة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة مقدال عيمك، والضغط مقدال عيمك يستمر، الضغط مكثف، وبرأيي يعني الهدف الثالث لمقدال عيمك مسألة وقت إذا ما نجح فريق مكابي أحمد جداد نسبة لكل الظروف التي استجدت في هذه المباراة مع إبعاد لاعب وتراجع الفريق في الشطر الثاني المباراة، إذا ما نجح بالخروج بنقطة يكون تعادل بطعم الفوز لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات، ولكن معظم اللاعب يتمركز في منتصف ملعب فريق مكابي أحمد أنجدات. الكرة الآن مع كيزاي لوكو من مقدال عيمك بالعرض مباشرة نحو اللاعب البديل حبيب الله جبرين، طبعا يعني تبديلات بالجملة من قبل كلا الفريقين محمد، لن أخوض في غمار جميع التبديلات التي، ولكن طبعا اللاعبون البدلاء طبعا سوف يعني أقرأ أسمائهم والمستمعون يعون ويستمعون للاعبين جدد. إذن كرة الآن مع أنجدات من قبل البديل أحمد سلام، يحول كرة بالعرض نحو خليل الآن وحيد خليل يلتف حول نفسه، ولكن يأتي بهاء مرزوق مدافع مدقال عيمك يخلص موقف ويبعد الكرة مباشرة نحو شاكر صقر مسجل هدف التعادل لمصلحة مقدال عيمك. ما زالت النتيجة 2-2، مباراة جيدة جميلة كثيرة الأهداف، نستمتع بمستوى جيد في هذه المباراة. مقدال عيمك بالهجوم، كرة إلى اللاعب البديل حبيب الله جبرين من مقدال عيمك مباشرة نحو زميلي دويف سار، دويف يحول كرة نحو صدوق زاد ترتطم تعود ترتد من قبل دفاع مكابي أحمد أنجدات، الآن المرتدة لمكابي أحمد أنجدات مع اللاعب الآن يوسف ذياب يحترق يوسف ذياب، ولكن هناك يأتي من الخلف ساهر شاتو ويضع قدمه ويخرج الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد جداد. بالفعل كانت هجمة مرتدة منسقة متقنة جيدة لمكابي أحمد جداد من الجهة اليسرى، نبقى فقط مع هذه الركنية لإنجداد ونعيد إليكم البث. عفيف نزال البديل في إنجداد، لاعب مخضرم كثير التجربة يلعب في إنجداد لعدة مواسم، خلت يأتي إلى الزاوية الركنية من الملعب لتنفيذ وللتصدي لهذه الضربة الركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. 75 دقيقة انكملت وانقضت من خلفنا، ركنية لانجدات، انجدات 2 مقدال عيمك 2، جدات نذكر يلعب بعشرة لاعبين بعد أبعاد محمد عجي سنان بالبطاقة الحمراء قبل عدة دقائق، مرفوع الكرة من نزال يصدها حارس أبويل مجدال عمك أحمد عواد إلى بكلتا يديه. إذا 75 دقيقة محمد جداد 2 مجدال عمك 2 إليك البس.
0: شكرا لك. انتهى الشوط الأول. أبويل تل أفيف يتفوق 2-0 على أبويل بتكفى في الدرجة العليا. وبطار نهرية انتهت المباراة فاز على مصمص بالنتيجة 2-1. مصمص تفوق 1-0. بطاقة حمراء للاعب مصمص حمد الغبري. وبطار نهرية يفوز 2-1 في مباراة خارجية.
4: الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: إذن أعود وأكرر، أبويل تل أفيف أنا الشوط الأول متفوقا على أبويل بيت عتيقة بالنتيجة 2-0. وبطار نهرية فاز على مصمص في على استاد السلام في أم الفحم بالنتيجة 2-1. وكان في ظهر اليوم فاز فريق نيشر على مكابي أم الفحم 5-1. وأيضا طيرت الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1. واستقال موسى دياب عبر برنامج ملاعب وأهداف. والشباب الطيري يخسر أمس، ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0. انتقالنا الآن إليك سمير سليمان في مباراة الوحدة جت أمام النادي الرياضي الطيري حتى أعيد البث إلى الاستوديو.
1: 47 دقيقة زميل محمد، 1-0 ما زالت النتيجة لصالح النادي الرياضي الطيري. الآن الهجمة لصالح جت، لكن الكرة تطول على لاعب الهجوم في جد، كان هذا اللاعب محمد علي وتد إلى رمية تماس لصالح النادي الرياضي الطيري. لا تبديلات مع بداية الشوط الثاني، ندخل مدار الدقيقة 48. ترسال كرة، رمية التماس تترك، رمية التماس الثانية على التوالي لصالح الضيوف من الطير. هناك دفع دفع دفع دفع، ربما بطاقة صفراء بطاقة صفراء بطاقة صفراء ترفع في وجه لاعب الطيري الذي سجل الهدف الوحيد يوناتان ميخائيل. كان ذلك بدون كرة، كان ذلك بدون كرة، والأمور هنا تحتدم زميل محمد. الأمور هنا على أرضية الملعب بين اللاعبين، والحكم يشير هنا بالصافرة، يطلق الصافرة العالية، يشير اللاعبين تهدئة الأمور. كل شيء كان على ما يرام. الآن بطاقة صفراء في وجه لاعب من جد بعد أن تدخل في الحوار الذي كان على أرضية الملعب. كانت الأمور رائعة جدا للغاية حتى هذه اللحظات، وتقدم الطيري 1-0 حتى تدخل هذا اللاعب المهاجم يوناتان ميخائيل ودفع بلاعب من جد وألقاه أرضا. وهنا يعني دفعت بلاعبي الفريقين للدخول أرضية الملعب. الآن الأمور هادئة على أرضية الملعب، الأمور هادئة، الأجواء مثالية زميل محمد على المدرجات بين كلا المعسكرين. الأمور هدأت، تضع الكرة لتنفيذ المخالفة. بطاقة صفراء أشرت في وجه يوناتان، وبطاقة أخرى ورفعت في وجه لاعب من جد. إذا الطيري مع 3 بطاقات صفراوات وجدنا بطاقة واحدة، والآن ستنقل الآن رمية التماس. رمية التماس لصالح الفريق الطراوي، ترسل الكرة ورمية التماس ثانية على التوالي لصالح الفريق الضيف من الطيري. رمية التماس ترسل الآن، ننتظر حتى ترسل رمية التماس. يتريث لاعبو الطيري في تنفيذ رمية التماس، والحكم يشير بيده ويبدأ العد من 5-1. وإن لم ينفذ الفريق الطراوي ستنقل الكرة. حتى الآن لم تنفذ رمية التماس، يشير لابل، يشير إلى رمية إلى مخالفة، مخالفة بنهاية المطاف. الآن كأشار إلى رمية التماس، بعد ذلك أشار له الحكم الجانبي إلى احتساب مخالفة. تضع الكرة لاحتساب المخالفة، مخالفة لصالح الفريق الطراوي، بعيدة نوعا ما عن حارس المرمى الجتاوي رسمي غرة. تضع الكرة لصالح الطيري، من سينفذ هذه المخالفة؟ من منطقتي صعب أن أشاهد من سينفذ هذه المخالفة. على الكرة تنقل ترفع الكرة تصطدم بأحد اللاعبين جات تعود مع ليفال لاعب جات من هناك إلى يوناتان يوناتان يرسل كرة الكرة مقطوعة مرة أخرى لدفاع الطيري من هناك مجددا مع جات الآن يوناتان إذا المباراة معصرة في هذه اللحظات الكرة تنقل معني رميتين تمريرتين وتنقل إلى الفريق الآخر الكرة مع الفريق الطراوي الطراوي إلى يوناتان يوناتان والكرة تطول حتى رسمي غرى حارس المرمى من رسمي يرسل الكرة الكرة عالية إلى دفاع الطيري إلى أحمد ربيع لاعب الهجوم من أحمد ربيع يحاول يسيطر على الكرة يحاول أن يستلم الكرة الكرة تنقل الكرة منقولة الآن لصالح الفريق الجتة والذي يبحث كما ذكر دائما وابدا عن نقطة أولى يلعب بأعصاب مشدودة خاصة بعد أن خسر يعني مبارتين المباراة الأولى والمباراة الثانية وأحمد أبو العم عضو الاتحاد العام يتواجد على أرضية الملعب أيضا فادي محميد إداري مكابو ملفحم همان الإثنان يتواجدان أرضية الملعب الكرة ترسل الكرة منقولة
0: ماذا يفعلان على أرض الملعب؟
1: لا أعلم شاهدتهم قبل قليل سأتوضح ذلك ربما عندما تأخذ طيب. البث إلى ملعب
0: الآن سأخذ البث شكرا لك وعساو فريجي تواجد في كفرمندا الوزير السابق في كفرمندا طيب يعني بدينا نلمح بعض الأمور وإلى آخره سمير سمان أعود إليك بعد قليل شكرا لك في هذه المرحلة اتحاد كابول درجة ثالثة منطقة الجيل الأعلى ضرب كاتسنين بالنتيجة 7-1 سعيد دياب لاعب درجات كبيرة وأولى وارتقاءات يهبط إلى الدرجة الثالثة ليسجل 3 أهداف على كاتسنين سعيد دياب تحية لك مساء الخير سعيد
7: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين
0: نزلت في فلوس كنه بالدرجة الثالثة؟
7: لا مش كل شيء المصاري
0: مش كل شيء بس إيش مهم السبب هاي المرحلة يعني بدك تلعب أكيد. درجة أولى تانية بتقول كنت بتلعب بسهولة
7: أكيد كان عندي كثير عروض من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى
0: طيب
7: بس الصراحة حبيت أروح على هاي المغامرة مع اتحاد كابول توجهوا لعدة مرات الإدارة والمدرب
0: عباس ريان المدرب
7: لا المدرب
0: مسجل بالاتحاد عباس ريان
7: هو مسجل هو صاحب
0: الفريق
7: بس المدرب هو أبو العبد الداح
0: حكيت أنا معه قبل فترة هل كده أثر عليك يعني
7: صراحة في علاقة نوياته يعني هو كمان درب بالطمرة بالفترة واقنعوني طيب. يعني الشباب وكان كمان تواصل مع رئيس المجلس وشفت انه الاشي كثير جدي يعني وفي فريق منيح
0: صغيري عليك الدرجة الثالثة من اول مباراة ولا كاتسرين خارج الحسابات
7: خلينا نقول كاتسرين خارج الحسابات انت شوف استاذ محمد يعني اليوم احنا لعبنا مع كاتسرين الاسبوع الجاي معنا عنا مباراة ضد معلوت اللي هم المنافسين
0: فريق يستعد للارتقاء هو الاخر
7: فهي كثير صعب يعني إذا الأسبوع الجاي ما منجيب نتيجة منيحة خلينا نقول هذا 3 أهداف اليوم واللي 3 نقاط مش هالقد يعني مهمات
0: ما جاوبتنيش صغيري عليك الدرجة الثالثة ولا عمهل نكرر هذا الأمر
7: بالضبط عمهل تكون في اختبارات جدية وصعبة سيتها منقرر
0: درست لهذا الدوري من الفرق القوية من الضيفة ولا مش فارقة كتير
7: أكيد
0: لأنه هذا الأسبوع إذا أنا مش غلطان معلوت استراحة لأنه
7: معلوت عندي استراحة
0: 9 فرق أنتوا في الدوري
7: صحيح 9 فرق ولا فهمتوا 3 جولات
0: جولات
7: رح يكون
0: صحيح
7: بالضبط في كمان اتحاد مجد الكروم وفي ابناء سخنين كمان فرق مش هويني يعني بالذات هذول البلدين دائما كثير في ولادي لمواهب كره القدم وللاعبين
0: طب كابول بينرجعوا الامجاد انت بتعرف بس خليني اشير انه شباب حيفا امام بطار حيفا الان 1-1 وشعب يتفوق على منبع جبل الجولان بالنتيجه 1-0 هذه نتائج مرحليه قديش بالنسبه لك كمان مره برجع مرتاح بينك وبين نفسك رضيان عن هاي الفكرة يكون صريح يعني انك جيت على درجة ثالثة وإلى آخره
7: هو انا الصراحة يعني لما حكيت كمان مع الوالد استغرب كثير قال لي ليش يابا لما بحكوا معك يعني فرق من الدرجة الأولى وبرضه بضل في فرق كبير بين الدرجة الأولى والثانية والدرجة الثالثة قلت له مش غلط يعني نعمل يعني إنجاز وراح هذا يتسجل يعني بالسجل تاعي اني ارتقيت والاتفاق انه يعني استمر مع فريق كابول مش بس هذا الموسم يعني انت شايف اسامي اللاعبين الموجوده عندنا
0: سبقول لك اياها ابقى معي بس باسل زريك
8: لا تسيب
2: 2-2 لمجدال عمك، منقلب في النتيجة، منقلب في النتيجة. قلت لكم محمد أن هدف مجدال عمك مسألة وقت، ومسجل الهدف سار دويف الثاني له وسجل الهدف الأول مجدال عمك وهو يسجل الهدف الثالث. ولكن قصة النجاح من مرر له الكرة بشكل رائع روي بيريتس، وهذا هو تحضير الثاني لروي بيريتس، وحضر هذا اللاعب روي بيريتس المتألق بالذات بالشوط الثاني الكرة من جهة اليسار لشاكر صقر في هدف الثاني لمجدال عمك، وهو نفس اللاعب روي شاحر بيريتس يمرر الكرة يخترق يفلت من الرقابة الدفاعية للاعبين جداد ويمرر بيسرى كرة عرضية إلى سار دويف الذي يحول الكرة إلى الشباك، والتفوق الأول لمجدال عمك في هذه المباراة بعد أن عاد النتيجة مرتين. هو يقلب النتيجة سار دويف في الدقيقة 84 محمد، وحن نلعب الآن في المباراة في الدقيقة 86 مجدال عمك 3-2.
0: سأنهي معك المباراة بعد قليل. يركا انتهت المباراة، فاز على مكابك فركنا 4-0. عزفيا فاز على رموت منش انتهت 3-0. رازي منصور عزفيا محمد كبه رازي منصور وسجل الاثنان محمد كبه 2 ورازي الهدف الثالث. هكذا وفانا منعم منصور عن هذه المباراة. يعني لعيب يطلع حارس المرمى محمد عرابي، عندك عصام عياشي، عندك شلومي ألبز، علي النعمي، أحمد الحسين، حضرتك عنان إبراهيم، هذا فريق درجة ثانية يا رجل على الأقل.
7: صحيح. على الأقل فريق درجة ثانية، يعني فريق ممتاز. لما بصراحة كمان أستاذ محمد أنا مش عارف يعني في تراجع كبير للفرق الثانية، يعني بالدرجة الشمالية ألف في غير يركا وشفامر اللي بدهن يصعدوا بعد سنة حرب، تفهم انه فيش يعني تطلعات اكثر من اللازم للفرق.
0: يعني انت بدك تحدي انت بدك تحدي
7: بالضبط بدي تحدي.
0: سعيد شو بتعمل بحياتك اليومية؟
7: انا استاذ مدرسي، يعني معلم رياضة مدرسة عندنا في طمرة، تربية خاصة، وكمان مدرب كرة قدم. أنا دربت وانت كنت عندنا بالحفل.
0: نعم طبعا طبعا معلوم، وتكرم فريقك.
7: صحيح شرفتنا انت أستاذ محمد، وبدرب صف سابع اللي هن أولاد باء.
0: أوه وين مستمتع أكثر؟ بيش أسألك، مدرسة ولا تلعب ولا تدرب؟ أنا عندي جواب لما يعني باعتراف صريح لإلي، لما كنت معلم اسألني مين أحسن لك تعلم ولا إذاعة وتروح على اللعب، عندي جواب. ديش أقول لك يا سألتك أنت جاوبني.
7: صح صراحة أنا بالتعليم وبالتدريب ملاقي حالي أكثر وبنبسط أكثر.
0: طيب فلوس منيح في هون درجة ثالثة؟
7: الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: سعيد دياب سنتحدث إليك كثيرا، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. قبل أن ننهي المباراة هناك لدى باسل زريك نعرج على سمير سليمان جت الطيري.
1: 58 دقيقة زميلي محمد، ما زالت النتيجة 1-0، لكن هدأت وتيرة اللعب بالشوط الثاني
0: باسل
2: 4-2 يا محمد،
0: 1-0 و2-1.
2: نعم انهيار تام وكلي في دفاع فريق مكابي أحمد جداد، ليس فقط في خط الدفاع أيضا إنما أيضا في خط الوسط. الهدف جاء من بديلين، يعني شفيت أبرجيل هو الذي انطلق من جهة اليمين وحول كرة عرضية رائعة، انتظر كثير نحمية عن قرب يعني يلمس الكرة بعض الشيء قليلا بقدمه ويحولها إلى شباك حارس جداد مجد سليمان الذي لا حول له ولا قوة. ربما الآن الهدف الخامس تسديدة الآن من قبل يهالي هرئيل، أيضا بديل آخر. في الحقيقة الفريقان أنهيا جملة التبديلات، كل فريق قام بخمسة تبديلات وانتهت التبديلات في هذه المباراة 4-2 لمجدال. تريد أن تنتقل إلى سمير وتعود؟
0: نعم بس قبل بدي أسأل بس كم شغلي. تعرف أنه 10 لعيبي بتأثر سلبي، شفتها بول تربيب قبل كم يوم لما ترؤيل أبعد انهار الفريق، طلع مصمص كان متفوق، أبعد لعيب خسروا 2-1، انجداد كان متفوق طلع لعيب خسروا حتى الآن 4، يعني الإشي واضح
2: وبارز، ويعني نقصان لاعب هو يعني فقدان كبير للفريق. مش وين طيب. تخسر لاعب من أصل 11 لاعب بالفعل. طبعا
0: إذا أعود إليك لتنهي المباراة فقط. نعم. أشير بأنه الأخوي نعم. فرماندا يتفوق 1-0 على بول جديد 55. عماد زياد سجل من ضربة جزاء لكفرماندا. سمير سليمان نواصل معك.

0: للإحماء على الجانب. إذا رميت التماس الآن لصالح الفريق الجتاوي، يلعب الفريق الجتاوي، يحاول الفريق الجتاوي تارة على الناحية اليمنى، تارة على الناحية اليسرى، تارة يبحث عن ثغرات، لكن الدفاع في أجد هو دفاع مقهقر نوعا ما. رمية التماس الآن كان تبديل أجري قبل لحظات. من الذي اللاعب الذي طنوس بنا يدخل إلى أرضية الملعب. اللاعب الذي خرج كان محمد محاجني. الآن رمية التماس لصالح جت، تنفذ بسرعة البرق، ترسل الكرة مزاد مع الفريق الجتاوي، ترسل الكرة عالية، تجد كريم بلعوم إلى هارشكو، تعود الكرة مع دفاع الطيري، من هناك إلى كريم بلعوم، هناك يوناتان يستلم الكرة، يوناتان يرسل الكرة إلى الناحية اليسرى، هناك اللاعب عمر غرة ماذا يفعل الغرة؟ كان بإمكانه أن يرسل الكرة وهناك تكون خطيرة، لكن ما أراد أن يرسل الكرة الآن، الكرة هناك تسلل
1: أعود إليك بعد قليل،
0: الطيري والتسلل كان عاليا.
1: ابقى معي باسل زريك.
2: نعم محمد، يعني نحن تخطينا الدقيقة 90 بدقيقتين ونصف، ولا أظن أن الحكم سيضيف وقتا كثيرا كوقت بدل ضائع من المباراة. 4-2 لمجدال عيمك بعد أن قلب النتيجة مرتين ب3-2، وبعد ذلك عزز النتيجة ل4-2 في الدقائق الأخيرة، طبعا مستغلا الفارق العددي والنقصان العددي في فريق مكابي أنجداد الذي يلعب منذ الدقيقة 62 مع 10 لاعبين بعد إبعاد اللاعب محمد عيج سليمان. ربما الآن هجمة أخرى لمصعد فريق أبويل مجدال عيمك، هناك وحيد خليل يخطف الكرة وهناك تسلل على وحيد خليل، والمباراة ما زالت مستمرة بعد 3 دقائق. بعد الدقيقة 90 هناك الحكم إيلون كوهن يبدأ بالنظر إلى ساعته، لا أدري متى سينهي هذه المباراة المحسومة، بالفعل مباراة محسومة. مجدال عيمك تفوق بفارق هدفين وأيضا يتفوق بعدد اللاعبين في الحقيقة. مكابي أحمد أنجداد أو فريق مجدال عيمك أكثر خبرة في الدرجة الأولى من مكابي أحمد أنجداد الذي افتتح المباراة بصورة رائعة، بالفعل قدم شوطا أول بالذات في شطره الأول بصورة رائعة، ونزل إلى غرف الملابس مكابي أحمد أنجداد مع تفوق 2-1، ولكن إبعاد وطرد محمد سليمان كما ذكرت محمد أثر سلبا على أداء الفريق. وهذه هي نهاية المباراة، استمعنا في هذه اللحظات إلى صافرة الحكم إيلون كوهن معلنا انتهاء هذه المباراة بين علاي حكمون. إيلون هو حكم المساعد، إيلان حكمون، علاي حكمون هو حكم الساحة، علاي حكمون هو الذي صفر وأنهى هذه المباراة. خيبة أمل طبعا لفريق مكابي أحمد أنجداد، خسارة أخرى في هذا الدوري لمكابي أحمد أنجداد. هذه الحال هنا محمد، نهاية المباراة، أبويل مجدال عيمك يعود إلى دياري مع 3 نقاط ثمينة، 4-2 على مكابي أحمد أنجداد من ملعب أنجداد الشرقي الجديد. محمد أحييكم وأعيد البث إليكم إلى استوديوهاتنا في مدينة حي.
1: شكرا جزيلا لك، عدنا إليك سمير سليمان.
0: 64 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة 1-0 لصالح الطيري. جت يحاول، جت يعني يلعب بشكل أفضل لدقائق معدودة، ثم تنتقل السيطرة لصالح الفريق الطراوي. جت يحاول هذا الفريق يعني أن يكسب النقطة الأولى التاريخية في دوري الدرجة الأولى، هو موسمه الأول، أول مرة في تاريخ جت يصعد الفريق إلى الدرجة الأولى. لم يحصل هذا الفريق 0 من النقاط، يود نقطة أولى على الأقل في هذه المباراة. الكرة الآن طيروية محارس المرمى الطيروي، أفري بوارون يرسل الكرة إلى ميخائيل، لكن لاعب من جد يرسل كرة لرمية التماس، عدة لاعبين مع الطيري برصيدهم بطاقة صفراء، حسن رامي سلطان، رازي الشيخ أحمد، المهاجم يوناتان ميخائيل، وأيضا أحمد ربيع قبل لحظات تلقى بطاقة صفراء. الكرة ترسل، العسلي يشتت الكرة، تعود الكرة مع هجوم الطيري، لكن الكرة تطول إلى رمية التماس، تماس لصالح الطيري. نظرة إلى الساعة 66 دقيقة على البداية، أستمع إلى الشارع
1: وأعلم
0: اقتراب مشهد الأخبار. إذا نبقى حتى أن تأخذ البث زميل محمد، رمي
1: التماس، أنا أخذ البث الآن. شكرا جزاك في هذه المرحلة.

بيطار حيفا تفوق على شباب حيفا بالنتيجة 2-1. نذكر عسفيا فاز على رموت منشي بالنتيجة 2-1، والآن اتحاد باكا يتفوق 2-1 على أولجا. وطبعا محمد الناجي أمارة أبو علي زميلنا الذي يتابع البرنامج بشكل دقيق ومهم جدا، ونستمع إلى الآراء والأخبار ومن هنا ومن هناك. سيد محمد الناجي يا أبا علي، الذي يشيد بنتائج الفرق العربية في الدرجة الممتازة بفوز الفرق الثلاث هذا الأسبوع، متمنيا لهم بالاستمرارية ومسيرة الانتصار والتقدم باللائحة، ويدعو محمد الناجي أبو علي بأن تعود الكرة الكناوية إلى الساحة بشكل كبير وخاص إن شاء الله يا أبا علي. سمير سليمان حتى أعيد البث إلى الاستوديو. طيب إذن سمير سليمان تبقى النتيجة 1-0. إذن سيداتي وسادتي، لهنا تأتي ساعة أخرى من ساعات برنامج ملاعب وأهداف إلى نهايتها. بعد قليل نستمع إلى نشرة الأخبار الساعة 5، ومن ثم نواصل وإياكم برنامج ملاعب وأهداف حتى الساعة 6 مع ما تبقى من المباراة المثيرة بين اتحاد جت وكذلك النادي الرياضي الطيري. حتى هذه اللحظة بعد 2:53 دقيقة، أبويل تل أفيف يتفوق على أبويل بيت حيفا بالنتيجة 1-0، وأبويل بيت حيفا يلعب بعشرة لاعبين في هذه الأثناء. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، على أمل أن نعود إليكم بعد قليل بعد نشرة الأخبار. جوسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل، نحن معكم حتى النهاية إن شاء الله. بيلدر حنا عين ماهل 1-0.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش خاص؟
4: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أسعدتم مساء مستمعين الكرام. قدم مركز عدالة لوائح جوابية إلى لجنة الانتخابات المركزية نيابة عن كل من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وسامي أبو شهادي وعضو الكنيسة عفر كسيف، وذلك ردا على الطلبات بمنعهم من خوض انتخابات الكنيسة. وقال عدالة إن هذه الطلبات تفتقر إلى أي أساس أدلتي وتتسم بالتشويه والكيدية، كما أنها لا تستوفي المعايير القانونية التي أرستها السوابق القضائية. كما شدد الأطراف المعنيون على رفضهم للعنف وإلحاق الأذى بالعزل، وأوضحوا أن نشاطهم السياسي يستند إلى القانون، معتبرين أن محاولات استبعادهم تهدف إلى الترهيب واتخاذهم ككبش فداء لإخفاقات الحكومة. ذكرت مجلة شالونج الفرنسية بأن الجهاز النقال لدورا كاتوتي مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعرض للاختراق من قبل الموساد. ووفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي تحدث للمجلة أول أمس، فمن المرجح أن الاختراق قد وقع بعد أن استجابت المسؤولة الكبيرة لرسالة بريد إلكتروني مزيفة بدت وكأنها صادرة عن السلطة الفلسطينية. كما رفض قصر الإليزي تأكيد التقرير، مشيرا إلى أنه يتضمن معلومات غير دقيقة، كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عليه. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية الرمية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. أقرت روما بأن طائرة مقاتلة إيطالية متمركزة في السعودية تضررت جراء هجوم على قاعدة الطائف الجوية، ولم يحدد البيان الإيطالي مصدر الهجوم، إلا أن حركة أنصار الله اليمنية شنت هذا الأسبوع سلسلة من الهجمات على قواعد عسكرية وبنية تحتية نفطية سعودية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: إيش عليك أنت بتحكي من كل عقلك؟
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 6 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: جددنا التحية سيداتي وسادتي ملاب وبإذن تعالى حتى الساعة السادسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محميد بريك أوسكار تريدر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية بعد 62 دقيقة. أبويل تل أفيف 3 أبويل بيتر ديكفا 0 أبويل تل أفيف يلعب بعشرة لاعبين. الدقيقة النتيجة جت الطيري طيرت الكرم طيرت المثلث. نحن معك لنسأل عن ذلك سمير سليمان.
1: 76 دقيقة زميل محمد جت 0 النادي الرياضي الطيري 1 وتبديلات أجريت. خرج اللاعب المهاجم يونتان ميخائيل الذي سجل الهدف الوحيد ودخل رياض عراقي إلى أرضية الملعب وكانت فرص يعني جملة من الفرص في كلا المعسكرين. الفرصة الذهبية كانت لصالح جت يعني هجمة ولا بالخيال. الكرة وصلت من مسعود إلى ودجة عبد اللطيف جمال الذي بعث الكرة إلى العارضة عادت إلى جمال الذي بعث الكرة مرة أخرى وحارس الطيري ينقذ الموقف بعد دقيقتين من هذه المحاولة.
0: سمير نعود نفصل لاحقا نعود إليك بعد قليل لاحقا بعد نفصل قليل. بكل ونترك البث لك. إذن تعالوا بنا إلى النتائج في الدرجة الممتازة. الفرق العربية فازت بالأمس كفر قاسم كفر سابا 4-2 لخان ناصر عكا 1-0 الريني مكابي يافا 2-0. إلى الدرجات الدنيا والنتائج يركزها لنا مشير قدح. أيضا في الدرجة الأولى ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0 نيشر فاز على مكابي ملفحم 5-1 أبويل تلت الكامل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1 وكان فريق بطار نهرية فاز تابعوا على فريق مصمص بالنتيجة 2-1 مصمص تفوق 1-0 بعشرة لاعبين خسر المباراة. مكابي أحمد انجداد تفوق 1-0 تفوق 2-1 على مجدال عمك أبعد لاعب من فريق انجداد ليخسر 4-2 مجدال عمك فاز عن انجداد 4-2 شعاع كفر قاسم النادي الرياضي الأردوكسي يافا 1-0 شقيف السلام أبويل كسيفي 4-2 بيت دقانج الجولي 4-1 النادي الرياضي طيرة الكرم العرى عرى 2-0 دالية الكرم الفازة 4-0 على أرييل. وطبعا فريق كفاريونا فاز على الكبير 2-0 ريركا فاز على مكابي فركانا 4-0 عزفيا فاز على رموت منشي 2-0 من هدفي أمير أمير وهب سجل الهدف الأول في هذه المباراة.

0: ومحمد كباتشا بيسجل الهدف الثاني. بالنسبة لأمير انتبه، هذا اللاعب جاء من الدرجة العليا إلى الأخ نصر من بير السبع بسبب الإصابة، ويتوقعون له العودة السريعة بعد التعافي إلى مكانه في الدرجات العليا. جاء بده يلعب بعد شفائه من الإصابة، بالنجاح والتوفيق لهذه الموهبة. شوط أول انتهى، منبع الجولان 2-1 على شعف، ودقيقة 86 شباب حيفا بطل حيفا 2-2، دقيقة 78 كوكب مكابي الجديدي 3-2، كفر مندا يتفوق على بويل الجديدي مرحليا بالنتيجة 1-0. إذن تعالوا بنا الآن إلى سمير سليمان مجددا، نحن معك سمير. جت أمام النادي الرياضي الطيري
1: 79 دقيقة زميلي محمد على البداية، تبقى النتيجة 1-0 للضيوف من الطيري. سجل الهدف كما ذكرت دقيقة الرابعة، تبديلات أجريها التبديل الأخير، خرج محمد محاجني في جت ودخل ثائر أبو بكر. كما ذكرت كانت فرصة ذهبية لمهاجم الطيري يوناتان ميخائيل عندما انفرد بحارس مرمى جت رسمي غرة، وحارس مرمى جت أنقذ الموقف، يعني حارس المرمى في جت حارس مميز يستحق كل التقدير. الكرة الآن لصالح الطيري، الكرة من هناك تدخل الكرة، لكن الكرة مقطوعة من دفاع جت. من هو هذا اللاعب؟ اللاعب هذا اللاعب الذي دخل محمد سعدي. الكرة ترسل إلى يوناتان، يوناتان لا يصل الكرة، الكرة مقطوعة مقطوعة إلى حسن، حسن من الطيري. أحمد ربيع أيضا خارج أرضية الملعب بعد أن نجري تبديل قبل ذلك في الطيري، ودخل محمد حبيب الله. الكرة ترسل إلى رسمي غر حارس المرمى، من رسمي محمد سعدي، سعدي مع الكرة في بناء هجمة جديدة لصالح جت. من هناك إلى يوناتان تعود رمية تماس، عناصر الطيري تعود إلى الخلف من أجل المحافظة على النتيجة. مدرب جت هو على الأقدام بأعصاب مشدودة، هو بنفسه يحضر الكرات لصالح لاعبي من أجل الاستعجال في بناء الهجمة وإرسال الكرات. الكرة ترسل من هناك من سعدية إلى لاعب، هذا لاعب الطيري كريم بلعوم الكابتن، كريم ينظف المنطقة يرسل الكرة، الكرة عالية، هنالك حوار بين لاعب من الطيري ولاعب من جت بنهاية المطاف، المخالفة لصالح النادي الرياضي الطيري في منتصف الملعب. تضع الكرة لتنفيذ المخالفة، يتريث لاعب الطيري في تنفيذ هذه الكرة. تبقى 10 دقائق بل 9 دقائق حتى نهاية الدقيقة 90. الفريق الطراوي برصيده 6 نقاط، إن فاز اليوم سيصبح رصيده 9 نقاط، وينتظره مباراة يوم الأربعاء زميل محمد أمام مصمص على أرضية ملعب الطيري. بالمقابل جد سيخرج لمواجهة كريات آتا بيالك. الكرة تضع لاحتساب المخالفة، تضع الكرة، من سينفذ هذه الكرة؟ لاعب الطراوي، عدة لاعبين الطيري يتقدمون، يتقدم لاعب الطيري إلى الأمام، ترسل الكرة، الكرة عالية، الكرة سهلة بين حارس، بين يدي حارس المرمى رسمي غرة، رسمي غرة من هنا قصيرة إلى العسلي، أكرم يا أكرم بالقدم اليسرى يرسل الكرة، لا تجد أحد من لاعبي جت بل لاعب الدفاع في الطير الذي يرسل الكرة إلى منتصف الملعب تجاه رياض عراق الذي دخل هو الآخر رياضية الملعب. من هناك بسرعة البرق ترسل الكرة، الكرة مقطوعة، الكرة لصالح لاعبي جت، هناك هذا اللاعب محمد سعدي تطول على سعدي وإلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي. في جت يبحثون عن النقطة الأولى، في جت يبحثون عن النقطة الأولى. بالمقابل الفريق الطراوي يود هذا الفريق أن يستمر في حصد النقاط، والنقاط الثلاث هنا تكون ثمينة إن خرج بها الفريق الطراوي من أرضية ملعب جت، والجماهير حاضرة، الجماهير حاضرة والأجواء رائعة. رمية التماس، ننتظر هنالك تبديل، تبديل في الطيري، من سيدخل إلى أرضية الملعب؟ سأستوضح ذلك الآن. التبديل يأتي رقم 16 هنالك في الطيري، محمد ماهر حاج يدخل أرضية الملعب. واللاعب الذي خرج، من هو اللاعب الذي خرج من موقع صعب علي أنا أستوضح من الذي خرج على أي حال. الآن التبديل يجرى في الطيري، نظر إلى الساعة 84 دقيقة لمن انضم إلينا، الطيري 1 جت المثلث 0، دربي المثلث الشمالي والجنوبي بين جت هذا الفريق الصاعد إلى الدرجة الأولى بعد أن لعب الموسم الفائت الدرجة الثانية الشمالية با احتل المرتبة الأولى، توقف الدوري، صعد هذا الفريق إلى الدرجة الأولى، لعب المباراة الأولى، خاسر المباراة الأولى أمام كرم إيل، لعب المباراة الثانية أمام نهرية المتصدر وخسر المباراة الثانية، حتى الآن فقط سجل هدف واحد ويريد النقطة الأولى في دور الدرجة الأولى. الآن ستستمر المباراة، تتجدد المباراة برمية التماس، ترسل كرة والكرة مقطوعة من سعدية إلى رمية التماس ثانية على التوالي لصالح الفريق الضيف من الطيري، وبالنا مرة أخرى لاعبو الطيري يتريثون في إرسال الكرة، ترسل كرة من سعدية، سعدية مع الكرة من هناك ترسل كرة، الكرة ما زالت حوار بين أحد من لاعبي الطير واحد من لاعبي جت بنهاية المطاف، تطول الكرة ترسل من هناك إلى علاء زامل الذي دخل وآخر بديلا، ترسل كرة ورمية تماس لصالح الطيري، رمية تماس لصالح الفريق الطراوي. يعني كان لي حديث كما ذكرت مع عبد المنان التيتي، قال لي لا نريد الصعود إلى الدرجة الممتازة، الموسم القادم سيكون زميل محمد هنالك يعني الصعود إلى الدرجة القطرية ومن ثم إلى الممتازة، ويريد أن يلعب في الدرجة القطرية كما أشار عبد المنان التيتي، لكن إن أتت وصعد الفريق إلى الدرجة الممتازة فلن يقول عبد المنان التيتي لا للصعود إلى الدرجة الممتازة. رمية التماس، التماس لصالح الفريق الطراوي، الخبرة للفريق الطراوي، الفريق الذي لعب عدة سنوات في الدرجة الأولى، كل موسم نشاهد هذا الفريق يتمحور في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، عدة مواسم ينافس هذا الفريق من أجل الصعود، لكن يتقهقر نتائجه في نهاية المطاف ولا يصعد إلى الدرجة الممتازة. ربما الكرة الآن ستكون مع لاعبي جد، هنالك محمد سعدي، إلى من يعود الكرة؟ الكرة ما زالت مع لاعبي جد، هذا اللاعب علاء الزامل، الزامل مع الكرة، تخطف الكرة من عناصر الطيري، هنالك على الناحية اليسرى يمر هذا اللاعب رياض عراقي، من هناك يمر ولكن محمد سعدي يقرب إلى الكرة وينظف المنطقة ويرسل الكرة، تعود الكرة كما تستمعون، المباراة سريعة، الريتم سريع، المباراة جميلة، المباراة غاية في الأهمية خاصة للفريق الجتاوي الذي يرد، يود نقطة واحدة، الكرة ترسل، الكرة إلى عمر غرة، هنالك يندفع وهنالك ترتكب مخالفة عليه، والحكم يوسف معلم ابن معلي يقول انهض يا غرة لن تكون أي مخالفة، الكرة مع حارس مرمى الطيري أوفري بورون مع الكرة، يرسل الكرة، يطلق الكرة إلى الخطوط الهجومية، لا تصل أحد من لاعبي الطيري بل إلى أحد من لاعبي جد، من هو هذا اللاعب الذي استلم الكرة؟ اللاعب الذي دخل محمد عمر وتد إلى محمد سعدي، من هناك إلى الغرة، إلى يونتان تقيب، لا، والحارس، أي فرصة ذهبية، حارس المرمى الطيري بوارون يرتمي أرضا، يتفضل الكرة ويخرج الكرة، تعود الكرة مع عناصر جت، مباراة جميلة، هجمات متبادلة هنا بين كلا الفريقين، الكرة الآن بحوزة لاعبي جت، الأخطر هو في اللحظات الأخيرة عناصر الطير جميعهم في الدفاع، الكرة الآن تنقل مع لاعبي جت في الخطوط الأمامية في خط اليمين، من هناك محمد سعدي ولاعب من الطير يسدد الكرة، واحد من لاعبي جت هنا ملقى على الأرض بدعاء الإصابة، 87 دقيقة هنا في جت المثلث، جت 0 الطير 1، إليك محمد في هذه المرحلة.
0: نتائج نهائية من الدرجة الدنيا الدرجة الثانية، فنحن نتحدث عن نشقيب السلام، فاز على فيليكس سيفي بالنتيجة 4-2، شاكوف القاسم فاز على النادي الرياضي الأردوكسي يافا بالنتيجة 1-0، بيدقان فاز على جلجولي 4-1، النادي الرياضي طيرت الكرمل فاز على عرارة 2-1، دارية الكرمل فاز على أرئيل بالنتيجة 4-0، ذير حنة فاز على عين ماهل بالنتيجة 1-0، كفاريونا فاز على الكبير 2-0، يركا فاز على مكابي كركنا 4-0، عزفيا فاز على الرموت منشي بالنتيجة 2-0، واتحاد باكا فاز على قفعات أولغا 2-1، مرحليا كوكا بتفوق على جديدي بالنتيجة 3-2، وكفر مندا يتفوق على بير الجديدي مرحليا 1-0، كفر السميع فاز على إبطن بالنتيجة 1-0. من الدرجة الأولى سجلت النتائج التالية، شباب الطيري ديمونا فاز على شباب الطيري بالنتيجة 1-0، أما فريق نيشر فاز على مكابي أم الفحم 5-1، وبيلتورت الكرمل فاز على شباب طمرة بالنتيجة 4-1، وفي المقابل بيطار نهرية يفوز على مصمص بالنتيجة 2-1، ومجدال عينك فاز على مكابي أحمد الجداد بالنتيجة 4-2. من الدرجة الثانية كشافة حيفا روبي فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-1. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. أبويل تل أفيف لا يزال يتفوق بالنتيجة 3-0 على أبويل بتح تكفا. دقيقة 87 بطار حيفا يتفوق على شباب حيفا بالنتيجة 3-2. من بعد جولان أمام شعب 2-2 النتيجة الآن. انتهت 75 دقيقة في بلومفيلد، هابويل تل أفيف 3 هابويل بيت حديقفا 0. والعودة ثانية لك سمير سليمان الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. طيرت المثلث 1 جت 0.
1: مدار الدقيقة 90 زميل محمد، وما زالت الطيري تتقدم بالنتيجة 1-0 من ذاك الهدف الذي سجل في الدقيقة 4 عن طريق يونتان ميخائيل الذي غادر أرضية الملعب في الدقيقة 78 بعد التبديل. الكرة مع حارس مرمى الطيري أوفري بارون، بارون يتريث في تنفيذ هذه المخالفة. بارون الآن يرسل الكرة، الكرة عالية عالية، الكرة إلى أحد من لاعبي الطيري يستلم الكرة، الكرة خطيرة وهنالك التسلل، التسلل كان واضحا بعد أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب المهاجم صنوس الذي بعث الكرة. الكرة الآن مع عناصر جت مع حارس المرمى رسمي غرة مع الكرة يطلب من جميع عناصر جت التوغل إلى خطوط الهجومية، لم يتبقى كثير. وخمس دقائق، خمس دقائق كوقت بدل ضائع سنلعبها منذ هذه اللحظة، نحن نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع. الطيري 1-0، ربما سنشاهد هدف دراماتيكي في اللحظات الأخيرة أو تبقى النتيجة على حالها أو هدف ثاني لصالح الطيري. الكرة لصالح جد في هذه اللحظات، الكرة ترفع ولاعبي الطيري يستمتون على كل كرة ترسل الكرة، ولاعبو الطيري يستمتون كما أشرت بجميع الطرق، بالأنياب، بالأسنان، بكل الطرق المتاحة من أجل الحفاظ على هذا الهدف الثمين. حتى الآن الطيري في رصيدها 0 من الأهداف التي سجلت في حقها، تحافظ على شباك نظيفة. الآن ترسل كرة خطيرة وتسلل، تسلل انفرد أحد من لاعبي الطيري، والراية عالية كانت من حكمة الراية رهف أبو الهيجة. كما ذكرت دفاع جت مقهقر ضعيف للغاية، سأستوضح ذلك من المدرب، سيكون لي حوار بعد نهاية المباراة مع مدرب جت، سأستوضح هذه النقاط الضعف في جت وخاصة مع المدرب أحمد وتد والمساعد أحمد زكي. سنكون الآن مع ما يجري على أرضية الملعب، هنالك مخالفة لصالح الطيري ببطء شديد، يضع الكرة لتنفيذ هذه المخالفة. تخطينا الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع، الأعصاب مشدودة، جميع الجماهير على الأقدام، جماهير الطيري حاضرة ليس أقل من 150 إلى متفرج أتوا من المثلث الجنوبي من الطيري. الآن ترسل الكرة، الكرة مقطوعة مع لاعبي الطيري في الناحية اليمنى. ماذا يفعل هذا اللاعب؟ ينقل الكرة والكرة مقطوعة إلى رمية تماس، تماس لصالح الطيري. يذهب اللاعب يرين، لا بل هذا اللاعب حسن لتنفيذ رمية التماس. حسن يرسل الكرة من هناك إلى رياض عراقي، عراقي لا يصل الكرة، عراقي من هناك الكرة هناك تنقل إلى لاعبي جد، من هناك هذا مسعود ودد مع الكرة، ينقل الكرة بسرعة البرق إلى الهجوم، من هناك منقولة تعود مع رياض عراقي، وعراقي مرة أخرى يفشل في التعامل مع الكرة وإلى رمية التماس. هذا عراق الذي سجل الهدف في الفوز الأول لصالح الطيري كان أمام انجداد. الكرة منقولة بسرعة البرق للفريق الجتاوي، الفريق الجتاوي يحاول، تنقل الكرة، جميع عناصر الطيري تعود إلى الخلف من أجل الحفاظ على النتيجة. نظرة إلى الساعة وهي الأهم في هذه اللحظات، 93 دقيقة، الطيري 1-0. ترسل الكرة، الكرة ما زال حوار بين لاعبي الطيري، والكرة مخطوفة، الكرة مرتدة خطيرة لصالح الطيري، خطيرة. ماذا يفعل؟ يتأنى، يرسل الكرة، الآن يخرج الحارس يلعب كحارس ويلعب كلاعب دفاع متأخر، حارس مرمى جت رسمي غرة يطلق الكرة، والكرة رمية تماس لصالح الفريق الجتاوي. ترسل الكرة إلى يونتان ومرة أخرى رمية تماس الثانية على التوالي 94 دقيقة، دبقى دقيقة ونصف الدقيقة حتى نهاية المباراة بوقتها الأصلي وبالتمديد. تبقى النتيجة على حالها، الطيري 1 جت المثلث 0. كما ذكرت بأن الطيري هذا الفريق إن فاز سيصبح رصيده 9 نقاط كاملة بعد 3 مباريات، بالمقابل سيبقى جت مع 0 من النقاط. الكرة ترسل والكرة رميت تماس لصالح الفريق الجتاوي، كل لاعبي جت يتقدمون إلى الأمام من أجل الحفاظ على هذه النتيجة. أيضا مدرب باقة الغربية، المدرب البقاوي الجتاوي محمد عوض يتواجد، والكرة انتباه واحد، هاي فرحة جتاوية، هاي فرحة جتاوية، وربما النقطة التاريخية لجت 1-1 كبير، 1-1، واستحق الفريق الجتاوي هذا الهدف في الدقيقة 95. في 95 كان سائر أبو بكر، سائر أبو بكر الذي يبعث النقطة الأولى التاريخية لجت المثلث، الذي لعب سنوات طوال في الدرجة الثالثة صعد إلى الثانية واستحق أن يصعد إلى الدرجة الأولى، وهو يلعب المباراة الثالثة ويحصد النقطة الأولى. ربما تبقى القليل حتى نهاية المباراة بوقتها الأصلي والوقت التمديد، وذكرت بأننا يعني نود هدف دراماتيكي، وأتى في الرمق الأخير في 95 عن طريق البديل سائر أبو بكر. سائر أبو بكر هنا يضع البصمة الأولى لصالح جت، والهدف كان من رأسية جميلة، رفعت الكرة وأبو بكر، أبو بكر بعث الكرة برأسي فطاير حارس الطيري أفري بارو الذي كان مميز طوال دقائق المباراة لكن عجز. الكرة الآن لصالح الطيري، الدقيقة تخطي الدقيقة 95، نلعب في 96 وننظر إلى الحكم بن معلية والكرة، ورسمي يا رسمي، رسمي يا رسمي يا أصلحت الكرة، وانتهت المباراة زميلي محمد، انتهت المباراة ونقطة تاريخية لصالح جت، وتصفيق حار حار للغاية هنا لصالح لاعبي جت من جمهور جت وحضور جماهيري مميز وكبير. خذ البث لونيات،
0: نعم طبعا
1: توضح كذب إلى مدرب الفريق في جت لإجراء المقابلة.
0: نعم أنت تجري معه المقابلة كما تشاء بعد قليل. 2-0 يتفوق الآن كفرمندا على هابوعل من سهج على هابوعل الجديدي، أيضا كفرمندا 2 هابوعل الجديدي 0 في المباراة التي تجرى في كفرمندا، سجل طه زيدان الهدف الثاني. إذا يركا يفوز 4-0 على مكابي كفر كنا. غانم غبيش رئيس الإدارة تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الورد أبو يمن.
0: 4-0 يعني من مكابي كفر كان ند قوي ولا المباراة سهلة للغاية صراحة الكلام؟
2: إيه شو ما أول بدو ينتقدون، نحن طلعنا طبعا في الكادر الثانية.
0: طيب
2: هني
0: ليش يعني استهتار بكفر كنا طلعتوا بالكادر الثاني؟
2: لا عندنا كان لعيبة مجبورين نريحها من شان آخر أسبوع الجاي، وعندنا إصابات طبعا، وعندنا كرت أحمر كان للعيب خط الوسط ياردين كوهين، فعملنا يعني كل الترتيبات اللي نقدر نستفيد من كل الكادر.
0: طيب.
2: حتى لعيبة البيت يعني.
0: طيب أنت واضح أنه حديثنا بده يكون عن اللي بده تكون حديث الساعة المباراة القادمة مع شفا عمر، لا راح تكون لا الجمعة ولا السبت، وإنت المباراة راح تكون
2: نهار الخميس إن شاء الله
0: ساعة
2: 3:30-4 هيك.
0: لا بدنا اكرر 3:30 ولا 4 ولا بتفرق كتير،
2: اقوى ظن 3:30.
0: 3:30 المباراة يعني راح ننقل بعض منها من الاربعة على الخمسة، راح ننقل بعض الوقائع من هاي المباراة اذا كانت 3:30. ليش مثلا مش 3، ليش 3:30 مش ليش مثلا حابب مجرد سؤال.
2: نحن ما في عندنا اضاءة يعني
0: بسبب الاضاءة قديش ابكر يعني.
2: نعم، وكمان احنا من حق احنا كبدنا 3 بس دفشنا 3:30 على اساس كمان نقدر نستوعب الجماهير.
0: النص ساعه بتفرق معنا؟ بتفرق معكم؟ بتفرقش.
2: طلاب المدارس بتروح من المدارس
0: بيروحوا بكير على الساعه 2:30 بدل 2:30. على كل حال إذا عملتها على الساعة 3 إحنا ننقل الشوط الثاني بأكمله من المباراة، وإذا 3:30 بننقل من الخمسة، من الأربعة للخمسة بننقل كديش بنقدر المباراة. هذا مهم. إذن الاستعدادات كلها الحديث مكابك ركنا من وراك، شو استعدادات الفريق اليركاوي؟ هل في طلب خاص؟ هل متوقع يكون جمهور كبير؟ الشرطة ندتكم على تقييم الوضع ولا لسه، ولا الأمور عادية؟ كيف يعني بالتخطيط لمباراة من هذا النوع غانم؟
2: بالنسبة للشرطة يعني كان إحنا حديث مع الشرطة قبل يومين، طلبوا إنه يكون في جلسة نهار الثلاثاء الأسبوع المقبل. بالنسبة للجمهور نحن عم نشتغل على الإعلام يعني على أساس نقدر نجيب أكبر كم من الجمهور على الملعب. بالنسبة للفريق، الفريق مرتاح، لعب بعشر لعيبة قبل شفا عمر حوالى 61 دقيقة
0: بالكاس. بالكاس
2: نعم، شو بتفرق الفوتبول فوتبول كاس ولا ليغا؟
0: لا ما لا بقول للمستمع عشان يعرف المستمع انه مباراة كأس كانت.
2: نعم مباراة كأس لعبنا بعشر لعيبة على ما اظن 59 او 61 متذاكر للدقيقة 120، وقدرنا نفوز عليهم بضربات ال 11 متر يعني البلنتات.
0: كل جردين كون اخذ احمر قديش مهم انه يكون غايب ولا كل لعيب فيه له بديل؟
2: طلع احنا بنينا البرنامج مفوع يركي يعني بنينا فريق قوالة يردين كوهين بصراحة يعني إيه، بس يردين بيقدر يلعب أي لعبة اليوم بلعبش كان مطرود بس لا
0: يردين كون أخذ بالكاس الأحمر.
2: نعم أخذه بالكاس واليوم ما قدرش يفوت على اللعبة طبعا قاعد على المدرج، وإن شاء الله أنه ليوم الخميس بكون جاهز.
0: كل يعني متوقع جمهور كبير في هاي المباراة؟
2: نحن طبعا بعدنا في بداية الموسم، بس في جمهور يعني عم بالي يروح وراء الفريق، كان بشفو عمر ما يقارب 200 من يركا على ملعب اللعبة هاي بالذات. أنا متوقع يكون في من يركا لا يقل عن 1000 متفرج.
0: طيب احنا يوم الأربعاء برنامجنا سنعود ونطرح هذه المباراة، طبعا رح يكون لها وزن كبير، يعتبرها البعض مباراة الموسم معنا بعد المباراة الثالثة. موافق
2: بعد بكير؟ بعد بكير. اما احنا بالنسبه لنا كل مباراه هي مباراه موسم،
0: يعني يعني كفر كنا زيها زي شفا عمر بالنسبه تهتموا بالتنتين نفس الاهتمام.
2: التحضيرات لكل فريق على اكمل وجه، احنا رسمنا هدف وبدنا نوصله.
0: غانم غبيش شكرا جزيلا، رئيس اداره فريق يركا شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك
0: سمير سليمان. عدنا اليك بعد التعادل المثير 1-1 جت امام الطير نعم مقابلي،
1: ويتواجد بجانبي المدرب الفريق احمد زكي مدرب جت، يعني تعادل ونقطة أولى تاريخية لجت وفرحة جتوية كبيرة كانت هنا. أحمد زكي أنت عبر راديو مكان،
3: تحياتي تحياتي مستمعين جميعا، تحياتي لك أستاذ محمد،
0: تحيات مساء الخير.
1: أنتك تعبان؟
3: أكيد طبيعي بعد 90 دقيقة مش هوينات أمام فريق كبير عريق مثل الطيري بمدربين يعني، وكن لهم كل الاحترام هشام وبريتي أكيد بالتأكيد.
1: فوز تعادل بطعم الفوز استطيع ان اقول
3: هذا كلام صحافي. انا مثل ما اني بحزنش وبوطيش راسي بعد الخساره، انا النقطه الايجابيه بالنسبه لي هي ثمره جهد وتعب الفريق. انبنى بصعوبه، هو وليد صعوبات حقيقيه يعني، قد ما اشرح هذا الفريق وجوده انه عايش اصلا وبيجي على لعبات بغض النظر عن النتائج، هذا ثمره جهود اداره فذ طاقم مش طبيعي، لاعبين بيعطوا من حالهم اكثر مما متوقع. انا بوجه تحيه للجمهور الجتاوي اللي هو اللي جاب النقطة مش احنا.
1: يعني احمد اليوم احنا نستطيع ان نقول انه رسمي جاب لكم نقطة اليوم، بس الدفاع في جد انا استطيع ان اقول دفاع ضعيف.
3: رسمي هو الحارس اللي انا يعني بلشت مسيرتي معه، وان شاء الله طبعا هو بيقدر يتقدم اكثر من هيك اكيد. رسمي وكل اللاعبين هم اللي جابوا النقطة، الدفاع بحاجة لتفاهم اكثر لتناغم اكثر.
1: تفاهم ولا جيب عناصر جديدة؟
3: بالامكانيات اللي كانت موجودة احنا يعني عملنا الماكسيموم كمان مرة. فريق انه يقلق نفسه من العدم في سنتين متتاليات ارتقاءات النادي كنادي بعد مش جاهز، احنا هذا احنا بنشتغل على الموضوع بحاجه لتجنيد كثير من الميزانيات جت المتتاليات.
1: يعني عم تحكي ميزانيه، قد ايه ميزانيه الفريق؟
3: ميزانيه الفريق مش انا اللي بشتغل بالارقام، انا بشتغل بشكل مهني
1: يعني. انا وصلت انباء انه من المجلس المحلي وصلكم 160 اكثر اقل، قد ايش تقدر تقول؟
3: المجلس المحلي من المفروض انه يوقف معنا ويكون بظاهرنا اكثر، وانا من هنا يعني انا صرت موجه كل لعبه بوجه نداء للمجلس المحلي، وجت المثلث اسمها بالساحه، هو بحاجه لمجلسها بحاجه لناسها بحاجه لاهلها. منها أكثر من هيك. إحنا حاليا كل هذا اللي إحنا بنعمله هون قاعدين ولكن بدون دعم يعني حقيقي يعني 160 ألف شيكل كما أنت بتقول. أنا الأرقام ما دخلش فيها
1: هيك وصل نفسه من يعني من أحد من الأفراد اللي
3: ولكن أنا اللي بقدر أعرفه أنا لما بطلب بدي لاعب معين أنا ما بيكون معي الإمكانيات إني أطلب. يعني أنا عشان حقيقة كل أهل جد تعرف وكل الوسط الكروي يعرف أنا مساعد ما عندي. أنا بشتغل بشكل فردي أنا طبعا كل شيء بيكون تحت سقف الإدارة المهنية تبعت أحمد بودد ولكن أنا مساعد حقيقي ما معي. أنا بشتغل هنا التدريبات واللعبات من إحماء لإدارة مباراة بشكل فردي. فهذا الشيء بيشرح لكن أنا بفضل يكون عندي لاعب زيادة للكادر من أنه يكون عندي مساعد. وهذا الشيء مش تقصير من الإدارة. الإدارة بتعصر حالها قاعدي ولكن جد بحاجة نتوقف مع هذا الفريق جد. كمان مرة أنا وعدت وبعدني عند كلمتي جد المثلث باقي في الدرجة الأولى رغم كل الظروف الصعبة.
1: وبستناك الجمعة الجاية يوم الأربعاء القادم لعب صعب مع كريات أتا بيالك
3: مباراة خارجية أمام أتا بيالك أكيد. كمان مرة كل مباراة لجد المثلث صعبة أتا بيالك أو غيرها كل مباراة لجد المثلث صعبة ولكن إحنا كمان مرة نيجي هون التدريب الجاي بنجهز حالنا وإن شاء الله بنروح نقطة إيجابية أو فوز إن شاء الله ثمين خارجي. ولو كأنه أنا بقول لك صعب لنا لأنه كل مباراة صعبة لنا.
1: أحمد في عندك سؤال استوديو؟
0: ابدا سالت ما كفيت ووفيت في الاسئله.
1: شكرا للمدرب احمد زكي. اذا هنا من ملعب جد المثلث والاجواء الرائعه استمتعت في كل لحظه هنا من ملعب جد. واحد الى واحد هدف دراماتيكي في 95 يبعث هدف تاريخي لجد. 1-1 انتهت المباراه. احييكم سمير سليمان والى اللقاء. اليك يا زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك نجم فريق دوله الكرم الحسيب وبروك مع هدفين اليوم في مباراه خارجيه. تحيه لك مساء الخير حسيب. هل قد سهلي كانت المباراة الخارجية اليوم؟
1: إيه؟
0: هل قد كانت سهلي المباراة الخارجية؟ فزتوا 4 وروحتوا على أريال؟
1: إيه طلع لا فيش لعبة هويني لحد إسا
0: لحد إسا ما في لقدام في مباراة هويني
1: إلا ما تشوف السبعة طيب. الثمانية عند فرق ثانية أما الحمد لله يعني لعبنا منيح في زي ما قالوا خيمية منيحة بين اللعيبة وإن شاء الله نتقدم من كل لعبة للعبة. إحنا عم نعطي أكثر وأكثر بعدنا في البداية يعني وإن شاء الله خير زي ما قالوا.
0: شو هو الخير إنه الفريق يرتقي في نهاية الموسم؟ في عندك عزي في هذا العام عندك فاريونا بالطريق مظبوط جبعات أوليا خسر اللعب اليوم في عند يعني ستنحصر فكرك باكا فاز اليوم على أول ستنحصر باعتقادك المنافسة بين 4-5 فرق ولا لا في الآخر سنشوف الدالي أخرى فريق 2 فقط؟
1: أنا حسب رأيي كل سنة بقوله في سنتين 3 مناح وكل سنة بنرجع نفس الهاي في 4-5 أو 6 مرات الفرق كثير كثير قوية تقدرش تستهين فيها. وهاي السنة نفس الشيء في 4-5 أو 6 فرق إيش شو اسمه كثير كثير منيح يعني راح يغلبوا الدرجة كلها حسب رأيي.
0: توصف لنا الهدفين ما بثناش اللعبة طبعا توصف لنا الهدفين اللي سجلتين
1: الأخ ريان حلبي قصد لعيبي وطلع طابي وحطيتها
0: راس إجر يمين شمال بطن ظهر كتف
1: إجر أنا والراش
0: مش أصحاب بعرف مش أصحاب والهدف الثاني
1: نفس الشيء كان تقريبا زيه.
0: طيب كل ما معقول مش ملك الهدفين انت؟ لا مش انت مش انت مكدر. إلياس ليفي ملك الهدفين من جبعات أولجا مسجل 3
1: الله الحمد لله اليوم هدفين اللي جبعتها طويلة زي ما قالوا اما انا بتطلعش المهم
0: كل عن جد بتطلعش تكون حسيبة بروكن الهداف بتطلعش هاي النقطة
1: بتطلع انه اجيب اهداف اما في اخر شيء بدي الفريق قد ما بيقدر يصفي فوق قبل الأهداف تيجي. أنا كل سنة بقولها الأهداف تيجي لحالها لما الفريق منيح رح نوصل لفرص والأهداف تيجي يعني أهم شيء الفريق قد ما بيقدر لفوق ونعمل سنة
0: قديش الفريق قديش الفريق منيح
1: حسب رأيك
0: حسب رأيك طبعا
1: شوي الحلو هاي السنة إنه في كادر كبير حتى اللي برا نفس الأداء بيعطوه تبع الـ 11 اللي على الملعب مش فرق كثير. هذا الإشي اللي منيح حسب رأيي اللي بفرق عن السنة اللي كانت.
0: تغلبتوا بالوصول لأريال
1: والله ساعة ونص يبعنا الطريق احنا
0: مروحين
1: والله
0: كل ثلاثة بسيارة ولا منظم
1: لا
0: السفر
1: لا والله طلعنا في الباص
0: ومش فاتحين على ملعب وهداف مزيد من الأسف ليه
4: احنا في البار
0: مش فاتحين على برنامج ملاعب واهداف ليش لا
4: للمباراة. انا بسمع ملاعب
0: اهداف. عم تسمع
4: بدك انت تحكي هيثم وئام بدك تحكي معهم
0: سالين
4: اني مسكين الراديو
0: منيح طيب عالي اذا سامعين ممتاز هذا يسعدنا. الاسبوع القادم مباراة قرعة كيف كيف بتقيمها؟ اعتقد الساعة 4 بدها تكون يوم الخميس
4: صح
0: كيف بتقيمها؟
4: في 4 طلع القرعة كيف كثير صعبين كل سنة بيغلبوا الفرق وهني واحدة من الأربعة وخمس فرق اللي حسب رأيي بدي يكونوا فوق إن شاء الله في بيتنا رح يجي جمهور كثير إن شاء الله نقدم أداء منيح ونطلع مع 3 نقاط زي ما قال.
0: قديش مهم الأن تعرف اليوم الأنظار على عسفيا والدالي كثير يعني في فرق بقول لك أنا تخلينيش تحت المجهر خليني شوي شوي أمشي ما أنضغطش لعيب زيك بجوز بتأثرش من هذا النوع مجرب يعني ما بتفرق؟
4: طلع بتفرق اما في الاخر بنلعب في كرة قدم يعني شو لوين يعني تفكر فيها في الهوية انت طالع 90 دقيقة العب كرة قدم بده يكون عندك تفكير انه بدك تغلب زي كيلو عم تلعب مع اصحابك لما انت فيها في عقلك انه بتحبش تخسر مش مهم وين بزتوك بدك تعطي 100 اخوه زي ما قال وتجرب تغلب هاي هي الكرة القدم يعني مش صعبة.
0: هاي تم روحكم من أرئيل على الدالي على طول ولا ميلتوا عشي محل كل واحد على يعني دعوة إدارة على وجبة خفيفة حتى الوصول للبيت؟
4: لا لا هو وعدنا أما بعده أما هو وعدنا صراحة يعني ناش نظلم
0: طيب وعودات هيتم على فكرة يعني مش عشان أنه بسمعنا وهذا وعوداته ورقة بول يعني مضموني
4: ورقة مضموني أكيد
0: حسيب يا باركون بالنجاح والتوفيق شكرا جزيلا لك.
4: الله يسعدك تسلم
0: إلى اللقاء
5: الليلة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
5: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
6: أو اليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
5: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً

0: إذن في هذه اللحظات بعد 43 دقيقة منبع الجولان يتفوق 3-2 على شعب، ودير حنا يفوز على عين ماهل بالنتيجة 1-0 ويجمع 4 نقاط من 2 مباريات. المدرب والمسؤول هناك أحمد عباس، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين.
0: في تذمر 4 نقاط وفي تذمر بعد، بنكمل لا بنكملش، الأمور صعبة هويني إلى آخره. شو السطر الأخير حاليا قبل ما نخوض الكلام؟
1: شوف، الأمور بلشت تترتب كيف لازم، بطريقة مدروسة وحكيمة كيف بقول. قدرنا أنه نقدر نجيب بلعيب شباب اللي هن بين قوسين جوعانين للنجاح، والحمد لله رب العالمين النتائج شوي شوي عم تيجي. مع انه مع الاربع نقاط انا افكر كمان كمدرب وكواحد عنده رؤيه مهنيه، الفريق بعده مش جاهز بشكل كيف انا بدي.
0: ممتاز. طيب كيف بدك؟ ايش بدك يعني؟ حلو هاي، انا مش جاهز. خليني بس اشير انه بول تلافيف فاز 3-0 على بيتر تيكفا امام جمهور احمر كامل مليء يعني ما حدا مروح من الجمهور واللعيبه واقفه بتشجيع بعد المهزله في الديربي. 3-0 أبول تل أبيب، إيش بدك وكيف بدك إياه تقول أنا مرتاح مهنيا؟ أتحدث.
1: شوف، إحنا للأسف الكل بيعرف كنا بعلامة هيك تعجب إنه نكمل الفريق، نكمل ولا ما نكملش. الكل بيعرف إنه إحنا غير المجلس المحلي السنة ما فيش داعم، يعني توجهنا لرجال الأعمال، فيش تجاوب لا من رجال الأعمال ولا من أهل دير حنا ككل. ميزانيتنا محدودة جدا، أنا كمدرب وكمدير مهني قدرت أبني الفريق حسب الميزانية الموجودة. يعني إذا أنا بقدر أحكي لك إسا شو قديش بندفع بالشهر، بندفع حوالي بين 20-25 ألف شيكل. هني معاش لاعب لحظة شوي مع أخي محمد، هني معاش واحد بلعيب بالدرجة الثانية.
0: قصدك بيركا؟
1: اليوم ياركا وشفى عامر وكثير فرق تدفع مبالغ، وعسفيا والحبل على الجراب مبالغ كبيرة بلعيب واحد.
0: وكيف طيب شو بتستخلص
1: كيف عم شو احنا بنا؟ اول شيء انا يعني انا كاحمد عباس اللي بامن دائما، انا اجيت من اخصام الشبيبي، انا بامن باللاعب الشاب باللاعبين الشبيبي. اليوم احنا قدرنا نجيب لاعبين شبيبي شباب يعني بين 18-21 سنه غير مكلفين، والحمد لله رب العالمين قاعدين ياتوا المطلوب منه على أرض الملعب. أكيد الفريق بعدنا لازم نتعزز بخرة لاعب اثنين ونكبر الكادر. إذا أنا اليوم بتفرج لحد اليوم لعبتين 4 نقاط، أنا حسب رأيي المحصول ممتاز وإحنا بالطريق الصح.
0: بالطريق الصح إلى ماذا؟ إلى أين؟ لخمس أوائل؟ للبقاء مبكرا؟ للابتعاد عن الهبوط؟ هون كل واحد له طريق صح. إيش قبل شكل الطريق الصح تبعي بشهر اثنين أطلع الدرجة الأولى؟
1: شوف، الهدف عندنا واضح، اوكي، الهدف واضح انه احنا نضمن البقاء مبكر ونعطي لقديش عدد اكبر من لاعبي الشبيبي ولاعبي البلد دقائق لعب اكثر. اليوم اذا انا بتفرج يعني مثلا المباراه مع البعن الاولى اللي سجل هدف فراس طه عمره 19 سنه، اول مباراه له بالدوري من دير حنا فات بالدقيقه 80 سجل الهدف بال 95. يعني كمان بتفرج انا كمدرب بكون فخور لما بعطي لهاي الشباب الصغيره فرصه تثبت حالها وبترجع على ارض الملعب وبسجل هدف بالدقيقه 95 بتيك نقطه خارجيه ثمينه. بس كمان لك احمد عباس كمدرب او واحد بامن بالشبيبي والشباب بكون انا كثير مبسوط. احنا هدفنا اخي محمد انه احنا صراحه الضمان بشكل مبكر ونكون متريحين. طبعا انت عارف دائما الاهداف تتغير، اوكي، الهدف تاعنا اليوم البقاء لانه احنا بلشنا كمان التحضيرات بشكل متاخر. اذا اليوم احنا شفنا انه الوضع مليح اكيد راح تختلف الاهداف، بس اكيد مش طلوع مش الصعود للدرجه الاولى لانه الواضح انه في فرقين رايحين ينافسوا اللي هن شفا عامر ويركا، والباقي باقي الفرق رايحه بس تنافس للبلو اوف العلوي. وكمان شغلي يعني اليوم بويلدر حنا غير جاهز، مش لازم نفكر بشيء اسمه درجه اولى بالمره بالمره بالمره، لا سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، لانه الفريق اللي بده يفكر يصعد درجة أول إشي قبل الميزانيات يكون عنده منشآت رياضية. هذا اللي أنا بحكيه بالوسط العربي، لا إحنا بنفتخر للمنشآت الرياضية، لا في عندنا ملاعب تمارين ولا حتى ملاعب مرخصة. إذا اليوم إحنا بنتفرج على 80% من الملاعب العربية مش مرخصة لبداية الموسم، دائما إحنا بنفطن نبلش نرخص ملاعب بالشهر يعني بدايه ال 199 مش ال 99 ال 199 بلش المسؤولين عن الملاعب يبلشوا يفكروا يرخصوا الملاعب. عشان هيك انا افكر قبل الميزانيات كمان المنشآت تفكر إنه كمان المجتمع العربي بده يرحمنا، بتفتقر للمنشآت، بتفتقر للميزانيات. كمان المجلس المحلي اليوم كل يعني أوضاع المجلس المحلي صعبة، بدك يعني آخر مرة عشان أنت تبدأ تطلع على درجة أولى، ويكون طبعا الميزانيات بتختلف من الدرجة الثانية، هاي 25,000 و30,000 شيكل بالشهر، هاي بالدرجة الأولى للعيب واحد، يعني مش رايحة تزبط معنا. بلا ما يجي على دير حنا رجل أعمال اللي يجي كيف طبعا بيركة وبعدة أمور بعدة بلدان، مش رايحين إحنا نفكر بالصعود.
0: شكرا جزيلا أحمد عباس، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي. شكرا
0: ومساء الخير عادل عزام، مدير قسم الرياضة في كفر مندا ومسؤول في الفريق، تجميع الفريق في اللحظات الأخيرة بشكل متأخر، ما في لعيب التعزيز كبار، ما في ميزان كبير، يفوز على أبوعين الجديد اليوم 2-0. مساء الخير عادل.
2: مساء الخير أخي محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: فوق التوقعات هذا الفوز على ضوء التحضيرات وعلى ضوء الترتيبات المتأخرة؟
2: لا الصراحة ما بعدنا عن الملاعب شوي وبعرفش الفرق يعني، بس الحمد لله عندنا فريق مليح، بلشنا نجهز بالفريق متأخر شوي، زي ما قلنا إحنا بمشروع إشفاء للبلد طبعا، نرجع الفطبول طبعا، رجعوا بخطة مدروسة مش بكل ثمن، والحمد لله هاي الملعب والشباب اللي بده يجي يلعب طبعا، عندنا احنا إدارة متمكنة وإدارة الحمد لله عندها خبرة وعندنا مدرب منيح، بس احنا بالآخر بدنا قدم نقدر نرجع البسمة ونرجع الفرح لجمهور كفر مندا من قصرش.
0: هو يعني منقول هالسنة الفريق تحت مظلة المجلس؟
2: طلع المشروع هو أجا متأخر جدا، وانت بتعرف في ميزانيات بتنبنى مثلا 2026 انبنت، ما بنقدر احنا إسا نحط الميزانية، ولكن الوعد هو ب 2027 احنا رايحين تقريبا بنمشي أمورنا لل 26، وان شاء الله ان شاء الله شو بنقدر بال 27 انه ندخل ميزانيه اللي تكون كافيه مش بتهور، كافيه انها تمشي فريق اللي يكون وسط اللائحه، فريق اللي يامن بدري. طبعا كمان مره انا سميته مشروع اشفاء اللي احنا نقدر نحط فريق بالمكان اللازم عشان نقدر نتقدم لسنين الجاية إن شاء الله.
0: المدرب عصام يكتفي بهذا الكادر ولا ممكن نشوف فيه تغييرات إضافي؟ عدد من اللاعبين طبعا ما أعتقدش نروح الدورة على لاعبين مكلفين،
2: هي تحدي ممنوع أغلط مع كل هذا بدي أحكي يعني كل مدرب بحب إنه يكون عنده لعيبة طبعا بمستوى، بس من ناحية ثانية إحنا طبعا بنركن على عصام والكادر بعده ما نبنى بشكل 100%. طبعا انت بتعرف الكل بيعرف انه احنا بلشنا برضو بالتدريب متأخر، وبرضو بلشنا انه نحضر اللعيبة ونجهز اللعيبة، فعشان هيك احنا رايحين نضم كمان لعيب او اثنين، ولكن الاولوية لأولاد البلد. اذا المدرب بيشوف انه مثلا بدنا دفاع متأخر وفي عنا واحد من البلد، الاولوية لابن البلد. فإذا عصام بقول بده لعيب اثنين مش رايحين نقصر إن شاء الله.
0: عادل عزام شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا
2: لك. بحب أشكر بس سالم مشير أبو العبد أبو حسن ورجل الأعمال أبو جواد إن شاء الله، والمدرب عصام
0: شكرا
2: رائع وممتاز، وببارك لخالد ابني ولمحمد ابني وإلي
0: لك انت خالد بالفوز الكبير 4 مع ياركا ومحمد،
2: وطبعا بنساش اللعيب الجنود يعني ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا.

0: انه نغلب فريق اللي صار له سنتين مش خسران.
1: كيف غلبت 3-2؟ كانت المباراة هالقدم يعني متكافئة، وكيف كيف بتفسر؟
0: كانت مباراة صعبة كثير، جديدي فريق ممتاز، ولكن ايش سوينا خلال الأسبوع، كيف تدربنا وايش كان بدي خطة اللعب بتاعتنا، الحمد لله اللعيبة ساووا ايش أنا بدي، قاموا بالتعليمات اللي طلبت منهم وهيك سجلنا الأهداف.
1: مباراة الأسبوع القادم مع المنبع، أعتقد 4-5 ما أنا عارف، المنبع متفوق الآن 3، فريقين متكافئين المنبع والكوكب.
0: أنا حسب رأيي خد غير أنه شفا عامر ويركا كل الدوري دوري متكافئ، كل نتيجة محتملة تكون بكل مباراة، أكيد المنبع فريق قوي وأكيد إذا بفوز رايح يجي عنا وهن 6 نقاط، وأكيد مش راح تكون مباراة سهلة، فش بالدرجة الثانية فش مباراة سهلة.
1: أعتقد كمان الكادر مشاهد هو المطلوب عندك النهائي لا؟
0: إحنا رايحين نحضر لاعب أو لاعبين ليعززوا الفريق، قلت لك أنا إنه كوكب فريق قوي وراح يكون له كلمة.
1: ما شو الكلمة؟ شو هاي الكلمة؟ خلينا نعرف شو الكلمة.
0: مش راح يكون فريق سهلي ولا
1: واضح واضح فريق. يعني انت بلايوف علوي، هذا فريق قادر على ان يكون هناك في كل ظل الظروف.
0: طبعا في عندي كثير شباب صغير اللي بدهم ينجحوا. سمعت انا كيف حكى احمد عباس انه اليوم كره القدم للاعبين الشباب، احنا فيش عندنا المبالغ الباهظه اللي بتندفع بهذا الدوري، واليوم إذا باجي بقول لإياد على لاعب وبيجي بطلب مني مبلغ يمكن بخلينيش أنا مش بقعدش مع اللعيب. وهذا النهج اللي ماشي كوكب، إنه إحنا بدنا نبقى بالدرجة الثانية قديش أبكر، وإذا قدرنا نكون بين الخمسة الأوائل مش رحين نقول لا.
1: حنا فرود شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا،
0: أهلا.
1: إلى اللقاء. حاولتنا الوصول إلى عمار ياسين الذي قاد عمار مواسي اتحاد باكا الذي قاد الفريق على فوز كبير على جفعات أولغا. عمار حاولنا ونحاول إذا كان بالإمكان لو نسمع دقيقتين ثلاثة سنحاول مرة أخرى. شي بالله لا تعذر عمار مواسي، نحاول شي بالله لا طبعا تعذر الوصول إليه، لا توجد شبكة اتصال في عسفيا.

0: إذن تعالوا بنا سيداتي وسادتي إلى النتائج التي سجلت اليوم. نبدأها من الدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية. رماطة شارون فاز على مرمورك 1-0. النادي كرة القدم القدس فاز على النادي الرياضي نوردية القدس 3-1. تعادل أشدود 2-2 مع بيت شمش. وفريق مكابي يبني 0-0 مع بيرتسيليا كريات ملاخي فاز على أزور بالنتيجة 3-0. وكان فريق ديمونا فاز على الطيري بالنتيجة 1-0. عمار مواسي تحية لك.
1: تحية لك للمستمعين أخو محمد.
0: فوز يعد مباراة كمية من استقول فوز على أولغا في الخارج.
1: عندنا بأول الليجا.
0: لا لا فيش بالدم. أول يعني فريقين قوايا هيك المفروض.
1: هن فريق اللي حطوا مصاري تعرف كيف. وإحنا بالدرجة الثانية اليوم جينا مع 4-5 لعيبة كانوا يعني ناقصين عندنا. وكان همنا نروح بنتيجة مليحة يعني خاصة بعد اللعبة الأولى اللي ضيعنا فيها نقطتين ضد رموت منشط طالب ما فتتش معنا.
0: السؤال اتحاد باكا يريد أن يعاود إنجاز السنة الماضية مع مرتبة لقدام أكثر واحدة؟
1: إن شاء الله نتأمل ذلك يعني نحاول يوم السبت نعزز الفريق كمان بلعيب اثنين.
0: أي مواقع بدك إياها عمار في الفريق؟
1: حاليا لاعب بالنص وكمان مدافع.
0: بأي مستويات درجة تاني أعلى من مستوى يعني كله حسب الميزانية بتعرف وتشكل فرق العربية من ميزانيات السلطات المحلية.
1: أنا الحمد لله رب العالمين أنا بشتغل حسب الميزانية اللي بتعتنيها بلدية باقة الغربية مشكورين فيها واللي باخده من ميزانية الاتحاد العام. أنا ما بطلع أكثر من هيك.
0: تحاول الاعتماد على كوادر محلية بعض اللاعبين كل كانوا عندنا راحوا الإعارة.
1: 11 لاعب من باقة حتى اللي من برا باقة هم يعني زي ما كلها
0: مع أنه أنا عديت لك أسامي اللعيبة وصورت لك في الاتحاد أنه أسامي اللعيبة من خارج باقة مش أقل من 5.
1: هذول تربوا عنا عبد ضعيف ابن باقة.

0: ايهم دي ملحي كابتن الشبيبي، اول سنه بيلعب بالكبار.
1: جريء تقول ان الفريق سينافس على بطاقه ارتقاء من مرتبه اولى؟
0: مش قصه جرأة يعني،
1: بعرفش انا بسال.
0: تعرف شو؟ ان شاء الله السنه راح نعملها ونحاول نحقق هذا الانجاز.
1: الدالي وعسفيا في كمان فرق ستنافس في الكمه ولا ستنحصر بين ثلاثه؟
0: عسفيا والدالي كمان مره فرق جدا قويه، ما ننساش من سامي خطيري النادي الرياضي الطيري تل الكرمل، اولجا، فرق قويه بطار حيفا. نتمنى انه نحقق الانجاز زي السنه اللي مرقت، نكون بالبلاي اوف العليون. واذا شفت الفريق يعني لعند شهر 12 باول ثلاث مرات انه بدنا نعزز الفريق.
1: المدرب عمار مواسي بالنجاح، شكرا جزيلا اتحاد باكو، شكرا للقاء. إذا شو عكو برقاسي من نادي الرياضي يافا 1-0، شقيب السلام كسيفي 4-2، بيت دقان جلجولي 4-1، النادي الرياضي طيط الكرمل عرعرعر 2-0، دات الكرمل أريئيل 4-0، دير حنا عين ماهل 1-0، كفاريون الكبير 2-0، يركا مكابي فركنا 4-0، عزفي رموت منشي 2-0، اتحاد باكا أولجا 2-1، كوكب مكابي جديدي 3-2، كفر اسماعي عبطين 1-0، بطار حيفا شباب حيفا 3-2، كفر مندا جديدي 2-0، وكشافة حيفا روبي النادي الرياضي نتانيا 5-1. إلى هنا سيداتي وسادتي، ركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. إلى هنا يأتي برنامجنا ملأ أهداف إلى نهايته، ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الرابعة في البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، ويوم الخميس سنعرج على بعض المباريات من خلال البرلمان الرياضي هنا وهناك في بعض المباريات، وعلى رأسها المباراة المركزية. سننقل من الأربعة على الخمسة الأهداف من هناك. أجمل تحية من أسرة البرنامج أوسكار تريدلر، جوسلين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل، حتى نلتقي إن شاء الله طابت أوقاتكم جميعا على خير وبركة، ونهاية أسبوع موفقة، وإلى اللقاء. أبو المنذر هريش رؤوف هريش يبارك للفرق العربية.
2: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط.
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 6 من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في قلنسوة أصيب عصر اليوم شاب عشريني بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سافا لتلقي العلاج الطبي. قررت وزارة الخارجية في أورشليم القدس اليوم تعيين السيد يوناتان تساتكا سفيرا لإسرائيل لدى الأردن، ويشغل تساتكا حاليا منصب رئيس قسم الشرق الأوسط، وسبق له أن شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في بنغالور. في اليمن أعلنت وزيرة الشؤون القانونية للتلفزيون العربي أن القوات اليمنية استعادت مناطق في مديريات بمحافظة تعز من الحوثيين، وأقرت بأن خسائرها كبيرة لكن المعركة لم تنتهي وأنها تتقدم في مأرب وتعز والجوف. وأعلن الجيش اليمني صد هجوم للحوثيين غربي تعز ومقتل وجرح عناصر من الجماعة. هذا وعلى وقع المواجهات المسلحة المتواصلة في مناطق عدة من اليمن، يتواصل تدفق اللاجئين والنازحين اليمنيين عبر البحر إلى بلدة أوبخ شمالي جيبوتي على متن قوارب. وأفادت قناة الجزيرة أن عدد الواصلين تجاوز 2700 شخص، بينهم عائلات وأطفال وكبار سن وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن معظمهم قدموا من مناطق ذوباب والمخا وباب المندب والتعز وأماكن أخرى. أبلغت شركة أرامكو السعودية ما لا يقل عن 2 من عملائها الأوروبيين بأنهم لن يتلقوا أي إمدادات نفطية على الإطلاق الشهر المقبل، وذلك في أعقاب هجوم استهدف خط الأنابيب الرئيسي للمملكة المؤدي إلى البحر الأحمر. هذا ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرغ. وأضافت مصادر تحدثت إلى الشبكة الأمريكية أن قرار السعودية بوقف شحنات النفط الشهر المقبل يشمل جميع عملائها في أوروبا. وكانت الشبكة قد أفادت يوم الأربعاء بأن خط أنابيب النفط سيعود للعمل بكامل طاقته في غضون 6 أسابيع. أعلنت شرطة حيفا اليوم عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من مادة يشتبه بأنها مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل إطار مركبة ومعبأة وفق الشبهات تمهيدا لتوزيعها. وجرى اعتقال مشتبهين من سكان منطقة الجنوب وإحالتهما للتحقيق، فيما جرى تمديد توقيفهم من حين إلى آخر. ومع انتهاء التحقيق تم تقديم تصريح مدعين ضد المشتبه بهما تمهيدا لتقديم لائحة من بحقهما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: مكان مع غالي زمان،
1: مقهى الأطلال.

يكون يوحدكم على نهج الوهام ومصحفكم وقبل

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: بعد يوم من مقتل علاء محميد من أم الفحم بنيران شرطي، فرض الإقامة الجبرية لخمسة أيام على الشرطي. واشنطن توافق على بيع الرياض عشرات مقاتلي شبح بقيمة 24 مليار دولار. حادث بئر السبع القاتل قبل عام، سرية أبو عرار في مقابلة خاصة مع قناة مكان بعد الحكم عليها بالسجن 7 سنوات. مدينة تدمر الأثرية تستعيد عافيتها السياحية كواحدة من أبرز المدن التاريخية في سوريا. وأمطار الخير تتساقط من شمالي البلاد وحتى الجنوب، وتوقعات بالمزيد منها خلال الأسابيع القريبة. أهلا بكم، والبداية من مقتل علاء محميد من أم الفحم أمس، حيث تقرر فرض الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام على شرطي حرس الحدود الذي أطلق النار على محميد وأرداه قتيلا. كما تقرر منع اقترابه من مخفر للشرطة مدة 2 أسبوع، ومنعه من دخول المدينة لمدة 1 شهر. وخلال التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، ادعى الشرطي أنه أطلق النار بعد أن تمت مهاجمته وشعر بخطر على حياته. وبحسب رواية الشرطي فإنه وأفراد القوة الآخرين أوعزوا لمحاميد بالتوقف على طريق رقم 65 بسبب القيادة برعونة، غير أنه لاذ بالفرار وتمت ملاحقته واستيقافه في أم الفحم. وبعد أن خرج من السيارة انحنى محاميد، فاعتقد الشرطي أنه يحمل أداة للهجوم، وعندها أطلق النار عليه. وهي رواية ترفضها عائلة الضحية وتؤكد أنه أعدم بالرصاص دون أي ذنب. هذا ودعت اللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم إلى وقفة احتجاجية سلمية غدا للتنديد بما جرى. في الخضيرة قتل فجر اليوم الفتى عمحاي عطية من بلدة إتمر وعمره 17 عاما بعد أن دهسته سيارة. ويستدل من تحقيقات الشرطة أن شجارا وقع في المكان بين شبان وسائق سيارة تجارية عربي من سكان كفرمندا أثناء قيامه بتفريغ حمولته. وفي أعقاب ذلك قام بدهس أحدهم مما أدى إلى مقتله، ثم لاذ بالفرار. وأطلق زملاؤه النار على السائق مما أسفر عن إصابته بجروح. وفي البداية شرع الشباك في التحقيق، غير أنه تبين لاحقا أن الخلفية ليست قومية متطرفة. وقال السائق خلال التحقيق معه إنه شعر بالخطر على حياته عند وقوع الشجار، وخلال محاولته الفرار من المكان أصاب الضحية. في حين قال مطلق النار وهو عضو في وحدة الحراسة ويحمل سلاحا مرخصا، قال إنه راوده شعور بأن الحديث يدور عن عملية إرهابية. قدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق الشاب سلطان أبو الهيجة وعمره 31 عاما من سكان مدينة طمرة، تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية. وفقا للائحة الاتهام، تواصل أبو الهيجة عدة مرات مع كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وعرض عليها تقديم المساعدة. كما اتصل مع جهات استخباراتية إيرانية، غير أنه اعتقل قبل تنفيذ مآربه. من جهة ثانية، تقدم بعد غد لائحة اتهام بحق المدعو حمدان حمدان من مجد كروم وعمره 32 عاما، ينسب له التخابر مع عميلة لبنانية لارتكاب جرائم أمنية. قبل نحو عام وقع في بئر السبع حادث طرق مروع، راح ضحيته الشاب إلياف أبو كسيس وخطيبته شاحف دانينو. ويوم الثلاثاء الماضي حكم على سرية أبو عرار بالسجن 7 سنوات بعد إدانتها بالتسبب بمقتل الاثنين. قرار أثار ردود فعل متباينة ومشحونة بين عائلة المدانة وعائلتي الضحيتين. مراسلنا أحمد أبو صويس التقى سرية في مقابلة خاصة وأعد التقرير التالي.
1: أنا مش كنتش رايدة بالمرة إنه يصير ليش هذا، وكمان إشي هذا يعني مش سهل، بعرف إنه صعب بس الحكم صعب بالمرة. مش معقول لأم 8 أولاد تنحكم 7 سنين، يعني أنا بدمر عيلتي.
2: بهذه الكلمات عبرت صرية أبو عرار عن صدمتها من قرار المحكمة المركزية في بئر السبع قبل عدة أيام الذي قضى بسجنها فعليا لمدة 7 سنوات بعد إدانتها بالتسبب في مقتل شخصين جراء حادث طرق.
1: أنا ما كنتش أتأمل وأنا مخططة للإشي هذا بالمرة، وبتأمل إنه الإشي هذا كمان ما صارش. يعني أنا مش مبسوطة إنه الإشي هذا صار، هذا الإشي مؤلم. أنا يعني أنا اللي بشعر فيهم، وأنا كمان أنا إنسان وشعرت فيه. أنا ابني قبل 7 سنين كمان سوى حادث ومات بالحادث، مش معقول أنا ابني مات بالإشي هذا بحادث طرق بدي أروح أقتل ناس غيره.
2: وكان الحادث قد وقع العام الماضي بالقرب من مدينة رهط، وأسفر عن مقتل لآفا بوكسيس وخطيبته شخف دانينو من سكان مدينة بئر السبا. وفي حينه كانت صرية تقود سيارتها برفقة أفراد عائلتها في طريقهم للتنزه، عندما انحرفت السيارة بشكل مفاجئ واصطدمت بمركبة أخرى، ما أدى إلى مقتل الشخصين وإصابة عدد من أفراد عائلتها بجروح متفاوتة.
1: كان يوم هذا يوم سبت، يعني كان ما فيش مدرسة ولا شيء، وأنا خدت أولادي يعني بدي أخليهم ينبص، وخدتهم هم طلبوا منه إنه بدهم يروحوا على المشتلات التوت. أنا كنت بسوق عادي يعني وبدي أعكف سيارة، بعرفش كيف فقدت السيطرة. ابني زي جات وابني مريض، هذا زي حالة بركوس، شدني لورا كده شدني، ما عرفتش كيف، ما قدرتش أسيطر. وبعدين لما نهدي شوي بعدين رجعت على النتيب، وبعدين كمان مرة صارت الحالة وصار الحادث.
2: أبناء عائلة القتيلين من مدينة بئر السبع اعتبروا الحادث قومية وأعربوا عن رفضهم لقرار المحكمة، مطالبين بفرض عقوبة أشد وسنوات سجن إضافية. في المقابل اعتبر أبناء عائلة أبو عرار أن القرار عنصري وأنه جاء بحسب قولهم نتيجة ضغوط إعلامية.
3: هم ماخذين الاشي هذا انه يعني زي اشي احنا سويناه بالعمد، يعني اشي صار يعني متعمد، وصاروا يهددوا. احنا عارفينكم ساكنين في عرارة في شخنة 2 بيت 206، ورايحين نجيكم وان شاء الله تعدم اولادك كلهم، ورايحين نيجي ونقتلك انت واولادك.
2: ومن المتوقع أن تعلن العائلتان موقفهما من القرار، فيما يدرس أبناء عائلة أبو عرار إمكانية الاستئناف عليه وربما التوجه إلى محكمة العدل العليا، معتبرين أن القرار جائر، خصوصا أن صرية هي أم لثمانية أطفال، 2 منهم معاقين ويحتاجان لرعاية متواصلة.
4: يعني هي وهذا ب 25 سنة بتأكله بالمعلقة قاعده، بتلبسه هي بتوديه بالمعلقة بتأكله، وواحد اطرش عمره 2 بالمرة لا بفهم ولا إشي بفهم. وهذا ظلم، ما تخلي 8 أولاد وراها وروحت انحبس 7 سنين، ظلم.
2: ما بين الانتظار والترقب وما ستقرره العائلتان في المرحلة المقبلة، يبقى مصير الأم وأطفالها معلقا وسط دعوات لإعادة النظر في القرار ومراعاة الظروف الإنسانية لأسرة تغيرت حياتها في ليلة وضحاها.
0: وإلى موضوع آخر، في تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، قال إنه يقترب من قرار كبير بشأن الحرب مع إيران، وأنه يدرس ما إذا كان سيستأنف الهجمات العسكرية بهدف حسم المواجهة. للوقوف على آخر التطورات في الخليج ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد. ومن جهة أخرى يقول ترامب إنه يعني يأمل بأن تكون الحرب تقترب من نهايتها، وإنه إيران تريد اتفاق، ما يعني إنه كل الخيارات لا تزال مطروحة.
5: صحيح نايف، يعني نحن تعودنا على تصريحات متناقضة للرئيس الأمريكي بشأن الأزمة مع إيران، وهذه المرة يقول أن إيران ضعيفة للغاية، باتت في أسوأ حال لها، وهي تريد اتفاق ولكن ترفض الشروط الأمريكية، وأنا حاليا في منعطف حاسم وسوف أتخذ قرار بشأن هذه الأزمة قريبا. ولكن من الواضح أن ترامب يعني في هذه المرحلة لا يزال يعول على الضغط الاقتصادي ولا يتسرع في تجديد الضربات العسكرية ضد إيران. في هذه المرحلة هو يريد يعني تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا بالفعل ما تحاول القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة أن تفعله، ولكن هذا يكلف يعني كثيرا الجيش الأمريكي وبالتالي كذلك المواطن الأمريكي الذي يعني يتكبد هذه التكاليف في جيبه. يعني بكلمات أخرى يعني الولايات المتحدة لا تستطيع إلى المدى البعيد أن تقوم بمثل هذه العمليات.
0: نعم.
5: وإن كانت يعني تحاول ولكن هي غير قادرة 100% أن تضمن أمان السفن التي تمر في المضيق. على سبيل المثال بالأمس كان هناك استهداف من قبل الحرس الثوري لناقلة نفط تحمل علم توغو واندلع حريق فيها ولم يعني يكون هناك إصابات. ولكن يعني ترامب كما ذكرت نايف هو يعني يريد أن يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة مع الحفاظ على مستويات القوات في المنطقة تحسبا لأي طارئ.
0: طيب، وفي جبهة الحوثيين والسعودية هناك تطور لافت نقلا عن قائد الجيش الباكستاني بأنه بلاده قد تتدخل ضد الحوثيين لمساعدة السعودية.
5: صحيح، السعودية يعني باتت في أزمة جدية للغاية وهي تريد أن تجد مخرج لهذه الأزمة مع الحوثيين، لأن ذلك يعني يضر بها أكثر من مما يضر بالحوثيين أنفسهم. يعني هناك وقف لتصدير النفط السعودي وهذا يضر جدا بالسعودية، وبالتالي هي تبحث عن حلول. بداية حاولت الحل العسكري مع الولايات المتحدة، ولكن ترامب قال لا أريد أن أتدخل عسكريا ضد الحوثيين. بعد ذلك توجهت إلى الصين لحل هذه الأزمة دبلوماسيا. الصين يعني تحاول في هذه المرحلة ممارسة ضغوطها على إيران من أجل يعني إقناع أو التحدث مع الحوثيين من أجل وقف الصراع. والآن كما ذكرت في البداية توجهت إلى الباكستان. نحن نعلم أن هناك اتفاقية ثلاثية دفاعية بين الباكستان وتركيا والسعودية، يعني تضمن الدفاع يعني في حال تعرض أحد الأعضاء في هذه الاتفاقية إلى هجوم، فبالتالي يجب على العضوين الآخرين التدخل. وعلى هذا الأساس قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع إيران وقال لهم قد نضطر إلى التدخل ضد الحوثيين الذين يعتبرون بطبيعة الحال ذراع إيراني في المنطقة.
0: نعم، ومن جهة أخرى وليد، صفقة عسكرية ضخمة تلوح في الأفق بين السعودية والولايات المتحدة، تشتري فيها الرياض عمليا عشرات الطائرات الشبح وأمور أخرى بقيمة تقدر ب 24 مليار دولار، ماذا في تفاصيل ذلك؟
5: صحيح، وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها وافقت على هذه الصفقة التي تشمل بيع مقاتلات من طراز F-35، 48 مقاتلة من هذا الطراز للسعودية بمبلغ 24 مليار دولار. ولا شك أنه يعني في حال تمت هذه الصفقة فستكون هذه يعني نقلة نوعية للجيش السعودي. ستكون السعودية أول دولة عربية تمت لك مثل هذه الطائرة الشبح المتطورة جدا بعد إسرائيل في المنطقة، هي الوحيدة التي تملكها حاليا. ولكن هناك قلق في الكونغرس الأمريكي، يعني هنالك تحفظ من قبل العديد من أعضاء الكونغرس، وحاليا يعني الصفقة باتت على طاولة الكونغرس من أجل التدقيق فيها. خلال 30 يوم سيكون هناك رد للكونغرس.
0: شكرا جزيلا لك وليد.
5: شكرا لك نايف.
0: مع اقتراب نهاية العام يترقب سكان البلدات المسيحية تحت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان مصير قوات اليونيفيل وسط مؤشرات دبلوماسية ترجح إنهاء تفويضها، ما يهدد بقطع شريان الإمداد الإنساني الوحيد عن منطقة تحاصرها نقاط التفتيش وركام الحرب. التقرير لريمارون.
6: وسط سحب من الغبار المتصاعد، كانت مركبات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي الوحيدة على الطريق، إذ مرت بمحاذاة مبان دمرها القصف في طريقها إلى بلدات مسيحية تقع في عمق المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. لقد أدى القصف منذ أكثر من 6 أشهر إلى هجر القرى ونزوح السكان قصراً عن مساحات واسعة، حيث بدأت الشجيرات تزحف نحو المباني ولم يتبقى من المنازل سوى بوابات معدنية صديئة.
7: يعني بينحكى أنه بآخر السنة ما بقى في تجديد لليونيفيل، شو مصيرنا نحن؟ شو مصير هالأصحاب هالمحلات وهالتجار إذا بدهم يجيبوا بضاعة من بيروت لهون؟ كيف ممكن توصل للبضاعة؟ وبذات الوقت نحن شو مصيرنا نحن كناس هلأ عايشين بمنطقة مسكرة؟
6: وتخضع عملية الدخول من بقية الأراضي اللبنانية لنقاط تفتيش إسرائيلية أنشئت حديثا. ومنذ أن سيطرت إسرائيل على هذه المنطقة دأبت اليونيفيل على مرافقة قوافل محملة بالمواد الغذائية وسلع أخرى إلى البلدات المسيحية، غير أن تفويض القوة الأممية سينتهي بحلول نهاية العام، مما يثير مخاوف السكان من انقطاع صلتهم ببقية أنحاء لبنان.
7: يعني فينا نعتبر حنا نحن عايشين بحبس كبير أو بعزلة، أي شيء ما كنا نلاقيه قبل الحرب نروح على الضيعة التاني حد منا، على بنت جبيل، على عيط الشعب، على مبارك. هلأ كل اللي حوالينا كله للأسف صار فيه دمار كتير قوي، فهون بكرة بطل فيه يونيفيل ما بعرف شو المصير، مصير مجهول.
6: وعقب حرب استمرت شهراً عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، توسع دور القوة ليشمل مراقبة وقف جديد لإطلاق النار على طول الحدود وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وأصبحت جزءاً مألوفاً من المشهد العام.
8: What I can say is that UNIFIL is very efficient for that, and we feel it on the ground every day. Maybe you've seen it today. Civilians need support from UNIFIL, and that's what we are providing. And about your question, what will happen after? I don't know, but I hope that we find another way for the civilians to get through the Israeli lines and to live peacefully.
6: وفق مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فإن وجود إسرائيل في المنطقة الأمنية يهدف إلى تطهيرها من عناصر الحزب، مؤكدين أنها لا ترغب في البقاء على المدى الطويل ولا تعتزم إقامة قواعد دائمة، وتطرح الآن تساؤلات حول نزع سلاح الحزب بالكامل، وتجرى حاليا مساعي حثيثة للإبقاء على قوات اليونيفيل في لبنان. وفي المقابل يرى دبلوماسيون أن احتمالات التمديد ضئيلة.
9: We have a plan for withdrawal, and this will involve handing back positions to the Lebanese armed forces.
6: ومع استعداد البعثة للانسحاب، يرى سكان رميش مستقبلهم قاتما.
10: لا، وما في هدف، ما في شو بده يصير، شو المصير؟
11: أنا كتير بقعد مع الناس، يعني كل يوم يمكن بقعد مع عدة جماعات، وكلهم تقريبا عندهم القلق وعندهم الخوف، الخوف من المستقبل، إنه يا ترى إسرائيل بدها تخلينا هون أو بدها تكحشنا، وإذا خلتنا هون كيف بدنا نكون إداريا مع أو مع لبنان؟ أمنيا مفهوم مع، لأنه فيش مجال، بس إداريا مع مين ما نكون؟ إذا كنا إداريا مع لبنان وبدنا نضل نروح كونفويات ونجي، يا ترى بده يضل يتعرق الكونفوا مثل هالمرات اللي عم بتصير، أو بده يكون في ممر آمن نقدر نروح براحتنا نعمل معاملاتنا الرسمية ببيروت؟
6: وفي حال عدم تمديد التفويض، ستبدأ اليونيفيل في إغلاق قواعدها تدريجياً اعتباراً من الأول من يناير كانون ثاني 2027 وتسليمها للجيش اللبناني.
0: نبقى في الشأن اللبناني. انضم إلينا الزميل بيير دياب. مساء الخير بيير. والليلة الماضية اختتم مؤتمر العقبة الذي عقد في باريس لدعم الجيش اللبناني، ما الذي تمخض عن هذا المؤتمر؟
12: نعم بالفعل نايف، امبارح انعقد مؤتمر العقبة في باريس وضم الرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبدالله الثاني والرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث كيفية الطرق اللي راح يساعدوا فيها الجيش اللبناني. هيدي القمة ما طلعت مبالغ اليوم لمساعدة الجيش اللبناني ولا طلعت حتى أي لوائح بالعتاد لمساعدة الجيش اللبناني. القمة يعني تطرقت إلى كيف سيتصرف الجيش اللبناني ومقابل ذلك نحن سنساعده بما يحتاجه. يعني الجيش اللبناني المفروض أنه يوضع خطة لسحب السلاح، كامل السلاح على كامل الأرض اللبنانية، كيف بده يتعامل مع العقبات اللي راح تواجه هيدا السلاح. هلأ الرئيس الفرنسي ماكرون شوي كان عنده خوف وواكب الرئيس اللبناني عون انه اللي قال انه انا بفضل انه ما اسحب السلاح من حزب الله بالقوة، انما بده يوصلوا على وضع معين. الموقف الفرنسي الداعم للموقف اللبناني قوبل بموقف رافض من عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة أنه لا، الجيش اللبناني المفروض يوضع خطة ما فيها أي تراجع أو أي حل سياسي. الخطة لازم تكون سحب السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومنها المناطق التي سينسحب منها جيش الدفاع الإسرائيلي. إنما مقابل هيدا الشيء القوى التي اجتمعت امبارح بباريس أجمعت على أنه الجيش اللبناني يكون جاد وصارم بالنسبة للسلاح وبسط سيطرة الدولة، أي بحاجة لقرار سياسي يتخذ على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومباركة المجلس النيابي برئاسة نبيه بري. نايف،
0: طيب ميدانيا بيير، بلدة دير ميماس شهدت توترا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ما الذي جرى هناك بالضبط بيير؟
12: نعم نايف، البداية الجيش اللبناني عمل على إقامة نقطة مواكبة لأهالي دير ميماس مثل ما ذكرت وسائل الإعلام في بيروت، وانطلقت قوة من برج الملوك إلى النقطة على طريق دير ميماس. ودير ميماس هون بزيد بالإشارة، يعني دير ميماس تقع ضمن المنطقة الأمنية أو ضمن ما يعرف بالخط الأصفر. الجيش اللبناني أخذ على عاتقه التصرف وراح عمل ركز نقطة. الجيش الإسرائيلي رأسا أرسل تعزيزات لمواجهة للنقطة، نقطة الجيش اللبناني، وأعطى أطلق تحذيرات للجيش اللبناني بضرورة إخلاء النقطة والعودة من حيث أتوا لأنه هيدا المنطقة أمنية. الجيش اللبناني رفض وطلب استخدام تعزيزات من برج الملوك، وجيش الدفاع كمان أرسل تعزيزات لقوته اللي طلعت مقابل قوة الجيش اللبناني. هون بلشت الاتصالات مع اللجنة، مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وهيدي اللجنة بتضم لبنان وإسرائيل إضافة إلى واشنطن، وأيضا الميكانيزم تدخل بهيدي الاتصالات لسحب فتيل التوتر بين الجيشين. وبالفعل الاتصالات توصلت إلى حل، جيش اللبناني ينسحب من حيث أتى ويعود أدراجه إلى برج الملوك، قوات جيش الدفاع تعود إلى حيث كانت تتمركز في تل النحاس، وهك تم تفكيك فتيل الانفجار لأنه كانت كارثة إذا نعم. بده يعلق الجيشين. نايف،
0: واضح واضح، شكرا جزيلا لك بيير. والآن إلى مدينة تدمر السورية التي بدأت تستعيد عافيتها السياحية كواحدة من أبرز المدن التاريخية، فجدران المعابد والمسارح الرومانية لا تزال شاهدة على تاريخ عريق رغم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب الأهلية. عن ذلك في التقرير التالي.
13: بين أعمدة تدمر التاريخية ومسرحها الأثري تعود الحياة تدريجيا إلى مدينة عانت طويلا من الحرب. مشاهد جوية تظهر عظمة الموقع الأثري فيما يتنقل الزوار بين الأعمدة، وحتى الجمال تعود إلى المشهد السياحي في المدينة. لكن خلف هذه الصورة لا تزال آثار الدمار واضحة.
14: حاليا لا يوجد أي بعثات تنقيب في مدينة تدمر، ولا يوجد سوى بعض الاكتشافات التي تمت بالصدفة مع بعض السكان المحليين وتم جلبها إلى متحف تدمر. أعمال البعثات قد تحتاج إلى سنوات أخرى ليتم الترخيص لها وتعود لعملها الطبيعي في مدينة تدمر.
13: وعام 2015 كان من أكثر الفترات قسوة على أثار المدينة.
14: وعام 2015 قام تنظيم الدولة الإسلامية بتفجير العديد من المعالم الأثرية، من بينها معبد بعل شامين ومعبد بل الكبير، وأيضا مجموعة من المدافن البرجية.
13: ولم يكن تنظيم الدولة الإسلامية داعش الطرف الوحيد الذي ترك بصماته على آثارها، فالدمار طال أيضا أجزاء منها خلال القصف الجوي الذي شهدته المنطقة خلال سنوات الحرب.
14: ساهم قصف الطيران النظام البائد وحلفائه بتدمير بعض الأجزاء المدينة الأثرية مثل مواجهة مسرح الأثري بتدمر.
13: وتظهر الصور الجوية حجم الأضرار الضخمة التي لحقت بالمسرح أحد أبرز معالم تدمر التاريخية. ومع ذلك بدأت المدينة تستعيد شيئا من الحركة، عناصر الأمن ينتشرون بالقرب من المواقع الأثرية، والزوار يتجولون بين الأعمدة التي بقيت صامدة أمام سنوات الحرب.
14: منذ الأيام الأولى للتحرير والزوار يتوافدون إلى مدينة تدمر، سواء زوار من المحافظات الأخرى أو زوار أجانب، فأعداد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى مدينة تدمر بعد تحرير سوريا الآن الإحصائية تفوق المئات، أما المحليين الذين زاروا مدينة تدمر فتفوق الآلاف.
13: وبين الأعمدة والمعالم الأثرية يكتشف الزوار مدينة تحاول استعادة مكانتها على خارطة السياحة. وبين هؤلاء سائح بريطاني جاء إلى سوريا بحثا عن التاريخ والطبيعة.
15: Basically, I've just come to Syria for a mini vacation to explore the beauty and the nature of this country and also the ancient history. And basically, the reason I come to these ancient ruins was to obviously see the beauty of them, and also it's just the very interest that we have in this world of all the ancient civilizations. And obviously, these ancient ruins hold a key to our history.
13: لكن عودة الزوار إلى تدمر الأثرية لا تعني أن القطاع السياحي في المدينة استعاد عافيته، فآثار الحرب لا تزال واضحة فيما تحاول المنشآت السياحية إعادة فتح أبوابها.
16: بعد افتتاح الفندق واجهتنا كثير صعوبات بصراحة، وأهمها هي البنية التحتية المتهالكة بالبلد بسبب الحرب والدمار اللي مر على مدينة تدمر. مدينة تدمر كان فيه اهتمام بموضوع السياحة بالفترات اللي سبقت الحرب، كان فيه اهتمام كبير، لكن للأسف بعد الحرب عبارة عن مدينة منسية، لحد الآن ما شفنا أي نشاط أو عمل تجاه البنى التحتية.
13: وبينما لا تزال أجزاء واسعة من المدينة بحاجة إلى إعادة تأهيل، يبقى عدد السياح أقل بكثير مما كانت عليه تدمر قبل الحرب.
16: من وقت افتتاح الفندق بتاريخ 14/5 لتاريخ اليوم بصراحة الإقبال كتير ضعيف، يعني الجروبات اللي كنا نشوفها بالزمن اللي كان في البلد بوضع طبيعي لحد الآن ما شفنا أي شيء من الجروبات السياحية اللي متوقعين كنا نشوفها بالبلد بعد التحرير.
13: وفي قلب الصحراء السورية تبقى تدمر واحدة من أهم الوجهات التاريخية في البلاد، مدينة تمتزج فيها العمارة اليونانية والرومانية والفارسية والمحلية، آثارها تحمل ذاكرة حضارات امتدت لقرون، وتحمل في الوقت نفسه آثار حرب لم تنتهي بعد.
0: وإلى موضوع آخر، في غابة لافي عند مفترق جولاني نظم صباح اليوم السباق السنوي التقليدي في سبيل الأبناء، لإحياء ذكرى شهداء الطائفة الدرزية، وشارك الآلاف من أبناء الطائفة المعروفية بمن فيهم عائلات ثكلى وأبناء شبيبة، إلى جانب أفراد من الشرطة ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي وقائد شرطة الشمال، علما بأن هذا الحدث ينظم للعام 14 على التوالي. شهدت مناطق متفرقة من البلاد اليوم هطول أمطار محلية من الشمال وحتى الجنوب، بما في ذلك العاصمة أورشليم القدس. وفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن كميات الأمطار التي هطلت تعتبر كبيرة لمثل هذه الفترة من العام، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الشهر القادم. ويحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة صباحا لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. أجمل تحية وإلى اللقاء.
17: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
7: لا ليش خاص؟
6: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
8: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الأخبار.
10: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بالقرب من رهط لقي مساء اليوم طفل عمره 7 أعوام مصرعه من جراء تعرضه لحادث دهس، وتم إقرار وفاته في المكان وباشرت الشرطة تحقيقاتها. في حيفا أصيب مساء اليوم شاب 20 بجروح متوسطة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى رمبام في المدينة لتلقي العلاج الطبي. مددت المحكمة حتى يوم الثلاثاء المقبل فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى ميحاي عطية وعمره 17 عاما مما أدى إلى مقتله، وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طفل بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي لدراجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان غرب المدينة، وذكر أن القتيل يدعى حذيفة عوض. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتاة بشظايا رصاص حي اليوم أطلقه مستوطنون تجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس، ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج. تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن إصابة شخصين بجروح اليوم من جراء قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة الشقرة في الجنوب اللبناني. قررت وزارة الخارجية في أورشليم القدس اليوم تعيين السيد يوناتان تساتكا سفيرا لإسرائيل لدى الأردن، ويشغل تساتكا حاليا منصب رئيس قسم الشرق الأوسط، وسبق له أن شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في بنغالور. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
11: بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
13: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
11: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
11: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
15: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت ليلتكم مستمعين الكرام. وضع جيش الدفاع خططا عملياتية لاستئناف العمليات القتالية والمناورة في قطاع غزة في حال انهيار الاتفاق. وصرح مسؤول عسكري بأن حماس ستكون مطالبة بالتخلي عن أسلحتها الاستراتيجية عبر القنوات الدبلوماسية، وإلا فإن الجيش سيستأنف استخدام القوة ضد الحركة. أفادت مصادر فلسطينية الليلة بمقتل شخص جراء غارة من مسيرة إسرائيلية قرب منطقة البيدر على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. تعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المساس بالتفوق العسكري النوعي لجيش الدفاع في الشرق الأوسط، وترى أن بيع طائرات F-35 للسعودية قد يؤدي إلى مثل هذا الوضع، وذلك وفقا لما أوردته مراسلة قناة كان جيلي كوهان. ورغم هذه المعارضة فقد التزمت إسرائيل الرسمية الصمت حتى الآن. تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على إيران، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها بدأت إجراءات صارمة ضد بنوك بالإمارات وتركيا تدعم مهان إير الإيرانية. أعربت مجموعة تضم 60 يهوديا اسكتلنديا بمن فيهم أكاديميون وأعضاء في الجاليات اليهودية في رسالة لهم عن دعمهم لوزير الخارجية البريطاني ميلي باند، وذلك عقب فرضه عقوبات على المستوطنات. وتشير الرسالة إلى أن غالبية الشباب اليهود باتوا يرفضون الصهيونية، كما تلفت إلى أن أغلبية واضحة من اليهود البريطانيين تعتبر انتقاد إسرائيل أمرا مقبولا، وأن هناك معارضة قوية لممارسات حكومة نتنياهو الحالية. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك اليوم عن ضبط شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل كانت تنشط في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا. ووفقا للوزير فإن الشبكة احتالت على أشخاص واستولت على مال يقل عن 266 مليون دولار. وألمح مسؤولون أتراك إلى أن الإسرائيليين المتورطين في مثل هذه الجرائم اختاروا الانتقال إلى تركيا تحديدا بسبب علاقة البلاد المعقدة مع إسرائيل، اعتقادا منهم بأن ذلك سيتيح لهم الإفلات من المساءلة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات مصرع طفل عمره 7 أعوام من جراء تعرضه لحادث دهس قرب رهط مساء اليوم، وتم إقرار وفاته في المكان. مددت المحكمة حتى يوم الثلاثاء المقبل فترة اعتقال السائق من كفر مندا الذي دهس فجر اليوم في الخضيرة الفتى عميحاي عطية وعمره 17 عاما مما أدى إلى مقتله. وتنسب له شبهات القيادة بتهور وتعريض حياة الإنسان للخطر والامتناع عن تقديم المساعدة لشخص مصاب. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يحتمل الليلة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة صباحا مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف والرملة واللد 26، حيفا 25، الناصرة وهضبة الجولان 23، بئر السبع 24، و28 في إيلات. في 6 من صباح الغد نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
4: للموسيقى مكان.

0: أنتم مع مكان. مكان مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، انتم مع سباق الأغنيات العربية توب 10. مرحبا بكم معنا فترة جديدة بلشنا معكم من هاللحظات. تحية لخين خين دهان بيساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بلش المشوار، مشوار أنجح الأغاني مع عمرو دياب. الأسبوع بيتراجع للمرتبة العاشرة، نذكركم كان معنا 4 أسابيع رقم 1.

أغاني بتتقدم أغاني بتتراجع بسباقنا مين رقم واحد توليت اليوم سانت ليفانت محمد رمضان محمد عساف عفوا ولا أصالة ممكن كمان ليانا آدم

أحمد سعد بيدخل معنا هالأسبوع للمرتبة التاسعة. حيراني مصريين قوايا اليوم معنا بالسباق، أكثر من فنان مصري موجود معنا بسباق هالأسبوع. تامن كمان مصري، تامر حسني. وش الخير، الأغنية اللي كانت وصلت الأسبوع الماضي للمرتبة الثالثة تراجعت هالأسبوع 6 مراتب للتامن.

ما لاحظتوا أغاني بتتراجع من مراتب متقدمة، لتحل محلها أغاني تانية حنسمعها بعد شوي. تامر حسني هالأسبوع تامن تراجع من المرتبة التالتة. مين رقم واحد؟ سانت ليفان، محمد عساف، أصالة، وائل كفوري، توليت، آدم معنا بأغنية قوية، وإليانا كمان، كلهن معنا هالأسبوع بسباق الأغنيات العربية التوب 10. هسه بتتقدم نانسي عجرم مرتبتين من 9 ل 7 هالأسبوع. اشهدي يا دنيا.

0: آدم غنى لنا جماله، قدمت أغنيته 4 مراتب للمرتبة السادسة بسباق الأسبوع.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

بعد ما أخذنا بوسي من إليانا والكفوري بغني محبوبي. يتقدم مرتبة واحدة 5 الأسبوع الماضي، 4 الأسبوع، مين رقم 1؟ خليكوا على السماعة.

من المرتبة الرابعة للأولى رقم واحد ببلد السم نسمع هاي الكفوري مع الأغنية رقم واحد بلبنان عنا رابع رابع إذن وائل كفوري ثالث الأول بمصر هالأيامات مع الأغنية توليت رقم ثلاثة بيتقدم هالأسبوع ثلاث مراتب بسباقنا من ستة لثلاثة جريئة قوي

0: تراجعت أغنيه عمرو دياب، 9 جديدي احمد سعد، 8 تراجع تامر حسني، 7 نانسي عجرم تقدمت، 6 تقدم ادم، 5 إليانا تقدمت، 4 وائل كفوري تقدم، 3 توليت جريئة قوي اللي عم نسمعها بالخلفية تقدمت، اما رقم 2 الاولى هالايامات بسوريا. عنا 2 كانت 5 تقدمت 3 مراتب للمرتبة الثانية، أصالة طنين للأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أهلين الحبك وفاي ورهاني العمر

0: صالة رقم 2 هالأسبوع بسباقنا تقدمت من 5 المرتبة الثانية. رقم 1 مين بيسمعنا بشكل دائم بتوقع بعيد. نقول مبروك للمرة الثانية.
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

سانت كيفانت ومحمد عساف تغلبوا على كل الفنانين اللي أكبر منهم بالعمر: أحمد سعد، عمرو دياب، تامر حسني، نانسي عجرم، آدم، إليانا، وائل كفوري، توليت، وأصالة. كل اللي تغلبوا عليهم سانت كيفانت ومحمد

اسم نسمع غاني كانت وصلت لمرات بأولى بالسابق بسباقات الماضي زي الأغنية الحلوة اللي غنى لنا إياها بال2006 تامر حسني وصلت للأولى وقتها. عينيا بتحبك.

عينيا بتحبك من الأغاني الرومانسية اللي قدمنا إياها قبل 20 سنة بالضبط تامر حسني. كمان أغنية من الماضي إسا إليسا اللي بال 2022 وصلت للمرتبة الأولى مع هالأغنية، ألحان زياد برجي.

زياد برجي أعطاها لأليسا تغني هالأغنية، لحنها، اختلفوا اتنيناتهم، هي سمتها أنا وبس، هو غناها بصوته وسماها وبتير. الأغنية وصلت عنا للمرتبة الأولى عام 2022. أغاني الماضي اللي كانت ناجحة وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا، شيرين إسا عبد الوهاب تنضم لإلنا بال 2002، كانت هاي أول أغنية بتوصل للمرتبة الأولى لإلها وبتعرف الناس عليها. أهي الليلة

من عبد الوهاب هاي من 2002 بالضبط الصيف وصلتها الأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. كانت هاي أول أغاني شيرين عاملين معكم هالفترة ساعة سباق الأغنيات العربية التوب 10 مع الأغاني اللي وصلت بالماضي للمراتب الأولى. مش كتير زمان السنة الماضية كمان بالصيف وصل عمرو دياب مش لحاله مع بنته للأولى.

صيف العام الماضي عمرو دياب وبنته جان عمرو دياب كانوا رقم واحد بسباقنا. احنا بطل عنا كتير وقت لساعة السباق. اخر اغانينا رح تكون اغنية نجحت ووصلت للمرتبة الاولى بداية عام 2015.

شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. مني شادي بلان أحلى التحيات. كملين معكم الفترة، خليكم معنا على السمع بعد الأخبار والإعلانات.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سهري مع سوزان دبيني.

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكمان مساء اللي موجودين معانا هون الليلة بالاستديو. أحلى بقى تورد لعيونكم وين ما كنتوا، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان.
1: المدى وابقى أنا والليل نمشي على
0: في الإنتاج جسلين محميد إبريق، حين دهان هندسة إذاعية.
1: أنا رح عطي
0: في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني.
0: ضيوفنا لليلي
1: الزهر مبكي النهر من القهر ومش درياني.
0: كانوا عنا من فترات وكانوا عنا مرات مش مرة الليلة عم نشوفهن بشكل آخر. كان صغير كان هواية الكمبيوتر هواية الروبوت ويشتغل يعمل روبوتات ليبيعهن ويجيب كمان مصاري ويعمل كمان مشاريع. اليوم ما شاء الله قاعد قدامي شاب ورح تسمعوا ورح تعرفوا. وإذا بتتذكروا الاسم سمير، سمير ابن مين؟ سمير ابن أمير. وأمير مين؟ أمير شحادة. وإحنا عم نحكي وكمان أمير هلأ. أول شيء أهلا وسهلا فيك وأنا كتير مبسوطة إنكم موجودين معنا الليلة. يسعد لي هالمساء.
2: أهلا فيك وأهلا جميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا سمير، كيفك؟
3: منيح نشكر الله.
0: يعني من كلمتك من هيك إجابتك اسم الله عليك. آخر مرة كنت هون قبل قديش متذكر؟
3: 5-6 سنين تقريبا.
0: هلأ قدي صار عمرك؟
3: 12.
0: العمر كله يا رب. وهذا الأمر اللي قاعد معاكم مين؟ شو اسمك أنت؟
4: جبرائيل.
0: كيفك يا جبرائيل؟
4: منيح.
0: قديش عمرك أنت؟
4: 6.
0: حابب تحكي كمان معنا؟ نحكي معك هلأ بالسهرية كمان لما نحكي مع البابا ومع أخوك. طيب بس هون احنا مش بالتلفزيون، اذا بتهز براسك الناس بسمعوا كاش ولا بعرفوا. بدنا نحكي. اتفقنا. طيب سمير وامير، امير اهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت لموضوع سمير وكل النشاطات والكمبيوتر الحاسوب وغيره، خلينا هيك نسمع منك هلا الليلة. انت موجود عندنا كمان في مجال اخر، خبرني شوي عن العرض المسرحي الراقص اللي انت عمليا اعديته ألفته اخرجته وذهب الزمان، خبرنا شوي عنه.
2: عنا اللي بالنسبة لعرض ذهب الزمان، عنا بالأساس هو مع استوديو تمارا نقولة معليا، هي كمان بالأساس من هذا العرض الراقصي المسرحي اللي بده يكون ب 24 الشهر ب 24/9 بقاعة القصر الثقافي بمعلو الترشيحة.
0: اوكي. هلا اليوم احنا عم نتحدث عن تأليف واخراج. اذا حكينا عن قبل، مين هو امير بالقبل؟ عملك بالتحديد ايش هو؟ مجالاتك، لانه اكثر من مجال عندك.
2: صح مزبوط. هو بلش بالاساس كيف ما انا ذكرت من قبل، انه انا بلشت من 2006 انه اتعلم بمجال اشي خاصه بالجرافيكا. وبالاساس كنت انا بدي اتعلم كيف بيعملوا افلام كرتون. هو بالأساس، فكان لما أنا سألت عن هذا الموضوع فإنه وجهوني لجرافيك ديزاين. ما كنتش أعرف كيف لازم أتوجه وكيف التوجه كان.
0: قديش كان عمرك بوقتها؟ قديش
2: يعني أنا خلصت 12 كان تخريج عندي ب 2006. بعدين ما تخرجت طوالي رحت أبلشت إنه أدور. ما كانش مثل اليوم إنه تدور بكل هالسهولة هاي اللي
0: أكيد
2: احنا
0: اليوم كله
2: فيها.
0: متاح وكله موجود.
2: فهون بلشت القصة، إنه هون توجهت لموضوع إشي خاصه بالجرافيكا. هو عالم تاني ما خصش بالأفلام الكرتون وهالشغلات. بس شوي بلشت أشتغل بشغلات اللي هي خاصة بلشت بصحيفة كانت من زمان. أيامات الصحف بعرفش قديش اليوم هي قوية اليوم. فرحت عالم الطباعة، من بعديه عالم الطباعة رحت عالم التصاميم الأرماط الكبيرة والشغلات وطباعة الأرماط. فصرت أتنقل من موضوع لموضوع عشان أوصل لفكرتي أو لموضوع اللي أنا بحبه.
0: اللي هو شو بالتحديد كان بوقتها؟
2: كل إشي خاصه بالأنيميشن، كل إشي خاصه بالفكرة الرسوم المتحركة، 3D كان وقتها تعرف انك تشوفي افلام بنظارات وهش... لا لحظة بس مثل ديزني كل عالم ديزني هاي الشغلات كنت أعشقها يعني كنت حابب إنه أنا
0: بدك تعرف كيف بيعملوا هاي الأفلام
2: بالضبط فإنه كان لما أنا كنت أسأل الناس يمكن ما كنتش أسأل الناس الصح فإنه وصلوني لإشي خاصه بالجرافيكا فكان عندنا بالبلد مثل معهد اللي هو بعلم هاي الأمور فإنه فتت ففتت مجال الجرافيكا اللي هي مخصصاش بالموضوع بس شوي شوي لأنا صرت أعرف شو هذا المجال وكل هالأمور لتخصصت كمان بكلية هون بحيفة تعلمت شو تعلمت الجرافيكا من أساسة من أول وجديد 3 سنين فمن هناك بلشت أطور حالي
0: هلا أنت عندك مكتب جرافيكا ولا
2: بالضبط
0: أوكي
2: بالضبط
0: طيب بالزبط. والتطور الباقي من بعد لوين أجا لوين أخذك
2: هذا الإشي إنه صرت أشتغل أنا كمان مع منتجين ومع مخرجين لعروض مسرحية العروض مسرحية فمن هون أنا بلشت أعشق الإشي اسمه مسرح فشوي شوي صرت إنه
0: كنت أنت شي مرة على المسرح ولا لا
2: أنا على المسرح بديش أقولك مستحيل بس إنه أنا مش هذا الإنسان اللي أتواجه مع الناس ممكن شخص إنه ما تمرنتش لهذا
0: أنا شأك بالمسرح لوين كان إيش إنك تكتب إنك
2: إنه هات أقولك شغلي أنا من النوع الناس اللي هو بحبش أحكي كتير إنه بحبش أحكي عن ذاتي بحب إنه الأعمال نفسها هي اللي تحكي
0: يا أوكي مختلفنا يعني بس إنه هون الناس بدها تعرفك أنت حبك للمسرح أجا إنك تكتب أشياء للمسرح
2: بالضبط
0: يكون في أعمالك على المسرح إنه مش كأنك أنت كشخص تكون على أكيد. المسرح مش كممثل
2: 100%
0: ولكن كتأليف كإخراج كشغلات مثل هيك كم من عمل في إلك لليوم؟
2: في عندي أعمال كتيرة بس كانت كله خلف الكواليس تعنقول اللي هو كنت كان تابع على شرك إنتاج أكتر ما هو إنه أنا اللي أكون بالواجهة كأمير بس اليوم عرض ذهب الزمان هو عرض راكس موجود بس هون إحنا طورناه أو عطيناه توجه آخر شيلي مختلف عن كيف العروض الدائما اللي بتكون فهون لما توجهت لتمارة أو صار في توجه بيني وبين تمارة على هذا الموضوع فانطتني هاي المساحة فرجعت أقول إنه لا لازم إنه أكمل بالمسرح إنه أنا عشقي بالمسرح لما انطتني هاي المساحة حسيت حالي إنه أنا هون
0: شي رجعك للماضي اللي بتحبه أنت
2: بالضبط على
0: طيب.
2: الآخر
0: بما إنه البطل على المسرح كان سمير أول شيء أنا كتير مبسوطة أنك اسم الله عليك موجود هوني وشاب مثل القمر وحكينا قعدنا بالمكتب حكينا سرعة الخاطر اللي عندك الأفكار اللي عندك بدي هيك تعرف اليوم المستمعين مين هو سمير أمير شحادي اللي كان بالقبل قبل كم سنة 5-6 سنين هوايته الأولى هي الكمبيوتر والروبوتي وكيف يعمل ويشغل لنا هاي الشغلات احكينا اليوم مين هو سمير
3: أول إشي مرحبا فيكم بكل المستمعين
0: يا ميت هلا
3: تاني إشي كيف ما قلت أنا وصغير كنت كتير أحب المحشيف من وراء أبوي يعني كان يشتغل وأشوفه وأحب أعمل مثله يعني هو كان توجه إشي تاني بس أنا لما شفته هو عم بصمم شغلات إسا أنا صرت أسأله هاي كيف بيعملوها هاي كيف بصمموها ومن هون أنا بلشت أتعلم بلشت أطور حالي مع أبوي بلشت أحب إنه أشوف إنه طب ليه هذا موجود ليه هيك بيعملوا هذا طب ليه هذا أصلاً إله فائدة بعدين عرفت إنه العالم أصلاً أكبر من كيف أنا بتوقع وتقدمت بالمواضيع كتير وحبيت إني أبلش بعالم تصميم ثلاث الأبعاد وأعمل روبوتات وأعمل كل هاي الشغلات وحبيت كيف ما فهمت إنه كتير أبوي بقعد بيحكي معي بفهمني عن الحياة وهاي الشغلات وكيف ما استوعبت وفهمت إنه العالم تقدرش تعيش فيه ببساطة يعني أنا ممكن انه لقدام اصير اتمول من شركات كبير بس انا حابب ان انا ابلش انه انا اكون قد حالي مش انه حدا يجي انه مش
0: تعتمد على حالك حابب بالزبط. انك تبدا بدايتك تعتمد على حالك
3: بالزبط.
0: مثل ما كانت بدايتك الاولى قبل شي 5 سنين
3: صح.
0: كنت بوقتها يمكن ابن 4-5 سنين 6 سنين
3: كنت فاتح قناه اسمها عالم سمير على الفيسبوك وكنت
0: بعد القناه هاي بعدها
3: بس مش عم بنزل عليها شغلات لانه قطعت وقت فتره كورونا وما رجعتش بس إسا ده أرجع ببدايها وكتير وكمان بقصة الروبوتات لما حكيت هذيك المرة قبل أكمل شهر بس بعديها أجت فرصة الشهرين ونفرقنا عن الأصحاب اللي كانوا معي بالفرقة
0: كنتوا فرقة اللي تعمل الروبوتات
3: بالضبط وتفرقنا وبالصفوف عشان طلعنا صف سابع وتفرقنا فإنه أنا وقفت شوي صغيرة عشان هقدر أرجع أكمل بقوة عشان ما كنش عندي تعثرات يعني انه اتقدم اكتر.
0: اوكي هلا هذا بالنسبه لكل عالم الحاسوب اللي هو عشقك وغرامك كان من صغر.
3: صح.
0: اليوم احنا عم نتحدث مع سمير اللي كان في له دور على مسرح.
3: صح.
0: اللي هو اخذ بطوله مسرحيه ومش بس مسرحيه انه فيها اشخاص اللي ممكن يساعدوه، اخذ بطوله مسرحيه لحاله.
3: صح.
0: احكيني شوي.
3: أنا كتير قصة المسارح بحبها كمان من فضل أبوي وكمان
0: نية فضل أمي. لأبوك عليك يا عم، نية لأبوك وأمك عليك
3: كمان فضل أمي.
0: أوكي.
3: اللي هن كتير شجعوني وقدموني لعالم المسرح. أول تجربة كانت إلي، كنت كتير صغير بس ما طلعتش إنه كأمثل، طلعت أحكي.
0: أوكي.
3: والإشي كتير شجعني نفس إيش يعني شخصيتي قويت أكتر بسبب إني أنا صرت أعرف إنه لا احنا بنطلع المسرح، كيف انا بدي اعرض حالي، كيف اكون واثق من حالي.
0: منين اجت فكره المسرحيه، منك ولا من بابا؟
3: من امي وابوي، كنا رايحين على مسرحيه، المسرحيه كان هو مصورها وبدقيقه 90 اعطاني النص قال يلا انك تطلع تلقيه، وطلعت القيته.
2: لا هي مش عم تحكي، مش عم تحكي على هي عم تحكي على شوي صور. انت بلشت المسرح، هو بلش المسرح او يطلع على المنصه انه يحكي. اول ظهور له انه من ناحيه ناس وحضور ناس، وكان يعني بعيدا عن السهل انه هي كانت بعزا.
0: اوكي.
2: وهذا الشخص
0: هو شو طلع يحكي بعزا؟
2: رثاء.
0: واو. لمين طلع تذكر رثاء؟
2: هو كان شخصيه عندنا، هو بحبها كتير، هو شخص بحبه كتير، جارنا وقريبنا يعني، هو مش بس انه جار.
0: أوكي.
2: هو كان كتير متعلق فيه. كان هو قلت كمان فترة دياليزيا وهالشغلات، وكان يسأله شو يعني دياليزيا، وكان يفوت فيه كتير أسئلة.
0: أوكي.
2: فكان حتى الفترة الأخيرة كانت هي العلاقة شوي أكتر من اللازم، أكتر من ما هي كيف معتادي.
0: كنت متخيل سمير أنه ممكن هذا البني آدم تفقده؟
3: لا وقتها ما كنتش أفهم يعني بهالشغلات كتير،
0: وكنتش تعرف شو يعني فقدان.
3: كنت صغير كتير وقتها، وكان أول واحد بفقده وللأد كان عزيز على قلبي يعني.
0: كيف إذا كنت هالقد صغير ومش عارف شو يعني الفقدان، مش عارف شو يعني خسارة الإنسان اللي أنت بتحبه، كيف قدرت تكتب رثاء أو إيش الرثاء اللي أنت عملته
3: بهاي اللحظة اللي هو توفى فيها؟ أنا خلص حسيت أنه إنسان قريب على قلبي مات، يعني أنه بطل موجود، خلص بطل موجود.
0: أوكي.
3: فمن وقتها تعادت مع أبوي، كنت صغير بعدني كان يمكن 6-7 سنين. وكتب الرثاء أبوي، وأنا كمان إنه كنت
0: أنت قرأته
3: بالقراءة. وطلعت قدام ناس كتير يعني، مش كتير كان الإشي قليل يعني، إنه كان كتير الناس لما قد ما هو محبوب هالإنسان يعني. إنه
2: كانت بكنيسة تعرفي إنه كل الناس قاعدة
0: وطلعت أنت وقلت الرثاء اللي البابا كتبه، وقدرت تقرأه وتكون تمسك حالك وانت عم تقرأه. طب خلينا ننتقل من هذا الجو، بديش أفوتكم أرجعكم لهذا الجو، ننتقل للمسرح. فكرة المسرحية أول إشي أمير، فكرة المسرحية منين أجت؟ من بعد أمير رسلين بيكون معنا كمان ضيف، أعطيني فكرة هيك ذهب الزمان.
2: ذهب الزمان هي كمان مرة، هي قصة عرض كان راقص، قلبناه على عرض راقص مسرحي، بحيث انه احنا هون تكون نقطة الانطلاقة، نهاية البدء.
0: لا المقصود الفكرة منين اجت ذهب الزمان؟ يعني احنا طبعا في كتير قصص، في كتير مسرحيات، في كتير اعمال اللي نتذكر فيها الايامات الماضية، الزمن اللي راحوا هيك، بس انت منين اجتك الفكرة انه تكون كمان مسرحية راقصة؟
2: حلو، بس كمان مرة عشان انه اوضح واكون يعني واضح بهاي النقطة، ذهب الزمان هو الاسم نفسه، هو كان موجود من تمارا.
0: أوكي.
2: هي الفكرة موجودة من ناحية رقص وعرض الراقص وتصميم الرقصات الموجودة والتراثية الموجودة، فأنا أجيت اقترحت عليها، والحلو إنه هي تقبلت الموضوع وفهمت الفكرة. إنه نقلب محل إنه ما يكون عرض كامل هو راقص، نقلبه لعرض مسرحي. إسا الفكرة أجت هي كيف إنه إحنا ننقل الأشياء القديمة، نعمل هاي الانطلاقة من انه عروض مسرحية راقصة لنقلبها لتصور عروض مسرحية.
0: ايش دك تقلب، ايش دك تعمل فيها، ايش كنت متخيل؟
2: كانت عروض راقصة كانت أوكي. عروض راقصة، فإحنا حولناها من عروض راقصة لعروض مسرحية راقصة. فهون صار في عنا تواصل بين المسرح للرقص نفسه، ما يكونش عنا بس عروض راقصة كاملة متكاملة وبس،
0: يكون في عنا قصة. فكرة المسرحية منين؟ منك ولا من تمارا كمان؟
2: من تمارا، وإحنا أوكي. أنا أجيت هون بلشت أن أطورها لتكون عرض مسرحي، يعني فيه المسرح، روح المسرح، فكرة المسرح.
0: وكيف تم اختيار سمير ليكون هو بطل هالمسرحية؟ يعني هي المسرحية كلها معتمدة عليك
2: بالضبط،
0: على وجودك أنت، أنت لحالك.
2: هي وكمان هو وكمان صبية، هي سول.
3: وكنا نمثل الأخ والأخت مع بعض يعني، وإحنا
2: إحنا عشان أنا عشان إنه أجي أحكي لها القصة أو الفكرة المسرحية نفسها.
0: لا بدناش نسمع هلأ فكرة المسرحية.
2: لا بس لحظة، هي هون أنا ما انتتهاش انه النص، قلت له خذي اقريه وشوفيه.
0: اوكي.
2: اجيت قلت لسمير تعال انا في عندي فكره مسرحيه معينه، اعطيته النص انه يقراه يحفظه، ورحنا لعنده قعدنا مع الفريق كله. قلت له خذ اطلع، طلبت من تمارا تختار صبيه من الصبايا اللي هي تقدر تكون بهيك محل.
0: اوكي.
2: فخليت انه يطلعوا يقروا النص، اعطيت الفكره كعرض كامل متكامل قدامها عشان اوصلها الرساله او الفكره كلها كاملة. طيب. قدامها ملموسة.
0: هلأ بعد شوي رح نرجع لنتحدث معكم إيش هي المسرحية هاي، عن إيش كانت بتحكي وإيش كان دورك بالتحديد سمير، وشو الصعوبات اللي لقيتها وإنت عم تحكي وعم بتعيد حالة اللي إنت بتحبهاش. هلأ حكينا عنها ومش رح نعيدها، ولكن هلأ بدنا نكون مع كمان ضيف من خلال سهريتنا إلى الليلة وسهرية مع سوزانا.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: ومساريتنا لليلة أحبائي. من رحب بالفنان جمال خالد حبيب الله. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدرب فرقة المهلوية وصاحب فكرة العمل الضخم الموسيقي الراقص، اللوحات الراقصة، واللي حصل على جائزة بعد شوي رح نسمع عنها، بس خبرني بالقبل، خبرني أكثر، خبر المستمعين عنك.
2: جمال خالد حبيب الله، أنا من قرية اسمها النهل، كل بلاد بلدي لأنه اتولدت فيها كتدريب. تأثرت من خالاتي وعماتي وستاتي اللي هن متمكنات من التراث الفلسطيني، وخصوصا انه سيدي ومختار رجال زمان كان يناموا عند المختار، فخالاتي وعماتي كان يسمعوا الكلمات يمكن بالجينات الثقافة تاعتنا.
1: هلا العمل اللي احنا عم نتحدث عنه عمل مش هين ومش سهل، واحنا عم نتحدث عن فرقة المهلوية وعم نتحدث عن جائزة ايضا حصلت عليها. خبرني شوي في البداية، الفرقة قديش صار لها، قديش عمر الفرقة، اعضائها، كم من عرض اللي انتو شاركتوا فيه لهلا؟
2: احنا قبل 7 سنين كوننا الفرقة بعد ما رحلت انا من الناصري اللي هي الناصري حبيبتي وغالي علي. كونت فرقة في عين ماهل، سمناها المهلوية للفنون الشعبية، وشاركنا كل المدارس كل الأجيال. تفاجأ يا أخت زان إنه الفرقة عددها من أكبر الفرق في العالم العربي، مش من عرب الداخل.
1: هو قديش عدد الأعضاء الفرقة؟
2: لا بدون مبالغة يعني فوق الـ200 عرب، فوق الـ200 فنان،
1: فوق الـ200 فنان
2: اللي هن من صف أول ل خريجي الثانوية والجامعات.
1: أوكي. وكل واحد طبعا كل مجموعة في إلها العرض تبعها وفي إلها المسرحية تبعها والمضمون تبعها.
2: مسؤولية، بس ربنا بيعرف قديش اللي تطلع 200 أختزان 200 نفر على المسرح، دبكات رقصات، لا بل عازفين، لا بل مغنيين ممثلين.
1: في عروض اللي شارك فيها 200 شخص مع بعض.
2: القصر الثقافي أختزان غالي. بالقصر الثقافي في الناصري.
1: نعم.
2: طلعوا على المسرح 200 مهلاوي من صف أول لثانوي لجامعة، كلهم دبكات، لا بل المغنيين والممثلين والعازفين والزجالي والداعمين والكله مهلاوي من أرض يعني من الحقورة يعني.
1: واو.
2: غضول بدهن لباس وموسيقى، وكل الفنانين اللي سامعين عارفين يعني هذا بده إخراج، إني مش 200 نفر جوقة يغنوا ينزلوا، لا.
1: صحيح. عندك لوحات كمان، لوحات راقصة، يعني كل واحد في عنده اللوحة تبعته، كل مجموعة في عندها اللوحة تبعتها.
2: إيه بس رائع. ربنا بيعرف الحمل اللي كان علينا كإدارة وكجمال. أكبر فرقة من العالم العربي هي الفرقة المهلوية للفنون الشعبية،
1: كل الاحترام
2: بدون مبالغة.
1: خبرنا شوي بالنسبة للعرض الأخير اللي كان
2: بعد 3 سنين حرب، طلعنا واشتركنا مهرجان اسمه ألبانيا، دورس ألبانيا. فطلعت وشاركت بنظم إنه في 11 فرقة مشتركات. أحكي لك بصراحة،
1: نعم،
2: هني أحسن منا.
1: هني أحسن منك؟ ليه؟
2: هني أحسن من ناحية لباس، موسيقى، ضخامة، حركات، وأنا بعترف.
1: طيب وشو اللي خلاكوا أنتوا تحصلوا على المرتبة الأولى؟
2: بعرفش، أنا بعرف إنك فنانة، هاي أنا إنه سوزان هي فنانة، أنا بعرف، أنا بحكي بلغة فنانين. شفت 11 فرقة من ناحية لباس، من ناحية موسيقى وآلات موسيقية لايف يعني حر.
1: أوكي.
2: لما طلعوا المهلوية للفنون الشعبية بالمجوز، باليرغول، بالجمباز،
1: هذا يمكن اللي خلاهن يعطوكوا المرتبة الأولى، لأن أول مرة بشوفوه بحياتهم.
2: لا، مش تعاطف، لا مش تعاطف، بس لما أعلنوا عين ماهل فعلت.
1: ما كنتش متوقع أنه تكونوا أنت المرتبة الأولى؟
2: لا.
1: شو كان رد فعل أعضاء الفرقة كمان؟
2: زغارية وغنانة
1: أحلى.
2: كان في جاليات عربية سوزان. وهذا زاد الانفعال.
1: حصلتوا على المرتبة الأولى ومرتبة عالمية، مش مجرد مسابقة أو مهرجان شاركتوا فيه، فهذا إشي بيرفع الراس. بدي أتمنى لك إلك ولكل الفرقة، وتبقى دايما المدرب واللي محروق على الفرقة، وبدك الفرقة دايما تكون من الأوائل. الفنان جمال خالد حبيب الله بالتقدم دائما إن شاء الله.
2: الله يخليك،
1: يا هلا فيك، تسلم لي، تحياتي، باي باي.

وعدت لو بوعد بوفي هيدي شغلي معروفي وعدت لو بوعد بوفي هيدي شغلي معروفي استني بكرة بتشوفي لما تساعدني ظروفي عليكي رح ضل

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: نرجع لنواصل معكم أحبائي سهريتنا لليلة مع ضيوفنا اللي موجودين معنا بالاستوديو. معنا أمير شحادة، سمير شحادة، وجابرييل 7 سنين. كيفك جابرييل؟ قدم على الميكروفون.
2: ليه
1: حابب تحكي هيك إشي أنت كمان تشاركناها السهرية، خلي الناس تسمع صوتك؟ يلا احكي لي، شو بتحب تعمل انت؟ وين انت والحاسوب الكمبيوتر مثل سمير ومثل البابا؟
2: انا كتير بحب مشروع اخوي، وكتير بحب اساعد ابوي بالاشياء.
1: يعني البابا لما بنجح انت بتكون عم بتساعده؟ عشان هيك بنجح. بدي اقول كيف نجح امير، شو بتساعده انت بايش؟
2: بالشغل مثلا.
1: انت بتساعده بالشغل بالتصوير؟ شاطر انت بالتصوير؟ والله كل الاحترام. شو بدك تصير لما تكبر؟
2: دكتور مصور.
1: مصور، برافو عليك، برافو عليك. هلا بدنا نرجع لسمير، وبنعرف ايش بدنا نحكي مع سمير. ايش؟
2: على مشروعه،
1: على المسرحية اللي هو كان بطلها. سمير، احنا هلا اجى الوقت، واكيد المستمعين كمان حابين يعرفوا شو كان دورك انت بالمسرحيه، واعطينا فكره هيك شوي اكثر، لانه العرض راح يكون ب 24 اذا انا مش غلطانه، ب 24/9. قعدنا طبعا قبل ما نفوت على الاستوديو حكينا على الموضوع، الاشي جدا جدا جدا مؤثر، وانا بتمنى عن جد بتمنى كل واحد يكون، راح يكون في عرض قريب بالمنطقه هون ولا بس بترشيح راح
3: السبوات الحالي هو عرض واحد، واحنا كمان عرضنا هاي الشغلات على المخرجين، على شركة الانتاج، وفي احتمال كبير كمان انه يشتروا من فكرته يعني من قوته، فانه يمكن انا مشرحش كمان كيف لازم بتوسع، بس الاشي انه احنا وضحنا شو فكرتنا، وفي كتير الناس اللي حبت الفكرة.
1: فاذا خلينا نشوف سمير. سمير خبرني شوي، خبرني عنك انت بالمسرحية، لما انت قرأت المسرحية وين شفت حالك وكيف شفت حالك، وهل كنت قادر تمثل الدور بالضبط اللي مطلوب منك؟
4: اول اشي بدي احكي شغلي، هاي اول مرة إلي كيف قلت انه رح اكون امثل مش احكي. فالاشي كمان شوي اللي هو رح يكون تجربة اللي هي كتير حلوة إلي، وكانت تجربة حلوة. انا اول اشي حسيت انه هذا الدور إلي، انه خلص انا هذا الدور.
1: من وقت ما قريت السيناريو عرفت انه هذا الدور إلك؟
4: من وقت قريت الدور قلت سمير لازم يكون بهذا المسرحية لانه هو بيقدر.
1: اوكي.
4: كمان شغلي بدي اشكر تمارا وفرقتها اللي هن عبارة عن أنا وبنت اسمها سول، وبعدين رح أقدم لهم شكر كلهن. إسا بدي أحكي عن شغلي، إنه أنا كمان بهذا العرض أنا رح أكون أنا مع صبايا، وهذا الإشي كمان مش سهل بالتدريبات نفسها، إن أنا أكون شاب بين صبايا، وبس الفرقة اللي غاد عن جد دشور كرهن كلهن.
1: البنات كبار اللي بيشاركوا معك
4: في من صف 7 لصف 9، 10، 11 هيك شيء.
1: دورك أنت شو كان بالتحديد؟
4: أنا أخو مع أخته.
1: أوكي.
4: بالمسرحية.
1: أوكي، هاي اللي قلت لنا إياها قبل شوي. صح. بس شو كان الدور بالمسرحية؟ يعني عن إيش كانت المسرحية بتحكي؟
4: عن التراث والزمان القبل، عن الطابون، عن الحكايات الحلوة القديمة، عن كيف كانت الست تكون تجمع الولاد ويحكوا عن القصص الحلوة.
1: هاي الأشياء اللي احنا نسمعها عند الكل وبعملوا في أيامات تراثية وأيامات هيك، ولكن بالمسرحية هاي ذهب الزمان، ايش الاشي اللي كان مفاجئ فيها؟ لما انت كنت واقف على المسرح عم تحكي مع مين كنت عم تحكي؟ مش راح نقول. أوكي. مش راح نقول، بس عن جد أنا بنصح كل اللي عم يسمعونا يحضروا المسرحية، لأنه أنا نفسي تفاجأت فيها وهن عم بحكوا فيها مفاجأة هالقد مؤثرة وهالقد حلوة وبتخطرش على بال. وأنا مستغربة كيف قدر سمير أنه يوقف بالحكي كله بالمسرحية ويعيش الحدث هذا، يعني إشي كتير كتير. أمير لما إحنا عم نحكي على هيك موقف، يعني كل موضوع التراث والأكل والطابون وبتعرف كل الشغلات هاي الكل حكى عنها، باخذوا كل أطفال المدارس يشوفوا هاي الشغلات، ولكن هاي المسرحية بالذات منين أجت الفكرة اللي بتكاش تحكيها شو هي اللي هي أساس المسرحية، ولا أنا طبعا بدي أحكيها، إنه تعمل هاي الحبكة بالآخر.
3: هتقولك شغلي، وبدي أحكي عن شغلة كمان فيها للمسرحية على قصة إنه تمارا تمارا اللي هي فكرة الرأس اللي فيها الفكرة الأساسية اللي كانت بالعرض كله.
1: أوكي.
3: هي أخذت كل إشي من ستة حياة اللي عاشتها، التراث، الأغاني، الحركات، كل حقيقية. كله إنه مش مصطنع أو مش إنه إحنا بدنا نخيل هاي الأشياء. وهذا اللي ساعدني وشجعني أفوت مع تمارا لما هي عم تحكي عن إشي حقيقي وملموس، مش إنه هي سمعت عن ستها، هي عاشت
1: مع ستها وواكبت كل الأمور اللي مرقت فيها،
3: كل الأمور هاي محسوسة. تعنول
1: أوكي.
3: هي عبرت عن حالها بالمسرحية بحركاتها بكل هاي الأمور. الحركات مش عبثية، كمان مرة عم برجع بدأ
1: أكيد على لوحات راقصة، كل
3: لوحات راقصة اللي إحنا كمان مرة ضفنا عليها قصة المسرح عشان نورجي الإحساس كمان كله ككل عرض كامل متكامل. فالفكرة هون إنه كيف ندمج الشغلتين مع بعض. هاي كانت صعوبة معينة أو كانت في عنا صعوبات معينة لنوصل كيف نفكر بالمسرح والعرض الراقص، نجمع كل مع بعض.
4: يعني أغلب المسرحيات كانت تكون إنه يا بس يغنوا يا بس يرقصوا يا بس يمثلوا، هون إحنا جمعنا كتير شغلات من الغنانة، من الغنانة الشعبية التراثية.
1: مين كتب لك السيناريو سمير؟
4: هو يعني اللي كتب كل شيء.
1: بابا اللي كتبه؟
4: طبعا أبوي.
1: أوكي.
4: وكمان انا انه هون بيجي الاحساس والدور نفسه، انه مش بس شو المكتوب.
1: قدرت تعيش الدور وانت عم تحكي الكلمات وانت واقف جنب الكرسي تبع ستك؟
4: طبعا.
3: كيف
1: ما حسيتش انك غصيت او انه لا سمح الله لا سمح الله بعد عمر طويل؟ كمان كلنا رح نروح، كمان يمكن تيتا وكمان الكل، بس كيف تعاملت مع احساسك هذا وانت على المسرح؟
4: أول مرة أنا كيف ما قلت لك إنه الإشي من قد كنت إنه في غصة وهيك، لما قرأته أول مرة عم بحكي لك، مش إنه لما فهمت
1: دمعت. قلت لك جابي حبيبي جبريل، بس خلي شوي إجريك لتحت عشان ما نعملش لشي. أوكي عمري.
4: بس الإشي هنا إنك أنت عم تحكي عن إشي صار ورح يصير مع الكل، يعني مش إشي غريب.
1: يا الله يا الله.
4: فإنه هذا الاشي كمان ساعدني إن أكون واقف بيك محل وإني ما أقولش لأ أنا بقدرش.
3: وصراحة هو حط شخصية معينة اللي هو بحبها بقلب دور اللي هو الست
1: المعلم علمك
3: أستاذ، فحس الدور أكتر، كمان حس فات على تأثر من الدور كمان أكتر وأكتر.
1: قديش وقت المسرحية؟
4: تقريبا ساعة وشوي.
1: وإنت لحالك على المسرح؟
3: هي فقرات، هي عرض راقص بفوت، أول شيء هني بفوتوا كمسرحية بصير في عندك تجزؤات.
4: إنه مثلا أنا بطلع بحكي بعدين تيجي رقصة،
1: تيجي لوحة راقصة وبعدين ترجع أنت كمان وبترجع اللوحة هاي. يعني أنت هلأ حاضر تماما لـ24 الشهر؟
4: طبعا، وإحنا بعدنا بالتدريبات، بس إنه أنا كجهزي أو جاهز
1: تماما للمسرحية. شو كنت بتقول للمستمعين اللي هلأ عم يسمعونا؟
4: إنه عن جد تشجعوا تعالوا فش أقول، يعني عن جد الإشي كتير حلو ورح يحكي عن
1: رح يتأثروا مثل ما أنت تأثرت. فكرك الأداء هالقد رح إذا كان أنت نزلت دموعك، فكرك كمان المشاهدين أو الجمهور اللي بده يطلع يحضر المسرحية رح يحس بنفس الإحساس، رح تقدر توصل إحساسك.
4: أنا كيف محاسس طبعا، وحاسس إنه الكل رح يكون منصت لهاي الشغلة ويسمعها ويفهمها ويشعر فيها كمان.
1: أنا بتمنى حبيب قلبي، أنا بتمنى يا روحي.

0: رهيب.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: وبشرفنا أحبائي من خلال سهريتنا لليلة سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. نستقبل الكاتب سعيد ديابات. مساء الخير أستاذ سعيد.
3: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا فيك. حضرتك مختص في مجال التوجيه المهني وسوق العمل ومدير برامج في المجتمع العربي. خبرنا شوي لما إحنا اليوم عم نتطلع على وضع شبابنا وشاباتنا وعم نشوف إنه للأسف الشديد إذا كان بعد التعليم أو قبل التعليم مش عم بيلاقوا المسار الصح لوين يروحوا، شو هو التوجيه اللي كنت أنت بتقدم لنا إياه وهذا اللي ظهر من خلال كتابك بأي لون سترسم طريقك؟
3: أكيد أخت سوزان، واسمحي لي أعطي بس لمحة شوي على المسار اللي أنا مريت فيه.
2: نعم.
3: اللي جابني كمان لأنه أكتب هذا الكتاب. فأنا سعيد مستشار تنظيمي ومطور برامج مجتمعية للمجتمع العربي من سنين، حوالي 13 سنة بشتغل مع فئة الشباب، طلاب جامعيين، وبشتغل كمان مع مؤسسات وبرامج اللي تهتم بموضوع التعليم، التعليم العالي، التشغيل والتطوير المهني. خلال عملي التقيت بمئات الشباب والصبايا بمراحل مختلفة، منهم اللي بيحاولوا يختاروا تخصصهم، منهم طلاب جامعيين اللي بيسألوا طيب تخرجت شو بدي أعمل، منهم معهم شهادة وبيسألوا كيف بقدر أحولها لمسيرة مهنية. من هون بلش اهتمام الحقيقي بالتخطيط المهني، مش بس كيف نساعد الشاب أو الصبية إنه يلاقوا وظيفة أو يلاقوا مجال دراسة، وإنما نساعدهم إنه يفهموا نفسهم وذاتهم، يفهموا سوق العمل والبيئة اللي حواليهم، كمان إنه يتخذوا قرارات أفضل طوال مسيرتهم. وهيك قررت إنه أكتب كتاب، إنه أجيب كل هاي الأفكار، كل الحالات اللي صادفتها، ويعني بفكر إنه ساعدت قسم كبير منها لكتاب واحد، وهو كيف إنه يلاقوا اللون اللي بدهم يرسموا فيه.
2: بأي لون سترسم طريقك؟ نعم. بالنسبة بديش طبعا، أنا بدي معنية جدا إنه اللي عم يسمعنا يحب أيضا إنه يحصل على الكتاب، ما بديش إنه تذكر لي كل النقاط المهمة من خلال الكتاب هذا، ولكن أهم النقاط إذا كان في التوجيه وإذا كان في التعليم، شو كنت بتقول للمستمعين؟
3: أول شيء بقول إنه التعليم مش مهم بأي مرحلة، ومش مهم إن كان هو تعليم أكاديمي أو تعليم مهني أو يعني خلينا نقول الفوق ثانوي. التعليم هو استثمار، استثمار اللي إحنا نستثمر وقتنا، نستثمر أموال، نستثمر كمان علاقات اللي إحنا نطورها خلال الفترة هاي. فكل استثمار إحنا لازم نفكر كيف نبلش نرجع الاستثمار لمصلحتنا. هذا هو واحد من الأسس اللي أنا بحكي عنها كثير. عشان إنه إحنا نعطي كمان الآليات للجيل الشاب كيف يرجع الاستثمار اللي بمجتمعنا كثير من المرات الأهالي،
2: مش لازم في البداية قبل ترجيع الاستثمار إن نحاول يفهموا ذاتهم، يشوفوا على أي مسار بدهم يروح، اختيار التخصص المناسب اللي هن بدهن إياه، لحتى إذا لحقوا فاتوا فيه يقدروا يكملوا، مش سنة أو سنتين ونقول لا ما نجحناش أو مش هذا اللي بدنا إياه ونتراجع. وللأسف الشديد في نسبة كبيرة كمان هيك.
3: أكيد. فهذا هو هاي رحلة إنه يفهموا ذاتهم، وكمان يعني الكتاب هو دليل لفهم الذات وسوق العمل وبناء مستقبل مهني. فعشان يعرفوا إنه فيهم استثمار معين، لازم إحنا نسأل حالنا مين أنا، بإيش أنا شاطر، شو بدي من حياتي، أي بيئة أنا بدي أشتغل فيها، وكمان شو بصير بسوق العمل. وهيك لما إحنا نسأل هاي الأسئلة صرنا نعرف شو الخطوات اللي أنا لازم أقوم فيها عشان أصل للهدف. كثير من المرات بحكي أنا كمان لمجموعات اللي برافقها وبمحاضرات إنه إحنا يمكن نتعلم سنين، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين لمجالات هندسة، بس إحنا رح نشتغل 40 سنة. إحنا لازم نخطط شو بدنا نعمل بهاي 40 سنة، على القليل نكون جاهزين إنه نواجه التحديات اللي رح نصادفها.
2: طب إذا قلنا تحديات وقلنا مسار، شو الفرق بين اختيار تخصص واختيار مسير اللي ممكن يكملوا فيها؟
3: اختيار التخصص هو قرار اللي احنا بناخده بفترة معينة، لأنه هيك بكون في عنا صورة عن إيش في إمكانيات أمامنا، عن إيش سمعنا كمان من أصدقائنا ومن أهلنا، عن إيش كمان قرينا من مجالات اللي سمعنا إنه واو إلها شغل، إيه عليها طلب، قررنا أخذنا القرار. ولكن لما نتقدم بالمسيرة المهنية رح نأخذ قرارات تقريبا بكل يوم، بكل شهر، بكل سنة. فأنا أخذت قرار إنه أتعلم شغلة معينة، ولكن عشان أقدر أخذ قرارات كمان بشكل متواصل أنا لازم أضل أواكب التغيرات وأواكب المعلومات اللي تجيني من كل الجهات حوالي. وهون بعد ما الشاب أو الصبي يفهموا نفسهم وشو المهارات اللي عندهم وشو كمان رغباتهم بالحياة المهنية وبحياتهم الشخصية كمان، لأن الشغلات
2: نعم.
3: ترتبط ببعضها،
2: أها.
3: فراح كمان يأسسوا قراراتهم على فهمهم للعالم اللي حواليهم.
2: بس اللي انت هلا عم تقوله موجود طبعا عندك بالاصدار اللي اصدرته باي لون سترسم طريقك. هذا بقول من خلال جملتك اللي انت هلا قلتها انه الحياه عم تتقدم والحياه عم تتاخر، يعني انت هون ضميت من خلال الاصدار هذا كل النقاط اللي هي موجوده اليوم اللي انت من خلالها فيك تساعد هالشباب والشابات. بعد كم من سنه هل رح يكون في تحديث ايضا لهذا الكتاب مع كل التقدم اللي رح يصير؟
3: لا شك، لا شك انه بالاول هدف اساسي من الكتاب انه نعطي اليات لكل شخص اللي بدور على الخطوه القادمه له للتقدم المهني انه يكون عنده اليات. ولكن مع التقدم كمان انا متوقع انه اصدر كمان كتب اللي فيها حقلنات لمعطيات، حقلنات لتغيرات بسوق العمل إن كان محلية أو عالمية. وعلى فكرة أخت سوزان، هذا الإشي موجود كمان في عدة دول بلغات مختلفة كمان، إن كتب من هذا النوع كل كم سنة بتتجدد.
2: هذا اللي عم بسأله بالضبط، لأنه الحياة بتتقدم وبتتغير.
3: أكيد أكيد.
2: هلأ المعنيين أستاذ سعيد يحصلوا على هذا الإصدار بالوقت الحالي.

0: الديابات.
1: إذا بتحب تعطي كمان رقم الهاتف عن طريق البرنامج كمان فيك تعطي.
0: أكيد ممكن رقم الهاتف أو للواتساب 050-902-7075.
1: الكاتب سعيد ديابات، كل الاحترام لك انك فكرت بهالمجال ولا تكتب كمان لاولادنا ولبناتنا هالشباب وهالصبايا، تساعدهن في مسيرتهن واختيار الموضوع اللي بدهن اياه وترافقهن كمان على طول كمان بالمستقبل. الف شكر لك والتقدم الدائم عزيزي، شكرا كثير.
0: شكرا إليك على برنامجك الرائع.
1: الله يسعدك ويخليك، تحياتي، باي باي.

0: نحن تقريبا وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة، ولكن قبل خليني أسمع منك هيك سمير، شو بك تخبرنا عن كل موضوع الاي اي؟ وين أنت منه بهالأيامات؟
1: اليوم الاي اي كتير متطور وبيعمل كتير شغلات، وأنا كمان بحكي شغلة واحدة بس هاي تحكي عن الاي اي، إنه انتبهوا الاي اي له سيف، له حدين، الحد
0: الله.
1: الإيجابي والحد السلبي، فأعرفوا كيف تستغلوا وأعرفوا كيف تطوروا حالكوا فيه، مش إنه تراجعوا حالكوا فيه.
0: يعني كل شيء فيني أقول لك يا أو أقوله لأبوك وأمك وأخوك كمان، الله يحميك ويخليكوا لبعض على هالذكاء اللي عندك. هلأ كلمة شكر بالنهاية، لمين بتحب تشكرها على السريع؟
1: أول شيء لأبوي وأمي، كتير بشكرهن على كل الدعم اللي ممكن يكون، وبدي أشكر سول، وبدي أشكر ماريا، وبدي أشكر نانسي، وبدي أشكر ليان، وبدي أشكر لوريان ومرح وريما وملك ولمار ويارا وشدان وليلى ولونا وديالة جبران وديالة خميسين ونتالي وحلا ونور وألما وليزا وإميلي وميرا وجونا وزيتا وبس.
0: وبس بكفي. لا
2: تمارا
0: هلأ لو قلت
1: وتمارا
0: شفيت كنت ناسي هذا. هلأ لو قلت لك عيدين كلهم بدون ما أنت تطلع على التليفون بعيدين ولا لا؟
2: حافظ نصني.
0: لا أمير أنا كتير سعيدة بوجودك معنا بعد هالفترة الطويلة هاي، وجابرييل أول مرة بيكون معنا، وسمير الغالي بدي أتمنى لك كل التقدم والسعادة حبيب قلبي.
1: نعم يا عيوني. اللي بحب يشتري التيكت بينفع يفوت على موقع تذكرتي
0: أوكي.
1: أو عن طريق الباب بقصر الثقافي بمعلو الترشيحة على الساعة 8.
0: عم نتحدث عن 24/9
1: صح أوكي. كمان شغلتين بس على السريع هيك بدي احكيهم دقيقة.
0: يلا يلا يلا.
1: أول إشي إنه أنا عملت موقع لنوبي اللي هو تربية مالية، عشان هذا الموقع بيخليك تبلش مشروع، كل أساسيات إنك تبلش مشروع.
0: أنت عملت مشروع على الكمبيوتر تربية مالية؟
1: إنه مشروع عشان الإنسان يبدأ مشروع.
0: يا الله.
1: وفي عندي موقع كمان عشان المتجر تاعي يعني كمان.
0: طب هذا بديش أحرقهن بكلمتين، رح يكون في إلنا لقاء كمان مستقبلا.

0: حتى لو كان عن طريق التليفون تذكر تحكينا عن هدول النقطتين.
1: طبعا.
0: شكرا لك سمير، شكرا كتير حبيب قلبي، شكرا لك إبراهيم وأمير شحادة، ألف شكر لك، الله يخلي لك ياهن ويسعدهن بجنن اسم الله عليهن. وطبعا هذا الفضل برجع لك وللوالدة ولله أكيد اللي إن شاء الله بيكون معاكو على طول. لهون أحبائي انتهت سهريتنا لليلة، بدي أشكر كل اللي كانوا معانا على السماع، وأيضا كل اللي رافقونا باللي على الصفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية، لجوسلين ألف شكر، لحين دهان شكرا كتير، ومني لكم دائما كل الحب، سوزان دبيني. الأربع الساعة واحدة بنلتقي معكم بهايت بارك، كونوا بألف خير مع كل الحب، باي باي، إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان يا مسافر

0: الله.
1: أنتم مع مكان.
2: مكان. مكان.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM

0: من انتبهت هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: تعال عمل دي وانا هيك